أن تذكر الله كيف أخذهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه عباد وعبر كبيرة جليلة، فعلى الإنسان أن يتقي الله حتى لا يأخذه ما أخذ سنة الله بالذين خلوا من قبل. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ما هذا الناس بشكوا وغلا وما بشكوا الثبات لما هو الحالة. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم، هذا كلام الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أين الأنهار مثلا السابقة اللي كانت في صنعاء وحول صنعاء في القرى والضواحي صنعاء، أين تلك الأنهار وأين تلك العيون والغيوم وأين تلك الأشجار والتمر والذ؟ الناس غيروا نواياهم، ما عاد يذكروا الله إلا قليلا، ولا شيء زكاة منعوها، ولا شيء وقف أكلوه، ولا شيء حق أرحام مكالف منعوها، واستخدموها في معصية الله. ما يعني الله تعالى عند وعده، الله سبحانه سواء قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا زال النبي منذرا وهاد إلى قيام الساعة بما خلفه لنا من حديه من تراثه من قوله من فعله من تركه من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها أصبحت حجة، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار قوله وفعله وتركه حجة علامة على الناس جميعا، لأنه لا يقول إلا حق ولا يفعل إلا ما هو صواب وجائز، ولكل ولا يترك إلا ما هو حرام أو مكروه، ولكل قوم هاد. جاء في الروايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ابن كثير واستنكرها، وهي روايات كثيرة في كتب التفسير وكتب الحديث، أنا المنذر وأنت يا علي وكضرب على منكبي وأنت الهادي. هذا نعم الإمام علي هادي في وقته، سمعتوه هادي وفيما خلفه من تراث. وكل إمام حق وكل عالم وكل من أمر بالمعروف ومن هذه يهدي الناس، ولكل قوم من هاد، يعني كأنه لا تخلو الأرض من حجة لله سبحانه وتعالى على بني آدم. يعني لا يقول ما بش نبي، ما في وقتنا ما بش نبي، ده العلماء ورثة الأنبياء والناس يتبعون كلام العلماء، فالعالم بين هذا الناس كعلماء بني إسرائيل عندما كانوا يبعثون إلى أقوامهم، والحجة بالغة. وهؤلاء العلماء يسمون من هدى، هدى يهدون الناس، يهدون الناس ويهدون بالحق. قال إنما أنت منذر، أي لست مخاطبا بالإتيان بالمعجزات ولا باختلاقها، هذا الأمر ليس عليك. ولكل قوم هات، قالت على وأما ثمود فهديناهم، يعني بصالح عليه السلام، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يكسبون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، لكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل عداك أعداء الدين، واكسر شوكة المعتدين أمريكا وإسرائيل، وعجل بزوالهم يا رب العالمين، وانظفنا فيما يرد من مقادير، واختمنا بالإيمان والعقل والمغفرة والرضوان، واجعل آخر دولنا ونجنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفد، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
3: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره، وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في الميدان نطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف،
6: عندنا شعب اليمن نفذ صبره،
3: صبر اليمني نفذ.

0: الطغيان.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله انتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
2: تغشى الوغى تغشى وغشاه وغشاه لا عاش من وقف يوم عاش أمه على الناموس والعزة تنشاه.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة نبي الله موسى عليه السلام في الآيات المباركة من سورة القصص، كنا قد وصلنا في محاضرة الأمس في الحديث على ضوء الآية القرآنية المباركة التي يذكر الله لنا قصة نبيه موسى عليه السلام بعد وصوله إلى قصر فرعون، وكذلك ما كانت عليه أمه من حالة القلق والاضطراب النفسي والحزن والخوف عليه، وحينما أرسلت أخته للبحث عن أحواله وتقصي خبره، وكذلك عندما تمكنت أخت موسى عليه السلام من القيام بهذه المهمة بنجاح تام، وحينما وصلت إليهم في قصر فرعون ودلتهم على حل لمشكلتهم بعد أن كانوا في مشكلة كبيرة نتيجة لرفض موسى عليه السلام وهو في مرحلة الطفولة الرضاعة أن يقبل الرضاع من أي مرضعة يأتون بها إليه في إطار التدبير الإلهي الذي يهيئ لإعادته إلى أمه. فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ دلتهم على هذا الحل لمشكلتهم. تحدثنا عن هذه المسألة فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، لأن الفراعنة وافقوا على ذلك على الفور وبعثوا إلى أم موسى أن تأتي، ولعلهم أرسلوا أخته إليها وهم لا يعرفون أنها أمه، هم يجهلون بذلك. حينما أتت قبل بالرضاعة منها ففرحوا فرحا كبيرا، ولا سيما امرأة فرعون، واحتلت المشكلة. هنا أعاد الله موسى إلى أمه رعاية لها، وهذا من مظاهر رعاية الله سبحانه وتعالى، كما تحدثنا سابقا على ضوء الآيات المباركة أن هذه الرعاية تأتي حينما يتحرك المؤمنون والمؤمنات في إطار الاستجابة لله سبحانه وتعالى، ولا يتركهم من دون رعاية، ولا سيما في المهام الصعبة والمعقدة التي يحتاجون فيها حاجة ماسة جدا إلى رعاية، رعاية في واقعهم النفسي، ورعاية تساعدهم على أداء مهامهم العملية. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، فقد اعتمدوها هي لتكون هي الحاضنة والمربية له، واعتمدوا ما يلزم لذلك من رعاية، أصبحوا هم من سيتولون حتى الإنفاق على تكاليف رعايته ومتطلبات حياته، في الوقت الذي يقتلون فيه كل الأطفال الذكور في البيوت الأخرى من بيوت المستضعفين في مساعيهم للحيلولة دون قدوم هذا المولود. وهذه من المصاديق الكبرى والعجيبة لقول الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره. فعلا غالب على أمره، مهما كانت سياسات الطغاة، مهما كان ذكاؤهم، مهما كان احترازهم، مهما كانت تدابيرهم، مهما وصلوا إليه من القوة والإمكانات الهائلة والقدرات العسكرية والأمنية والجبروت وغير ذلك مما يعولون عليه لاستمرار سيطرتهم واستمرار نفوذهم إلى ما لا نهاية، يفشلون أمام تدبير الله الحكيم، والذي قد يأتي كما قلنا حتى على يد المستضعفين أنفسهم، ويخترق كل تلك الإمكانات والقدرات والتجهيزات وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى رعى تلك الأم المؤمنة التي أدت مهمتها بدافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، لهذا قال كي تجر عينها، لكي تتغير حالة الحزن في نفسها وحالة القلق والاضطراب النفسي إلى حالة سرور وارتياح نفسي، والحالة التي كانت عليها من الاضطراب النفسي والقلق والهم والغم والحزن، حتى الحزن على فراقه، حتى لو بقي بأمان في قصر فرعون بعيدا عنها كانت ستبقى حزينة، لأن الأم المرضع هي متعلقة بطفلها الرضيع، الأم مادة متعلقة بابنها، فما بالك حينما يكون في مرحلة الرضاعة، وهي المرحلة التي هي أشد تعلقا به وحنانا عليه وعاطفة عليه، ويصب عليها أن تغيب عنه لفترة طويلة. فنرى كيف هي رعاية الله، هذا الدرس درس لنا في رعاية الله سبحانه وتعالى برحمته، كي تجر عينها، هذا التعبير كي تجر عينها هو تعبير عن السرور، تتغير حالتها النفسية إلى حالة سرور وارتياح، ويذهب عنها ما كانت فيه، وكانت في هم كبير وقلق كبير وحالة اضطراب نفسي كبيرة، تغيرت كل تلك الحالة لما وصلت إلى طفلها الرضيع واحتضنته ليرضع منها ورضع منها، ثم اعتمدوها واتخذوا قرارهم النهائي أن تكون هي المربية له والحاضنة له، أن تكون هي وأسرتها الذين يتولون كفالته ويعهدون إليهم بتربيته وأن ينشأ في أحضانهم وتربيتهم. الحالة تبدلت وفي إطار آمن، يعني قد تجاوزت حتى مرحلة القلق والخطر. لنا أن نتخيل مستوى تلك المشاعر من السرور والارتياح النفسي والاطمئنان. وفي نفس الوقت آية عجيبة كما قلنا من مصاديق والله غالب على أمره، ولا تحزن، لأن الله رعى لها حالتها النفسية، لأنها كانت ستحزن على فراقه لو بقي في قصر فرعون حتى وقد اطمأنت على أنه في حالة آمنة، فالله أنقذها حتى بمسألة ألا تتحول حالتها إلى حالة حزن دائم وحزن مستمر، تبقى في حالة حزن، هي كانت حزينة وستبقى حزينة لو استمر بعيدا عنها وبقي هناك، لكن أن تكون هي المربية له والحاضنة، هذا مبعث سرور لها وارتياح، هذا من رعاية الله، رعاية الله سبحانه وتعالى تأتي في واقع المؤمنين والمؤمنات المستجيبين لله سبحانه وتعالى، الواثقين به، الواثقين بوعده الحق، تأتي إلى الحالة النفسية وتأتي إلى واقع الحياة وظروف الحياة، ويغير الله الأحوال، يمر الناس مراحل صعبة وحتى بحالات نفسية صعبة، كما هو الحال في أم موسى، هي بلغت في مستوى اضطرابها النفسي وقلقها الشديد والضغط النفسي الهائل إلى أن وصلت إلى درجة عبر عنها الله في القرآن الكريم بقوله إن كادت لتبدي به، كادت أن تكشف الحقيقة، أن تصرخ، أن تذهب لتعبر عن الحقيقة بأنه ولدها، أين ولدي، ما هو حاله، أريد أن تعطوني ولدي، أريد، حالة صعبة يعني وصلت فيها، لكن حصل رعاية من الله سبحانه وتعالى وتغيرت الحالة وربط الله على قلبها وقوى قلبها وثبتها، ثم غير الحال بكله، صنع متغيرات لصالحها كأم وكمؤمنة بالله سبحانه وتعالى. نعم، الحالة في الرعاية لها شملت واقعها النفسي وواقعها الأسري، وفي نفس الوقت الرعاية بالتثبيت على الإيمان، وهذا جانب مهم جدا للإنسان المؤمن والمؤمنة. من المهم جدا ليس فقط الحالة النفسية بشكل منفصل، بل في إطار استمرار التزام الإنسان الإيماني وثباته على إيمانه، لأن هذا هو مهم. وخسر الإنسان إيمانه في مقابل أن يرتاح نفسيا لبعض الوقت، أو أن تتحقق له نتائج مرحلية معينة في وضعه الشخصي، فخسارته رهيبة جدا، لأن خسارة الإيمان هي الخسارة التي لا يعوضها حصول الإنسان على أي شيء حتى لو حصل على الدنيا بكلها، ولا يعوضها ما يحصل الإنسان عليه على مستوى واقعه النفسي بشكل مؤقت، لأنه عادة يكون بشكل مؤقت، لا يعوضها شيء أبدا. الخسارة أن يخسر الإنسان إيمانه أكبر خسارة على الإطلاق. فرعاية الله سبحانه وتعالى لعباده من المؤمنين والمؤمنات يتأتي أيضا في إطار انتمائهم الإيماني وما يساعدهم على الثبات والالتزام ويحافظ على إيمانهم، لأن الإيمان أيضا يعود في عمقه إلى الحالة النفسية للإنسان. حالة الثقة بوعد الله الحق هي حالة في نفس الإنسان، في يقينه الداخلي، في أعماق قلبه، ثم تترجم عمليا في واقعه وسلوكه وأعماله ومواقفه. ولهذا قال الله جل شأنه: ولتعلم أن وعد الله حق. سبق في الآية التي قبلها: لتكون من المؤمنين، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وهنا: ولتعلم أن وعد الله حق، لكي تكون عالمة بذلك علما مستمرا وبشكل مؤكد بيقين، متأكدة من ذلك. وهذه الحالة الإيمانية المهمة التي يجب أن يكون عليها الإنسان المؤمن والمؤمنة، العلم، أن ترقى درجة معرفته بهذه الحقيقة أن وعد الله حق إلى مستوى العلم، لا تكون مجرد ظنون واحتمالات، احتمال أن يتحقق وعد الله واحتمال أن لا يتحقق. وعد الله حق ويتحقق، وفي أصله حق لأنه مقتضى حكمة الله وعزة الله وغير ذلك من أسماء الله الحسنى. وفي جانب التحقق لا يمكن لأحد أن يعيق الله في تحقيق وعده، لا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين تحقيق وعده. فنجد في قصة موسى بأسباب عجيبة وفي إطار تدابير عجيبة جدا، تم اختراق كل تلك التدابير الاحترازية، التدابير الاحترازية والإجراءات المشددة من فرعون وجنوده، تم تجاوزها بتدبير إلهي على أيدي المستضعفين وبشكل عجيب. ولتعلم أن وعد الله حق، وهذه صيغة مؤكدة، أن وعد الله حق، وأن تكون المعرفة بهذا قائمة على أساس اليقين والعلم الراسخ والمستمر. وهذه مسألة في غاية الأهمية إيمانيا، يعني من أهم ما يدل على إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ومن أهم الأمور الإيمانية التي في نطاق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الراسخ بأن وعد الله حق وأنه سيتحقق، وأنه ليس بمقدور أي طرف في هذه الدنيا مهما كان طغاة جبابرة ظالمون، لديهم إمكانات هائلة، قدرات كبيرة، مهما بلغت قدراتهم أن يحولوا بين الله وبين تحقيق وعده، ولكن أكثرهم لا يعلمون. المشكلة هنا هي الجهل، الجهل الرهيب جدا بهذه الحقيقة. يعني ليس فقط لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون. أكثر الناس في ذلك العصر وفيما قبله وفيما بعده وفي عصرنا وزمننا هذا يجهلون هذه الحقيقة، أن وعد الله حق وأنه سيتحقق، ما وعد الله به عباده المستضعفين. مثل هذا الوعد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الوعد ليس منحصرا بفترة زمنية معينة أو لأمة في ذلك العصر والتاريخ في تلك المرحلة، بل هو وعد إلهي يمتد لبقية الأزمان وبقية المستضعفين. لكن من المهم للمستضعفين هم أن يكونوا متجهين إلى الله سبحانه وتعالى الذي يفتح أبواب رحمته. مهما كانت الوضعية صعبة، مهما كانت التحديات كبيرة، مهما كان حجم قوة الطغيان وما يمتلكه من إمكانات، الجهل بهذه الحقيقة لا يعلمون له نتائج سلبية في الواقع، هو من أكبر عوامل اليأس لدى الكثير من المستضعفين. يعني الأكثرية من الناس هم أصلا في نطاق المستضعفين، ولكن كما ذكرنا سابقا وفق التصنيف القرآني من المستضعفين من أصبحوا في حالة ولاء وارتباط تام وذوبان في ولائهم للطغاة والجبابرة، وخضعوا لهم وأصبحوا في حالة استعباد تام مع ولاء ورضا بذلك. وهذا يشمل الكثير من الناس ممن تجندوا في خدمة الطاغوت والباطل، تراه في واقعه هو مستضعف ولكنه جند نفسه لخدمة الطاغوت والباطل بولاء ورضا وانطلاقة برغبة تامة، وأصبح مستعبدا لهم وذاب في ذلك. ومنهم من يختلف حاله عن ذلك، لكنه في حالة يأس تام واستسلام كامل وخضوع بالكامل ولو لم يكن بولاء، وليس لديه أمل في إمكانية أن يتغير الوضع والواقع أو أن يخرج من تلك الحالة التي هو فيها، فيرى في استسلامه أنه هو الحل، ويرى في خضوعه الكامل أنه هو الحكمة، ويرى في أي تحرك خارج نطاق ذلك أنه تصرف خاطئ لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة ولا أن يكون له ثمرة، وإنما له مردود سلبي في تبعاته وما يترتب عليه من أضرار كبيرة. فالحال مختلف، ولكن الطريق الصحيح هو الوعي بسبيل الخلاص بالاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا على ضوء الآيات القرآنية في المحاضرات الماضية عن التبعات الكبرى والمقاطر الرهيبة لما عليه الصنف الأول من المستضعفين الذين يذوبون في الخضوع للطغاة والخدمة للطاغوت والتجند مع الطغاة والجبابرة برضا وذوبان وقناعة تامة. مصيرهم جهنم، في نار جهنم يطلبون من المستكبرين أن يتحملوا عنهم شيئا من العذاب، فإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وهم يطلبون منهم أن يتحملوا عنهم ولو نصيب ولو جزءا يسيرا أو بأي مقدار كان من العذاب ليخفف عنهم ولو البعض من عذابهم وبؤسهم، لأنهم تحملوا مخاطر كبيرة ووصلوا إلى عذاب عظيم لخدمة أولئك. أما الصنف الثاني فكذلك، الله قال عنهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي حالة خطيرة جدا، حتى لو اعتذروا بما كانوا عليه من الاستضعاف عندما تخاطبهم الملائكة قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لا يفيدهم ذلك. استثناء أتى لفئة لا تستطيع شيئا، يعني في واقع حالها إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أما سبيل الخلاص للمستضعفين الواعين الذين يرجعون إلى الله يحرصون على الخلاص من وضعيتهم، يهيئ الله لهم سبيل الخلاص. العلم بهذه الحقيقة بأن وعد الله حق وأنه سيتحقق يدخل في مسائل إيمانية كبيرة، في مقدمتها المعرفة بالله سبحانه وتعالى. معرفتنا بالله بما عرفنا به أنه العزيز الحكيم الجبار الملك القدوس، غير ذلك من أسمائه الحسنى، أنه الغالب على أمره القوي العزيز. كم من أسماء الله الحسنى التي إذا عرفنا الله بها وآمنا به على أساس ذلك نتيقن أن وعده حق، أنه لن يترك عباده هملا، أنه لم يخلق هذه الأرض لتكون عبثا للطغاة العابثين المجرمين المستكبرين المستهترين بحياة الناس، لكنه رسم السنن التي تحكم هذه الحياة في الأسباب والنتائج. والمشكلة عند المستضعفين أحيانا تعود إليهم هم في أعراضهم عن تلك السنن المهمة التي رسمها الله سبحانه وتعالى، وقاعدة الأخذ بالأسباب بناء على ذلك. فالجهل بهذه الحقيقة يترتب عليه الكثير من الأخطاء في واقع الناس وفي مواقفهم، لأن حالة الجهل تؤدي إلى حالة اليأس، فالبعض بناء على ذلك إما يذهب في الولاء للمستكبرين الذين هم منحرفون عن نهج الله عن خط الله ومستكبرون عن ذلك وطغاة جبابرة ظالمون، وإما في أن يبقى في وضعيته في حالة استسلام كامل وخضوع لهم، ولو لم يكن مواليا لهم لكن من دون أي تحرك أو اتجاه نحو الأخذ بالأسباب للخلاص من طغيانهم وظلمهم وجبروتهم. ولهذا عندما نتأمل في واقع أمتنا الإسلامية وشعوبها، بالذات الشعوب قد تكون في حالة استضعاف أوقعت نفسها فيها، ولو أنها تمتلك من الطاقات والقدرات والأسباب القوة التي لو أخذت بها واستفادت منها وفعلتها فتغير واقعها تماما. من المؤسف أن تقول عن أمة ملياري مسلم تصفهم بالاستضعاف ولديهم ما لديهم من إمكانات من قدرات من وسائل من أسباب، لكن لم يتجهوا للاستفادة من شيء، لأن الحالة حالة تيه، وهذا شيء مؤسف جدا، حالة تيه وغفلة وضياع. لكن في مقدمة ما يفيد الناس هو أن يعالجوا جهلهم بهذه الحقيقة، وأن يرسخوا إيمانهم بوعد الله الحق، وبهذا يتعاملون مع وعود الله الصريحة الواضحة لهذه الأمة المسلمة في كتابه الكريم الذي هو وحي من الله أوحاه على عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أوحاه إليه وأوحى فيه تلك الوعود الصريحة الواضحة المهمة. مثلا فيما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي، عدو اليهودي الصهيوني الإسرائيلي المستكبر الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه مستويات رهيبة في هذا العصر، ولربما وبالتأكيد بحسب ما يذكره التاريخ وذكره القرآن نجد أنهم قد فاقوا فرعون. الله قال عن فرعون إن فرعون علا في الأرض، يعني طغى وتكبر وبلغ مبلغا سيئا جدا في ذلك، لكنه قال عنهم لتعلن علوا كبيرا، يعني التعبير القرآني يفيد أن علوهم أكبر حتى من علو فرعون. علوه هو بنفسه طغيان كبير واستكبار كبير، ولكن وصفه أيضا بأنه علوا كبيرا، قال عن علوا كبيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن علوهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض واستكبارهم، ماذا قال مع ذلك؟ ذكر نهاية بهذا العلو والعتو في مرته الأولى، وقال عنها: وكان وعدا مفعولا. قد حصل علوهم وعتوهم في لأنه قال مرتين، وبعث عليهم عبادا أولي بأس شديد ودمروهم تدميرا هائلا جدا. وأكثر المؤرخين وأصحاب السير يعتبرون تلك المرة التي سلط الله فيها عليهم بابل، الدولة البابلية التي سحقتهم ودمرتهم ووصلتهم إلى ما وصلوا إليه، والله أعلم. لكن يقول عن المرة الآخرة، يعني المرة الآخرة من المرتين، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ويقول كسنة ثابتة لأي مرة أخرى، لأي كرة أخرى، لأي عودة أخرى إلى ذلك الطغيان، إلى ذلك العتو، إلى ذلك الإفساد، إلى ذلك الإجرام: وإن عدتم عدنا. وعود صريحة وحقائق مؤكدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، صريحة وبينة، لأن هذا فعلا مرتبط بعدل الله، بحكمة الله، بعزة الله. والعزيز عزتي أنه لن يترك المجال لهم إلى ما لا نهاية في حالة عتو إجرام رهيب جدا، حالة التي وصلوا إليها نتيجة تفريط من هذه الأمة بمسؤولياتها العظيمة والمقدسة، تفريط رهيب جدا وخلل فظيع للغاية في التزامات هذه الأمة على المستوى الإيماني والديني، نتج عنه أن تمكنوا من أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. وكان هذا من الحبال التي حصلوا عليها، حبل من الله وحبل من الناس. ولكن حقائق القرآن واضحة بينة صريحة، وعود الله ووعيده كذلك آيات صريحة تتحدث في كتابه الكريم بما أوحاه إلى نبيه. ما الذي ينقصنا تجاه ذلك؟ هو الإيمان بهذه الحقيقة، الوعي بها وعيا راسخا، العلم بها، نكون على علم بذلك، ثقة تامة، متأكدين، متيقنين، لا تكون مجرد احتمالات أو ظنون أو خارجا حتى عن ذلك حالة جهل بهذه الحقيقة. حينما تتجه أنظمة وحكومات لتبني سياسات ما يسمونه بالتطبيع، وهو الولاء للعدو الإسرائيلي، وهو القبول بالإذعان له والخضوع له وبسيطرته على هذه المنطقة وبالتسليم لسياساته لإملاءاته لما يفرضه عليهم، أنه واضح في عدوانيته وإجرامه بشكل فظيع جدا. هذا مبني على ماذا؟ مبني على يأس وعلى جحود بهذه الحقائق القرآنية. هم يقولون أن سيطرة العدو الإسرائيلي أصبحت أمرا واقعا لا مناص منها ولا خلاص منها، وإنما بقي كيف يتكيف الناس معها، كيف يقبلون بها، كيف يذعنون لها، كيف يتماشون معها، كيف يرتبون أمورهم بناء على ذلك. وينظرون إلى من يثقون بالله بوعده الحق لأنهم لا يمتلكون الخبرة السياسية والفهم السياسي، بل إنهم أكثر من ذلك حمقى، يكابرون الحقائق، يتنكرون للحقائق الواضحة، وهم هم الحمقى والأغبياء جدا، لأنهم يجهلون حقائق كبرى، حقائق تاريخية متغيرات على مدى الزمن، وينظرون إلى الأمور بنظرة سطحية تماما. ينظرون إلى أن ذلك الكيان الإجرامي المتوحش هو في نفسه لا يبتني على أسس صحيحة قابلة للبقاء، هذا الشيء يعرفه الكثير حتى داخل العدو نفسه، داخل كيانه. ثم سنن الله سبحانه وتعالى، الجهل بالله، بسننه، بأسمائه الحسنى، هذا له تبعات خطيرة على مستوى المواقف الخاطئة الولاءات الخاطئة. الخضوع والولاء لعدو هو حقود جدا وأسوأ عدو، عدو بلغ أسوأ مستوى من ولائه للشيطان، من ارتباطه بالشيطان، من إجرامه، من توحشه، من سوءه. يعني ليس هناك ما يشجع على القبول بالولاء له أو التطبيع معه أو غير ذلك. الحالة معه حالة خطيرة جدا، قتل وإجرام وطغيان، واتجاهه ومعتقده قائم على أساس أن يسيطر على هذه الأمة، أن يبيد هذه المجتمعات، ولا يعتبرها حتى في مستوى البشر، لا يعترف لها حتى بأنهم لهذه الشعوب بأنهم من الناس، لا يعتبرهم في مصاف الإنسانية، في مستوى الإنسان يعتبرهم حيوانات ويصرحون بذلك. من هم في مستوى باسم وزراء في كيان العدو في منظومته من القادة المجرمين، يعبرون عن هذه الرؤية كما هي في تلمودهم، كما هي في مدارسهم، كما هي في ثقافتهم، كما هي في إعلامهم. لا يعتبرون العرب ولا يعتبرون المسلمين من البشر، لا يعتبرونهم بشرا، يعتبرونهم مجرد حيوانات في أشكال آدمية، ويعتبرونهم سيئين للغاية، ويستبيحونهم بكل أشكال الاستباحة، الاستباحة بالقتل والإبادة حتى للأطفال، للنساء، وحتى الحخامات اليهود يصرحون بالاستباحة للأطفال والنساء وجواز قتلهم دينا. ثم حالة العقدة والحقد الشديد جدا لدى اليهود هي بالشكل الذي يمكنهم من ذلك. يعني هم لا يمتلكون ذرة من المشاعر الإنسانية. يتباهى المجندون والمجندات في الجيش الإسرائيلي بما قتلوا من أطفال، حتى النساء مجندات في الجيش الإسرائيلي، في العصابات الإسرائيلية التي تسمى جيشا، تتباهى الواحدة منهم بما قتلت من أطفال فلسطينيين، تستمتع وهي تقتل الأطفال، وينشرون مشاهد فيديوهات لذلك. في هذه الأيام منعوا حتى دخول المصاحف كتاب الله إلى قطاع غزة، ويقتلون الناس يوميا، جرائمهم الفظيعة في لبنان بشكل مستمر، والمزيد من التوقلات، المزيد من مساعيهم لإحكام السيطرة وفرض حالة الاستباحة على أبناء هذه الأمة للدم والعرض والمال والمقدسات وكل شيء. فتجاه هذا الطغيان والإجرام تحتاج هذه الأمة إلى أن تعود إلى الله، وأن تؤمن بأن وعده حق، لتتحرك لمواجهة طغيانهم بأمل، بثقة بوعد الله، وهي تعي فعلا أن الله سيحقق وعده وسيسقط ذلك الطغيان. ولكن على هذه الأمة التزامات، التزامات عملية، التزامات إيمانية، لابد أن تصحح وضعها بناء على ذلك، وتتحرك وفق هدى الله، وفق تعليمات الله، لتسير في الاتجاه المتوافق تماما مع تدبير الله سبحانه وتعالى، لتكون مع الله ويكون الله معها. الوعد الصريح في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الوعد الصريح في قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الوعد الصريح في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الوعد الصريح في قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعود صريحة، وعود من الله، وهي كلها حق وتتحقق. علينا أن نسير في إطار التدبير الإلهي والتوجيه الإلهي، ولا نضيع أنفسنا وراء الأعداء. عرب الهاتون وراء أمريكا، وهي داعمة بشكل مطلق للعدو الإسرائيلي، ومتبنية لتوجهه، وهي متجهة في الاتجاه الصهيوني، وهي شريكة له في جرائمه وفي عدوانه وفي سياساته وفي نفس الأهداف التي يعلنها. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه السميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.
2: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
0: آفاق FM،
2: مفردات القرآن الكريم.
0: الأحقاف.
3: وردت هذه المفردة في الآية 21 من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثبانا مستطيلة متعجرة. نقلت هذه الكلمة من معناها اللغوي إلى العالمية فأصبحت علما لمساكن قوم عاد. وقد جاء في بعض المصادر أنها بلد واقع على البحر بين عمان وعدن، وما زالت تحمل هذا الاسم إلى يومنا هذا. واشتهر قوم عاد بمدينتهم المتميزة إرم، وهي مدينة محكمة البناء، كانوا قد تأنقوا في عمارتها وتفننوا في ذلك، ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك الزمان. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عظيمة لها صوت وصرير من شدتها وقوتها، وقد استمرت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حتى حسمتهم وأبادتهم ونثرت أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان، ولم تبق على أحد منهم. وفي ذلك كله آية لقوم يعقلون.
1: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق يحمل العقائد الصحيحة الأفكار الصحيحة المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين في حسن التعامل في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان على العزة على الكرامة على الإباء على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين مثلا في اللين في الطيب في التعامل، هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فاتخذوا

معكم باق

الساعة.

وعلى ذلك فليتوكل

الله.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتخلق

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

بعد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبال

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه الأخيار من المهاجرين والأنصار. الإخوة المستمعون الكرام والأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 15 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هنا يذكر الله تعالى في هذه الآية دعوة وافتراء عظيم على الله سبحانه وتعالى، افتراه اليهود والنصارى على الله حينما زعموا ونسبوا أن لله، زعموا أن لله تعالى ولدا، حيث قال عنهم الله في آيات وموضع آخر: نحن أبناء الله وأحباؤه. يزعمونهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، ونسبوا إلى الله الابن حينما قالوا عيسى ابن الله، وغيرها من الافتراءات التي نسبوا فيها في بعضها الملائكة إلى أنهم بنات الله. وقالوا اتخذ الله ولدا، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا الولد سبحانه. الله جل وتقدس عن مزاعم اليهود والنصارى، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن الولد، لأنه لا حاجة له في الولد، ليس له ولد وليس له والد، وليس الله تعالى من جنس المتولدات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الله تعالى ليس من جنس الأشياء المتوالدة، لا هو متوالد عن غيره ولا غيره يتوالد عنه، فالله منزه عن هذه الأمور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا بهتان عظيم ينسبه اليهود والنصارى إلى الله تعالى بنسبة الولد إليه، والله يتنزه عنه ويتقدس. بل له ما في السماوات والأرض، يجيب الله تعالى على هذا الزيف وهذا البهتان بأن لله ما في السماوات والأرض. الأولاد من ذكور أو إناث ما هم إلا مخلوقات ضعيفة حقيرة من مخلوقات الله الواسعة التي في السماوات والأرض، فله ما في السماوات والأرض، لا حاجة له في ولد ولا والد، بل هو الواحد الأحد الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو ملك ما في السماوات والأرض، وله مقاليد السماوات والأرض. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي كل ما في السماوات والأرض، لا يوجد شيء أو مخلوق في الأرض أو في السماء بينه وبين الله علاقة قرابة أو نسب، تعالى الله عن ذلك. بل كل ما في السماوات والأرض له قانتون، منقادون، مطيعون، خاضعون، عبيد لله سبحانه وتعالى، بما فيهم من ذكرهم اليهود والنصارى، عيسى أو عزير أو الملائكة، كلهم عبيد الله منقادون، يقضي فيهم الله تعالى ما يشاء، ويحكم فيهم بما يريد، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من أمر هذا الملكوت شيء، بل الجميع قانتون لله، عبيد لله خالصون. وإن كان هؤلاء من أعظم الخلق في السماوات والأرض، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يذكر الله تعالى في هذه الآية مسألة هامة، أن الخلق الذي خلقه، أن الله خلق السماوات والأرض، بديع في خلقه، أي أن الله تعالى حين خلق السماوات والأرض أبدعهما من العدم، وخلقهما من العدم، لم يخلقهما على مثال احتذاه، ولا صورة ولا شكل كان موجود، بل خلق كل شيء من العدم المحض، من العدم المحض. وإن كان الله تعالى شاءت حكمته بعد خلق السماوات والأرض أن خلق كثيرا مما في السماوات وما في الأرض من أصول معينة خلقها الله، كخلق البشر مثلا من طين، وخلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق النباتات من البذور، وغيرها من المخلوقات التي تحتاج إلى أصول تخلق منها وتتناسل منها. لكن تلك الأصول التي هي في السماوات والأرض هي خلق بديع ابتدع الله خلقها من العدم، من لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيء، سواء كان آدم سلام الله عليه أو ما تناسل منه. كلما يتناسل من بني آدم قبل أن يولد هذا المولود بسنتين أو ثلاث أو أكثر، لم يكن شيئا مذكورا أبدا، لم يكن شيئا. حتى النطفة التي يلقيها الذكر في رحم الأنثى قبل ذلك العمل لم يكن شيئا، وهذه النطفة تتولد وتتكون في جسد الإنسان في وقت محدد بعد أن كانت قبل أن تتولد لا شيء، لا وجود لها أبدا، بل عدم محض، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ولد. إذا أراد أن يخلق خلقا، إذا أراد أن يقضي أمرا، ما هو إلا، وعبر الله عن بالقول بهذا، والله لا يحتاج حتى إلى القول، وإنما تعبير بما نفهمه. عبر الله تعالى لنا بقضائه وأمره وخلقه بأمر نفهمه، أن يقول للشيء، أن يقول لهذا الأمر الذي قضاه كن فيكون، أن يريده الله تعالى أن يكون فيكون بحسب إرادة الله واختيار الله. لا يعسر عليه سبحانه وتعالى خلق مهما عظم، حتى كأنه إنما يأمر الشيء أن يكون، فإذا أمره فهو كائن. وإرادة الله في الأشياء الحقيرة والأشياء الجليلة والعظيمة سواء، لا شيء سهل على الله ولا شيء صعب على الله، كل شيء لا وزن له في قدرة الله. بل الله سبحانه وتعالى كما أنه خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض أضعاف مضاعفة بنفس القدرة التي خلقها، التي خلق بها هذه السماوات وهذه الأرض الموجودة. لا يؤوده حفظهما، لا يمسه لغوب كما ذكر الله، لا يمسه تعب، لا يمسه نصب، لأنه الإله الواحد الأحد القهار، لا يجوز عليه مثل هذه الصفات التي هي من صفات مخلوقات الضعيفة. وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هنا يذكر الله تعالى في هذه الآية أمرا يذكره الذين لا يعلمون، يذكره الجاهلون، يذكرونه ويطلبونه من الله تعالى الجاهلون بعظمة الله وقدرة الله. وقال الذين لا يعلمون أي الجاهلون الذين يجهلون عظمة الله من كفار العرب من أهل الجاهلية، لولا يكلمون الله، حينما أرسل الله رسولا منهم بشرا من أوسطهم وأفضلهم وأنقاهم وأتقاهم، قالوا لولا يكلمون الله، يريدون كما قال اليهود والنصارى لن نؤمن لك، كما قال اليهود لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يريدون أن يروا الله عيانا. هؤلاء الجاهلون من كفار العرب قالوا لولا يكلمنا الله، نريد أن يكلمنا الله كما يكلمك يا محمد، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، تأتينا آية مباشرة كما تأتيك يا محمد. هذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ومتعلق باختيار الرسل من أوساط الناس، حكم عظيمة لا مجال لاستعراضها كلها الآن. الله سبحانه وتعالى كان قادر على أن يوحي الله تعالى إلى كل إنسان بصورة مباشرة إلى قلبه بأوامره ونواهي، الله قادر على هذا. ولكن هناك ستحصل اختلال في نظام المجتمع، كيف كل إنسان يدعي لأن هناك أناس صادقون وأناس كاذبون، وإن أوحى الله إليهم إلى قلوبهم لديهم من العناد ما يدعون على الله بأن الله أوحى إليهم خلاف ما أوحى إلى إنسان آخر، مع أن وحي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتناقض. لو كان الله قد اختار أن يوحي إلى كل إنسان بصورة مباشرة تعاليمه وأوامره ونواهيه لكان الله قادرا على أن يفعل ذلك، ولكن يتعلق بهذا مسائل مهمة تختل بها نظام المجتمع، فلا بد أن يكون هناك قائدا لهم، لا بد أن يكون هناك نبي واحد يقودهم وينظم حياتهم ويكون هو مصدر الوحي الإلهي وتلقي التعاليم الإلهية ومنه سينقلها إلى بقية البشر. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى لمصالح كثيرة ولحكم كثيرة يعلمها الله، ما ذكرناه هنا إلا جزءا بسيطا فقط، لأنه كما قلنا لو اختار الله نزوله لكانت حصلت مفاسد. الصادق سيلتزم بما أوحى الله إليه، والكاذب المتعنث سيدعي أن الله أوحى إليه غير ما أوحى إلى غيره، وهنا سيكون الاضطراب وعدم انتظام الحياة. وقال الذين لا يعلمون الجاهلون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كما كلم الله محمد وكما أنزل عليه من آية وأوحى إليه، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. الكفار والجاحدون بآيات الله الذين سبقوكم أيها الجاهلون من كفار العرب قالوا مثل هذه الأقوال، وقد نزل الله عليهم آيات عظيمة، ولكن تلك الآيات تعنتوا فيها ولم يؤمنوا بها. ليست الآيات هي التي تجبر بنفسها الناس على اتباع الرسل وعلى التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الأمر اختياري، لم يريد الله تعالى في هذه الحياة أن يجبر أحدا على عبادته وطاعته، وإنما اقتضت حكمة الله أن يتركهم مختارين. فاختار الكثير عدم الانصياع لآيات الله وعدم الانصياع لما أنزل الله على أنبيائه من المعجزات، فليست المعجزات والآيات، ليس نقصها ولا قلتها هو الذي منع الكافرين من الإيمان، إنما امتنعوا بسبب عنادهم واختيارهم لطاعة الشيطان، هذا الذي منعهم، وليس نقص الآيات ولا قلتها ولا قلة المعجزات، بل جعل الله مع كل نبي من الآيات والمعجزات ما يعرف صاحب العقل الذي يستعمل عقله بأن هذا نبي، وما أنزل عليه هو من عند الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ولا مرية. تشابهت قلوب المعاندين الكفار من السابقين الأولين أو اللاحقين من هؤلاء كفار العرب الذين ذكروا هذا الأمر وطلبوا وتمنوا هذه الأمنية على الله سبحانه وتعالى بأن يكلمهم الله أو يأتيهم بآية خاصة وكما يريدون. تشابهت قلوبهم فتشابهت أعمالهم وتشابه عنادهم وتشابه عدم انصياعهم لأنبياء الله ولما أنزل الله تعالى على أنبيائه. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هنا رد عليهم حينما قالوا أو تأتينا آية، قال الله تعالى لهم قد بينا الآيات، هناك آيات كثيرة قد بيناها، ليست المشكلة مشكلة آيات الله، ليست مشكلة مشكلة آيات، إنما المشكلة عند هؤلاء الجاهلين الكافرين وعنادهم وحسدهم وبغيهم على أنبيائهم. أما الآيات فقد بيّنها الله، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بيناها لقوم يوقنون ويستعملون عقولهم ويعرفون أن تلك الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، لو استعملوا عقولهم في ذلك أبسط استعمال لعرفوا أن تلك الآيات كافية وتجعلهم ينتقلون إلى اليقين، لقوم يوقنون ينتقلون إلى اليقين بأن هذا الدين الذي أنزله الله على محمد هو الدين الحق، وأن تلك الآيات كافية في الإيمان به والتصديق بما جاء به من عن الله سبحانه وتعالى. إذن فقولهم أو تأتينا آية لا وجه له، بل هو أبطل الباطل، لأن الله جعل الآيات كما قلنا جعلها بينات لا تخفى على من يريد الحق ومن شأنه أن يوقن لوجود تلك الآيات. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى ويسلي على نبيه الذي كاد أن يهلك نفسه شفقة ورحمة لمن أرسل إليهم يريد أن يهديهم إلى سواء السبيل، كاد أن يهلك نفسه أسفا عليهم وحسرة وطلبا لهدايتهم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنما أرسلناك يا محمد بالحق الذي جئت به من عند الله بشيرا لمن أطاعك بأن جزاءه وثوابه عند الله الجنة التي عرضها السماوات الأرض، ونذيرا لمن عصاك تنذرهم بأن مقرهم ومأواهم وعقوبتهم عند الله الخلود في نار جهنم. فيكفي أن تقوم بهذه المهمة كما أراد الله، بشر وأنذر، بشيرا ونذيرا بالحق الذي جاء بك. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن من اختار الجحيم ومن اختار طريق النار، لا تسأل يا محمد عن هؤلاء الذين لم يقبلوا منك ولم يهتدوا بهداك وتمردوا وأصروا واستكبروا، فهم مخذولون لا يرجعون إلى الهدى، لا يزالون على طريق الجحيم حتى صار اسمهم هكذا أصحاب الجحيم، لأنهم صاروا على طريق الجحيم واستمروا في طريق الجحيم وطريق النار والعياذ بالله تعالى. إذن فهذا هو الهدف، وهذه هي الغاية، وهذه هي الحكمة الكبرى من إرسال كل الرسل، سواء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من سبقه من الرسل، مبشرين كما ذكر الله في مواضع أخرى، مبشرين ومنذرين، وفي آية: لئلا يكون لله، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حتى تنقطع. الله يضافر ويواتر ويكثر من حججه على خلقه حتى لا يأتي يوم القيامة محتج يحتج أننا غفلنا، أنه لم يأتي من يذكرنا، أنه لم يأتي من ينبهنا. فقد أنزل الله وأرسل الله الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين ومذكرين وواعظين ومخوفين لمن أراد أن يستعمل عقله ويخاف من الله سبحانه وتعالى ويتبع أنبياءه ورسله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هنا أيها الإخوة، هذه الآية تحكي مسألة مهمة، مسألة الولاية لليهود والنصارى ورضاء اليهود والنصارى على النبي وعلى المؤمنين، لأن الخطاب هنا: ولن ترضى عنك يا محمد اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهل هذه الآية مقصورة على سببها وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنها عامة في أتباع النبي والمسلمين إلى هذه اللحظة وإلى هذا العصر وإلى يوم القيامة ويوم الساعة، بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المؤمنين والمؤمنات من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتبعوا ملتهم الباطلة؟ فالآية واضحة، لن ترضى، أن لن كما ذكر العلماء في موضع غير هذا، أنها تفيد الاستمرار والدوام، مثل قول الله سبحانه وتعالى: لن تراني، لموسى سلام الله عليه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أي لن تراني لا في هذه اللحظة ولا بعدها إلى ما لا نهاية من الوقت، لا يمكن لك أن تحصل على هذا الأمر وهو الرؤية لله سبحانه وتعالى. وهنا: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع يا محمد ملتهم، وكذلك لن يرضى اليهود والنصارى على أتباعك من أمة الإسلام حتى يتبعوا ملتهم الذي يزعمون أنها دين الله من اليهودية والنصرانية. وإلى هنا أيها الإخوة نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص للحلقة، ونستكمل هذا الموضوع بإذن الله تعالى في حلقة قد. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره في السراء والضراء. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، فأهلا وسهلا بكم، ونرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة، والتي ستكون تلاوتنا اليوم من سورتي المائدة والأنعام، وسنبدأ من الآية 82 الصفحة 121 إلى الصفحة 131 إلى الآية 35 من سورة الأنعام، ونبدأ مع الطالب المشارك معنا في هذه الليلة الأخ عبد الصمد عامر، فليستعذ بالله وليبدأ.

يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.

0: قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة
1: أو كفارة

0: أحسنت وبارك الله فيك وتركز على ما تم التنبيه عليك. نرحب بالأخ الطالب أسامة ويتفضل يقرأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما

0: واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: بارك الله فيك، تركز أكثر على الهمس في الكاف. نرحب بالأخ يحيى الكحلاني ويتفضل يقرأ. بسم الله.

بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإن
1: معذبهم

الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن،

شاء الله تركز على بعض الكلمات. نرحب بالأخ الحاضر معنا عبد الله حقي، تفضل لقراءة.

0: حسبك، وعليك أن تركز على الكلمات التي ضدناك فيها وكذلك على بنية الكلمة. بارك الله فيك. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للمستمعين الأكارم وللطلاب الحاضرين، ونسأل الله لنا جميعا العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن شملتهم الرحمة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه وطلقائه ونقذائه من النار في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة من ليالي القرآن العظيم، وفي رعاية وفي رعاية الله وحفظه.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

0: الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
2: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
3: آفاق إف إم.
4: الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
5: الملائكة. الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق من خلق الله، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا به. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن ملائكته في مواضع كثيرة، فذكر وظائفهم والمهام الموكلة إليهم، وأنهم كما قال تعالى:

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: فالملائكة من عباد الله تعالى الذين لا يستنكفون عن عبادته والخضوع له، يقول سبحانه:

وعند النظر في القرآن الكريم نجد أن الملائكة تنزل بأمر الله بالرحمة والسلام والنصر على المؤمنين، كما أنهم رسل الله إلى الأنبياء عليهم السلام يبلغونهم وحيه وأوامره. قال تعالى:

ومن مهام الملائكة كذلك إنزال العذاب على المتمردين العاصين بأمر الله تعالى. وقد قرن الله تعالى شهادة الملائكة بشهادته على الوحدانية، فقال سبحانه في سورة آل عمران:

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفاء. الإمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان

ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان الإنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في إسراد بعض الأدلة أو معاني بعض الأدلة التي توجب على الأمة الالتزام بقيادة آل محمد حتى يعتصموا بحبل الله ويعصموا أنفسهم من الخلاء. وقد قلت لكم، جئت لكم حديث إني تارك فيكم، حديث متواتر، ولذا يعني جاء في الطبري سواء تتمة فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. في قولي فلا تقدموهم، يعني قال ابن حجر رحمه الله، دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره إلى آخر كلامه. إذا أردت أن تأكد من هذا الكلام ارجع إلى الصواعق المحرقة في باب وصية النبي بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتي لكم الثاني الذي أخرجه الحاكم بإسناده، الحاكم رحمه الله، إلى أبي ذر صفحة 151 من الجزء الثالث من صحيح المستدرك، حينما قال إنما يعني مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وأتى به يعني، ثم قال يعني وإنما مثل أهل بيتي في وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة، حينما قال لهم ادخلوا وقلوا حطة، يعني حط عنا حطة، حط الذنوب، فقالوا حنضة، سلوا المخالفة، المخالفة كيف ضرتهم. سوى هذا أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد، وارجعوا يعني مثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخله غفر له، وقال النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف في التمسروه، وهو أهم شيء. فإذا خالفت قبيلة من العرب يعني في أحكام الله اختلفوا. سوى هذا، وكذا قلت لكم يعني ما ظاهره مشهوره، يعني فالإنسان لا يعادم. أتي لكم يعني هذا حديث عندما قال النبي إلزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العداء. هذا أورده القاضي عياض في الفصل الذي عقده لبيان أن من توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وبره بر آله وذريته. انظروا في كتاب الشفاء في أول صفحة 40 من قسمة يعني الطبعة الثانية الأستانية عام 1328 هجرية. وليس المراد من معرفتهم هنا معرفة أسمائهم وأشخاصهم وكونهم أرحاما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المراد معرفة أن أولي الأمر بعد رسول الله سوى هذا. ولذا اسمعوا ذي الحديث ما أروعه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسدي فيما أبلاه، وعن مالي فيما أنفقه ومن اكتسبه، وعن محبتنا أهل البيت. وقال هذا يعني حديث سواء هذا. انظروا إلى يعني ما نقله الطبراني عن ابن عباس والسيوطي في إحياء الميت، والنبهاني في أربعينيته، وغير واحد من الأعلى. وأتي لكم الحديث يعني رواه حتى في الكشاء في سورة في تفسير سورة في تفسير الآية في سورة الكشاء: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بعد: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. لأنهم القيادة الربانية يحفظهم من الزلل، ويكون مواليا لأولياء الله، معاديا لأعداء الله. ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس في بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله إلى آخر خطبته العصماء. هذا أخرجها الإمام الثعلبي في تفسير آية المودة من تفسيره الكبير عن جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله. وأرسلها الزمخشري قلت لكم في تفسير الآية في آية الشورى من كشاف إرسال المسلماء: راجح إن أحبيت ولا حرج في ذلك. تراها واضحة كوضوح الشمس في رابعة السماء، لا يخالج المؤمن يعني شبهة سوى هذا. أتي لكم بيقول لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب عنه موت، وأنا تارك فيكم ثقلي، أولاهما كتاب الله فهو الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وعترتي أهل بيتي بسرة، وعترتي تارك فيكم ثقلي، أولاهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله بسكب يذكرنا في أهل بيتي ثلاث مرات في بعض الروايات. فقال له حصي ثالثه إلى آخره. وما أن الأمر أوضح من الواضح، الأمر أوضح من الواضح. فيا أيها الناس، هذه يعني بين لنا ويقول لنا يعني هذا الحديث ته في حق الثقل أكثر سوى هذا أكثر، وبل يعني بين لنا: فاتقوا الله وراعوا حرمة رسول الله، راعوا حرمة رسول الله، راعوا حرمة رسول الله. ومن مناقب الفقيه أبي الحسن علي المغازلي الواسطي الشافعي بالإسناد الموثوق، ما يحتاج إسناده، هو حديث الثقلين قد قلته لكم، وحديث الغدي متواترة. هنا إلى زيد بن أرقم قال: أقبل نبي الله من مكة المكرمة، هذا المكرمة من عندي، في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فأمر بالتوحات الأشياء، فقم أي نظف ما تحتهن من شوك، ثم نادى الصلاة جامعة. فخرجنا إلى رسول الله في يوم شديد الحر، إن منا لمن يضع رداءه على رأسه ويضعه تحت قدميه من شدة الحر، حتى انتهينا إلى رسول الله وصلى بنا الظهر، ثم انصرف إلينا فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، فإنه لم يكن لنبي من العمر إلا نصف من عمر من قبله، وإن عيسى بن مريم صلوات الله عليه ما لبث في قومي 40 سنة، وإني قد أشرعت في 20، ألا وإني أوشك أن أفارقكم، ألا وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبد الله ورسوله، ونحن نشهد قد بلغت رسالته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين، جزاك الله عنا، جزى الله رسوله عن جميع من في السماوات والأرض والبحار ما جزى نبيا عن أمته وإحنا والعالم، هذا تيته، جزاك الله عنا ما جزى نبيا عن أمته. فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلى. قال: اشهد أني قد صدقتكم وصدقتموني، ألا وإني فرضكم على الحوض السابق وأنتم تبعي توشكون أن تريدوا علي الحوض، فأسألكم حين تلقوني عن ثقلي كيف خلفتموني فيهما؟ قال: فاعتل علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين فقال: بأبي وأمي كلنا فدا لرسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما الثقلان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأكبر منهما كتاب الله، سبب ضرف بيد الله وضرف بأيديكم، فتمسكوا به ولا تولوا ولا تضلوا، والأصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي، فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم، فإني قد سألت لهم اللطيف الخبير، فأعطاني ناصره ما ناصر لي، وخاذله ما خاذل لي، ووليه ما ولي لي، وعدوه ما لي عدو، ألا فإنها لم تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائها وتظاهر على نبوتها وتقتل من قام بالقسط منها. ثم أخذ بيد علي فرفع وقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، قالها 3 إلى آخر الخطبة، انتهى ما نقلنا ذكره في كتاب العمدة، وهذا نقلت لكم من كتاب الاعتصام. وهكذا لو دبسلوا كم روايات كثيرة مؤكدة مثبوتة مزبورة، فالحق ظاهر، فمن أرى أحمد والله جاء في الجامع الكبير الأسيوطي، ورواه أبو نعيم في الحلية، والرافع عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي قرصها ربي، فليتولى عليا من بعدي، وليتولى وليه، وليقتدي بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صيلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. إنه وشتي الذي بيسبهم ويعاديهم ويحارب، يعني تحت ركابي وظلال أعدام، اشتي شفاعة النبي. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، اللهم عجل بهلاك أعداء آل محمد، وانصر آل محمد، ومكن لآل محمد، فإنه تمكين للدين وللحق ومنابذة للظالمين. اللهم أهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى يا رب، ورحمة لنا ولكم، ولوالدينا ووالدكم ومشايخنا في الدين ولمن أوصانا وصوصانا والحاضرين وللمستمعين ولأهلنا ولأهلكم والجميع المؤمنين والمؤمنات وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله. مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، ليومنا هذا الأحد 16 من شهر ذي القعدة والموافق 3 من شهر مايو للعام 2026 للميلاد. نبدأ بما عنونته صحيفة الثورة الرسمية: اتحاد نقابات العمال يؤكد عزمه السعي لتحسين الظروف المعيشية للعمال. عمال اليمن عقد من المعاناة والحرمان في ظل العدوان والحصار. التعنت الأمريكي يهدد بنصف جهود التهدئة. طهران: الميدان سيقدم الرد العملي على الحصار والتهديدات الأمريكية. أنشطة العفاسي تضع شاهدا على قبر الوهابية السياسية. اختطاف سفينة نفط قبالة سواحل شبوة. مسيرة راجلة لطلبة المدارس الصيفية وزيارات ميدانية لروضات الشهداء. إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهمي بالحديدة. إدانة رسمية وحزبية لبنانية للإساءة للرموز الدينية والثوابت الوطنية. حزب الله وأمل يدعوان لعدم الانجرار للفتنة. وننتقل إلى موقع المسيرة الإخباري الذي عنوان: المقاومة تستعرض فخر الصناعة اللبنانية والعدو يقر بالعجز التام أمام هذا التحدي. أيضا عنوان موقع المسيرة: بعد 60 يوما بين رسائل التهديد والدبلوماسية، مآلات المشهد بين طهران وواشنطن والمنطقة. الاقتصاد الأمريكي يواجه تضخما غير مسبوق وديونا قياسية نتيجة العدوان على إيران. غدا بالحديدة افتتاح معرضا للصور يوثق المعالم الأثرية والتاريخية. وننتقل إلى موقع 26 سبتمبر الذي عنوان: خارطة طريق إيرانية ب14 بندا لإنهاء الحرب. صحيفة بريطانية تفضح تعاون الإمارات غير المسبوق مع كيان الاحتلال. سياسيون وأمنيون: خفض التصعيد خدعة سعودية واليقظة هي الضامن لإفشال هذه المؤامرات. البشري يفتتح مدرسة ويتفقد الدورات الصيفية في باجل بالحديدة. أما موقع أنصار الله فقد عنوان: نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني يكشف خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز. بعد 60 يوما من العدوان، ما هي الأهداف الأمريكية في إيران؟ أيضا عنوان موقع أنصار الله: اعترافات إسرائيلية متتالية بفاعلية عمليات المقاومة الإسلامية وكابوس المسيرات الموجهة بألياف ضوئية. وهنا أيضا في موقع أنصار الله: كيف عملت المخابرات السعودية والأمريكية والإسرائيلية من غرفة عمليات في الرياض لاستهداف اليمن. فخ الجنوب: إحباط إسرائيلي متصاعد وتآكل في الردع أمام مسيرات حزب الله وحرب العصابات. أيضا من موقع أنصار الله: حزب الله يدعو جمهور المقاومة للترفع عن إثارة الفتنة وزرع الانقسام. وننتقل إلى موقع الخبر اليمني الإخباري إعلان فشل أول شركة طيران أمريكية بسبب حرب إيران. نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي فقد تفوقه بسبب إدارة ترامب للصراع مع إيران. فاينانشال تايمز تنشر معلومات جديدة عن التعاون العسكري الإماراتي مع الكيان الإسرائيلي خلال حرب إيران. وننتقل مستمعينا الأكارم من الصحافة المحلية إلى العربية، ونبدأ بعنوان صحيفة الأخبار اللبنانية: إعلام عبري استنزاف بلا

0: طهران أعددنا مشروعاً قانونياً لإدارة هرمز. سلام نرفض الإساءة الشخصية والتجريح مهما كان الخلاف السياسي عميق. طهران قدمنا خطة لباكستان والكرة الآن في ملعب أمريكا. ننتقل إلى موقع الميادين نت الذي عنوان فارس عن مصادر مطلعة، طهران سلمت ردها المكون من 14 بندا إلى واشنطن. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: شعبنا لن يسلم خليج فارس لأمريكا. ترامب: سأدرس خطة إيران لإنهاء الحرب لكن لا أتصور أن تكون مقبولة. الجيش الأردني: استهدفنا مواقع لتصنيع المخدرات في السويدة جنوبية سوريا. ومن موقع الميادين نت إلى وكالة التسنيم الدولية للأنباء: تفاصيل الرد الإيراني المكون من 14 بندا على المقترح الأمريكي ذي البنود التسعة. كشفت معلومات حصلت عليها وكالة التسنيم الدولية للأنباء أن إيران قدمت عبر الوسيط الباكستاني ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود يتركز بشكل أساسي على قضية إنهاء الحرب. وتضمن المقترح الأمريكي طلبا بوقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، إلا أن إيران شددت على ضرورة حسم الملفات خلال 30 يوما مع التركيز على إنهاء الحرب بدلا من مجرد تمديد وقف إطلاق النار. وشملت البنود 14 المقترحة من قبل إيران قضايا عدة، منها ضمان عدم وقوع عدوان عسكري، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، رفع الحصار البحري، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع التعويضات، إلغاء العقوبات، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى وضع آلية جديدة لمضيق هرمز. وننتظر إيران أو تنتظر إيران حاليا الرد الأمريكي الرسمي على هذه المقترحات. أيضا عنونات وكالة التسنيم الدولية للأنباء الخارجية الإيرانية: ترد على اعتراف أمريكا بارتكاب قرصنة بحرية. غريب أبادي يعلن أن إيران قدمت خطة للوسيط الباكستاني والكرة باتت في ملعب أمريكا. نختتم هذه الجولة مستمعينا الأكارم بما كتبه سعد علي الحفاشي بعنوان الحرب الناعمة المعركة الأشد خطورة. نتابع. الحرب الناعمة واقعا نعيشه كل يوم ونتجرع سمه في بيوتنا دون أن نسمع ذو انفجار واحد. إنها المعركة الأشد خطورة لأن العدو فيها لا يلبس زيا عسكريا ولا يحمل بندقية، وإنما يأتيك في شكل مسلسل وأغنية ولعبة ومنشور وابتسامة مذيع. سلاحها لا يقتل الجسد بعد أن تعدى ذلك لينال ما هو أخطر: الهوية والانتماء والبوصلة. الجيوش التقليدية تحتل الأرض، لكن الحرب الناعمة تحتل العقل، والدبابة تدمر بيتا أمام الشاشة أو أما الشاشة فتدمر جيلا كاملا وتجعله يصفق لمن دمر. هذا هو الفارق المرعب في الحرب الصلبة: تعرف أو تعرف عدوك فتقاومه، وفي الحرب الناعمة يصبح عدوك قدوة وتتحول خيانتك إلى وجهة نظر ويقدم لك الاستسلام على أنه سلام. خطورتها الأولى أنها بلا أعراض، فالمرض الخبيث يقتل بصمت. وكذلك الحرب الناعمة: الأب يرى ابنه 6 ساعات يوميا أمام الجوال ويظنه يتسلى ولا يدري أن هناك من يعيد برمجته، يسخر من لحية أبيه، يحتكر تاريخ أمته، ويعتبر المقاوم إرهابيا والمحتل شريكا في التنمية. نكتشف الكارثة حين يستشهد جارنا في غزة فيكتب ابننا على حالته: دعونا من الحروب، نريد أن نعيش. هنا تكون الهزيمة قد اكتملت قبل أن تبدأ المعركة. خطورتها الثانية أنها تستخدم أدواتك ضدك، تأخذ لغة دينك لتهدم دينك وتأخذ حبك للحرية لتقنعك بالانحلال، وتأخذ كرهك للظلم لتقنعك بأن مقاومة الظالم تهور. مسلسل مدرسة الروابي لم يأتي بدبابة وإنما بكاميرا، وتيك توك لم يطلق صاروخا بل أطلق تحديا تافها، ونتفليكس لم تحتل مدينة وإنما احتلت الخيال بعد أن صورت الأمريكي منقذا والعربي إرهابيا، حتى كبرت أجيال تصدق أن خلاصها أو تصدق أن خلاصها في يد جلادها. أما خطورتها الثالثة فهي أنها حرب بلا نهاية، فالحرب العسكرية لها هدنة ولها نهاية، أما الحرب الناعمة فهي 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، كل إشعار كل مقطع كل إعلان هو رصاصة جديدة في الوعي، والعدو فيها لا يريد أرضك لأنه اكتشف أن السيطرة على ابنك أرخص وأضمن. لماذا يحتل القدس بجندي يكلفه مليون دولار؟ وهل يستطيع أن يقنع ابنك عبر شاشة أن القدس ليست قضيتي؟ ولهذا فإن مواجهتها هي من أقدس الواجبات اليوم، لا تنتظر الدولة وحدها تقوم بذلك، فالحرب داخل بيتك، لأن السلاح الأول هو الوعي، ويجب أن تفهم أن الشاشة ليست محايدة وأن الخوارزميات مبرمجة لتغييرك. أما السلاح الثاني فهو البديل، فلا تقل لابنك اترك الجوال وأنت لا تعطيه مصحفا يقرأ كتاب الله ولا كتابا يفيد أمته ولا قدوة حسنة يتعلم منها ولا حكاية من تاريخه. والسلاح الثالث هو الحزم، فالتيك توك الذي يدمر الأخلاق واليوتيوب الذي ينشر الإلحاد والمنصات التي تبث الإباحية، هذه المنصات منصات احتلال، والتعامل معها بمنطق الحجب والتقييد يمثل دفاعا عن الأمن القومي. فالصين حجبتها ولم تمت حضارتها ونحن أحق بحماية أبنائنا. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجهاد هذا العصر أوله جهاد الوعي، فإما أن تنتبه وتقاوم وإما أن نستيقظ غدا على جيل ممسوخ لا يعرف ربه ولا يعرف عدوه ويقتل أمته وهو يضحك ويظن أنه متحضر. الحرب الصلبة قد تهدم مدنا لكن الحرب الناعمة تهدم أمما، والأمم لا تموت بالاحتلال وإنما تموت حين ينسى أبناؤها لماذا كانوا يقاتلون أصلا. إذن المستمعون الأكارم بهذا المقال للكاتب سعد علي الحفاشي بعنوان الحرب الناعمة المعركة الأشد خطورة، وصلنا وحضراتكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من برنامج آفاق الصحافة. كان معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.
1: شاق قلبي للمعارك جارح الرشاش بتزعزع به المؤمن قول عدوان وباشا، يطرب قلبي أصواته وراسي لازدر جمشاش، ويدفعني لخوف المعركة بشواق جياشة. سلامة يا رجال الله ترجشهم مع الأغباش، وسر بالطير عادة ما خرج من داخل عشاشة. سرينا ما يخاف الحربة غير اللاش وابن اللاش، ولكن الشجاع الحر لقبلة شل رشاشة. سرينا فقش روس الخونة وعد الوطن فقات عليهم، حوطوهم ادخلوهم بين كماشة، ولا يصمد مع البطاش غير القرم البطاش، ولا يشرد مع المنحاش غير اللاش واللاشة. ولا يسعد عيني للمعاركة صوتها رجاش، ونيران المتارس تشتعل والقومة قشاشة. نصل نصرف منايانا لمن عاد أقوانا كاش، عوائدنا مباشر نقتحم الأعداء على الشاشة. ولا يا بندقي في قتلة الغازي وذي منوات، حلالش نكلي بها ودخلي بها غرفة عاشة. تعشي رامش من قومة في العجاتة ما تنحاش، تكلبش كل خمسة من قواعدها بكل باشة. علينا عار علينا عار ما يحكم وطننا الخائن الغشاش، ولا تلمس سيادتنا دول وقطار غشاشة، ولا نركع الحرب ترم لو باتنطحنا لمشاش، ولا نتبع إسرائيل وامريكا وقرقاشة. ويا وادي سبا بلغ رسالتنا جماعة طاش، وقوم ابحث لعاشة عندهما حرب. عرشها ومحراشها على عيش المذلة يا برادك. لعن أبو منعاج عبيدك رامي السلمان تصمت وقت حماشة، وقل للسد جاهم سيلنا يا وادي النواش، ولوح للمجمع قل له النحان مطراشة، ونفسي لا نوتني التراجع قل لها لبقاش، وراسي لا نوت التفكير يرجع حان فرقاشة. ختمنا فصلة عن وضع البلد قولوا لبن هباش يراجع مجتمع مطلق على إسرائيل طماشة، والإسرائيل يسرى بالمسير حركية لرياش وحطي في طريقش البوارج قبعة وقماشة، ويا صاروخ يثنى الليل قطبه شلبك والأفياج يشوق القدسة ضرب الفرط روحها صوت وشواشة، ويفخر شعبنا لمسة عليهم بارقها رماش، ولمست في الملاجئ قومهم بالخوفة محتاشة. تحية ما سكع حيفا وما هدف على الرشراش، وما سر بالمسير خرج شاردة بدشداشة، وما ضربت رجال البحرية خلت ترمبا أختاش، وما قامت بعون الله على ترشها وفجاشة. برادة شعب حازم حيدري بطاش صواريخه كوت كبد النثني هو ورشراشه ورادة الجيش لا دار الطواحين المعاركة هاش، وقايد ليث يتباهى ويتفاخر في أوحاشة. نعم يا قايد الثورة رجالك في القتالة أوحاش بهم راهن، وظهرك مستند لا قومة بطاشة تكوش لا قرح الأصفر مجاميع العدوة كواش، وترجش منشطها منهم من الروسية ونتاشة قبائل يا عربية للمعارك شوقها جياش طعم ويلاتها التركية وذاد وجعها الباشة، كما كوت كراعين البريطاني كوت الأحباش، وضوت لأوس الصنعة السعودية فاصلة فياكة، وخلى الجيش زايد في طرف صافرة دفاع وفراش، وردت من سلم منهم وسط خيشها ونعاشة، وبات ملاب جيش المسخة الامريكي غرف الانعاش، واتجلى بوارج قشت القشة بقشاشة، وذي ترعشة بفضل الله جبهة من غزا رعاش، وآخرها تحالف نجدة جاء والطعفر مشاكة. ملينا من عتاد افرادها الحربية غرف وحوات، ومن كذب معنا كاميرا التوثيقة وفلاشة، ويامريكا إذا كان الزمن للآن ما رباش يربيش اليمن، لازم تعيشي نفس ما عاكة يربيش اليمن، لازم تعيشي نفس ما عاكة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في فترة أثيرية جديدة تتجدد مع حضراتكم في يومنا هذا الأحد 16 من شهر ذي القعدة والموافق 3 من شهر مايو. هنا آفاق، صوت الوعي والبصيرة. في هذا الصباح لا نفتح نافذة على خبر عابر، بل نقف عند ذاكرة ما تزال تنبض، عند جرح لم يندمل، وعند حقيقة تحاول بعض الأيادي دمصها لكنها تأبى إلا أن تروى. تنومة ليست مجرد اسم في صفحات التاريخ، بل حكاية دم وصوت حق ومرآة وعي للأجيال. فماذا تقول لنا هذه الحادثة اليوم، وكيف نقرأها في سياق واقعنا، وأي دروس تختبئ خلف تفاصيلها؟ أسئلة نطرحها، ومساحة من التأمل والوعي نفتحها في هذه الفترة معكم إن شاء الله، لنفهم أكثر وأيضا نتابع أحداث هذه المجزرة الكبرى بحق الحجاج اليمنيين. أيضا سيكون معنا إن شاء الله البروفيسور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء من بعد 9 لنطرح على حضرته الكثير من الأسئلة التي أكيد نحن حنفهم من خلال كلامه، نفهم أكثر حول هذه المجزرة. فكونوا معنا وأهلا بكم المستمعون الأوفياء من جديد، في هذه الفترة المباشرة التي ستكون أو سيكون محورها الأول عن مجزرة تنومة، الدوافع والبواعث وأيضا البعد الإنساني عن حجم المأساة وأثرها.

0: في زحمة الأيام وبين انشغالات الحياة وتسارع تفاصيلها للأسف، نحتاج إلى لحظة صدق نعود فيها إلى الله. يوم الأحد بداية جديدة وصفحة تفتح بأمل الدعاء، نرفع فيها أكفنا ويكون عندنا ثقة برحمة الله لا تنقطع وعطاء لا ينفد. دعاء يملأ الروح سكينة. دعاء يوم الأحد للإمام زين العابدين عليه السلام، نستفتح به يومنا لعله يكون أقرب للإجابة وأدنى للقبول. وعلي فينا كم صنعوا للأمة نصرا.
1: كنوز الهدايا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان رب العلي الأعلى الوهاب، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أتمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: صحة وعافية.
1: في تفاصيل حياتنا اليومية نتحرك، نعمل، ننهض، نجلس دون أن نشعر بقيمة هذه النعمة العظيمة، مرونة المفاصل. هنا لا يكون الحل دائما دواء فقط، بل أسلوب حياة، ومن بين أهم مفاتيح هذا الأسلوب ما نضعه في أطباقنا. فكيف يمكن للغذاء أن يكون درعا يحمي مفاصلنا، وأي الأطعمة تمنحنا حركة أخف وحياة أكثر راحة؟ تعد مرونة المفاصل أحد العوامل الأساسية للحفاظ على الحركة الطبيعية وتقليل الألم والتيبس، خصوصا مع التقدم في العمر أو ممارسة النشاط البدني بشكل مكثف. وتشير دراسات حديثة إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في دعم صحة المفاصل من خلال المساهمة في تقليل الالتهاب وتحسين أداء الغضاريف. الغذاء والالتهاب هناك علاقة مباشرة، لأن الالتهاب يعتبر من أبرز الأسباب المرتبطة بالألم، ألم المفاصل وتراجع مرونتها. وعلى الرغم من كونه جزء طبيعي من دفاعات الجسم، إلا أن استمراره بشكل مزمن قد يؤدي إلى تلف الأنسجة السليمة. وهنا يبرز دور الغذاء الصحي كوسيلة طبيعية للمساعدة في تقليل الالتهاب، إذ يمكن لنظام غذائي متوازن أن يخفف الأعراض بشكل مشابه لبعض العلاجات الدوائية، ولكن دون آثار جانبية وفقا لتقارير طبية. الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل في مقدمة الأطعمة المفيدة لصحة المفاصل، نظرا لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب. كما تعد المكسرات والبذور مثل الجوز، بذور الكتان، مصادر نباتية مهمة لهذه الأحماض، فبيجعلها خيار مناسب لدعم المفاصل بشكل يومي. لو جينا وتحدثنا عن الخضروات، الفواكه هي لها حماية طبيعية كبيرة للخلايا، لأن الخضروات بتلعب دور مهم في تقليل الالتهابات، مش بس الخضروات الورقية، كمان الخضروات الأخرى، الملفوف، البروكلي، هذه بتلعب بشكل كبير دور مهم في تقليل الالتهابات بفضل احتوائها على مركبات نباتية نشطة. أيضا تساهم الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة في حماية خلايا الجسم من التلف، فبيساعد على الحفاظ على مرونة المفاصل وإبطاء تدهورها مع الوقت. الكالسيوم وفيتامين دال مهم جدا لصحة العظام، لأنهما عنصران أساسيان لدعم قوة العظام. أيضا هم متوفران أو هما متوفران في البيض، منتجات الألبان مثل الحليب، اللبن، يساعد الحفاظ على صحة العظام في تقليل الضغط الواقع على المفاصل، فبينعكس إيجابا على قدرتها على الحركة والمرونة. الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل مرق العظام من الخيارات الغذائية المفيدة لصحة الغضاريف التي تحيط بالمفاصل. يساعد الكولاجين في تعزيز بنية هذه الأنسجة، تحسين قدرتها على امتصاص الصدمات، فبيقلل من الاحتكاك بين العظام أثناء الحركة. يعكس الاعتماد على نظام غذائي متوازن يحتوي على الأسماك، الخضروات، الفواكه، منتجات الألبان، الأطعمة الغنية بالكولاجين دور مهم في دعم مرونة المفاصل وتقليل الالتهاب، رغم أن الغذاء لا يغني عن العلاج الطبي في الحالات المتقدمة طبعا، فبيظل عنصر أساسي في الوقاية وتحسين جودة الحياة على المدى الطويل هو ما ذكرنا من أطعمة. ختاما معكم مستمعينا الكرام، ليست العناية بالمفاصل أمر معقد، بل هي اختيارات صغيرة تتكرر كل يوم. طبق متوازن، غذاء غني، وعي بسيط بما ينفع أجسامنا، وتذكروا أن أجسادكم أمانة، وما تقدموه له اليوم سيحمله معكم لغدا. فابدأوا من أطباقكم، من مطبخكم، وامنحوا مفاصلكم ما تستحقه من رعاية واهتمام.

0: تاريخ مدينة.
1: في غرب اليمن حيث يلتقي البحر بالأرض وتحكى الحكايات على إيقاع الموج، تقف الحديدة شامخة بتاريخها، نابضة بحياتها، مدينة لم تكن يوما مجرد ميناء، بل كانت بوابة للعالم وممرا للثقافات. فما الذي تخبئه هذه المدينة بين أمواجها وأزقتها؟ تعد الحديدة واحدة من أقدم المدن الساحلية في اليمن، وقد اكتسبت أهميتها من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، حيث شكلت عبر العصور نقطة وصل بين الشرق والغرب. ازدهرت فيها التجارة منذ قرون، فكانت السفن ترسو في ميناء الحديدة محملة بالبضائع والتوابل، حاملة معها ملامح ثقافات متعددة امتزجت بطابع المدينة. وفي أحيائها القديمة تتجلى البساطة الساحلية، حيث البيوت المتقاربة والأسواق الشعبية التي ما زالت تنبض بروح الماضي. مدينة الحديدة مدينة تجمع بين حركة الحاضر وعبق التاريخ، بين البحر الذي لا يهدأ وذاكرة لا تنسى وصمود لا يبلى. في الحديدة لا ينتهي الحديث، فكل موجة تحمل قصة وكل شارع يروي حكاية. مدينة تعلمنا أن التاريخ لا يحفظ أو لا يحفظ في الكتب فقط، بل يعاش في المكان. فلتبقى الحديدة عنوان للجمال وشاهدا على أصالة لا تغيب.

مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم، اخترنا لكم قصيدة علم وجهاد للشاعر معاذ الجنيد، قال فيها: فإذا فرغت إذا فرغتم فانصبوا، وإليه في كل المسائل فارغبوا، وله أهلوا وله الجأوا، وبه ثقوا وله أنيبوا، منه خافوا وارهبوا. إني لأنصحكم ونفسي أولا، وأنا المقصر والمسيء المذنب، حتى نكون على ارتباط دائم بالله في طاعاته نتكلب. من يغش عن ذكر الإله يقيض الشيطان، فهو له قرين يصحب. فإذا غفلنا فهو ليس بغافل عنا، ومن إغوائنا لا يتعب. أبواب وسوسة الضلال كثيرة، منها الفراغ، فاغلقوا وتجنبوا. إبليس يسكن في الفراغ، وجنده في باب غفلة، كل قلب رتبوا، فلتجعلوا حركاتكم سكناتكم في الله أو فيما إليه يقرب. بسبيله نبني نصنع نكتفي نحمي، نزارع أرضنا وننقب. الوقت أعظم منحة، وإذا انقضى لهوا فمن عمري وعمرك يحسب. عن كل ثانية سنسأل أو سنسأل، هل مضت منا بما يرضيه أو ما يغضب. عن كل ثانية سنسأل، هل مضت منا بما يرضيه أو ما أو بما يغضب. في الله ذوبوا طاعة وتوليا، وله استجيبوا قبل أن تستجوبوا. من قبل أن رب ارجعوني تحركوا، لنيل أجر المحسنين تسببوا. وإذا فرغتم فانصبوا، فانصبوا لإلهكم ما قال ربك، إن فرغتم فالعبوا. لا تطمئنوا للرجيم في مكره، سهم إذا طال الفراغ يصوب. فاستغفروا أو سبحوا أو فقرأوا القرآن، أو في الكائنات تعجبوا، وتأملوا تدبيره لشؤوننا، كل يراجع عمره ويقلب. لا يخلو عمر من عجائب لطفه، فاستحضروها واشكروه، وأوبوا بدروس معرفة الإله، تعمقوا لمحاضرات الاستقامة غيبوا. وإذا أهلت عطلة صيفية ببنيكم نحو المدارس فاذهبوا. ولنمضي في طلب الهداية كلنا، فالهدي في كل المراحل يطلب. لنعد جيلا واعيا مستبصرا من بابي، وأعدوا لهم كي ترهبوا بنشاطنا الصيفي. لا تتهاونوا، هو جبهة فيها التحرك أوجب. علم بلا عمل يضيع وينتهي، عمل بلا علم جفاء يذهب. علم جهاد، حكمة وبصيرة، نور هدى، رشد فلاح مكسب. علم جهاد أهلوا وتأهلوا، علم جهاد دربوا وتدربوا، علم جهاد حصنوا أبناءكم، إن نحن أثرنا العقود سنضرب. الكل مسؤولون، شعب، دولة، فرد ومجتمع، وأم أو أب، بهم ادفع نحو المدارس، إنهم تهدي تنور للنفوس تهذب. إلى أن كتب الشاعر: أنتم جنود الله آية نصره، أنتم مشيئة الله التي لا تغلب، أنتم بقية صالح الصماد في شعب لصماد العروبة ينسب، أنتم عصا موسى ويفلق سيدي، بكم البحار وللحجارة يضرب. سيروا بنور الله يا أنصاره، ولنصرة المستضعفين توثبوا، ولتأخذوا القرآن من قرنائه، إن القرين إلى المقارن ينسب. ربي توجهنا إليك، ربي توجهنا إليك صغارنا وكبارنا، رهبا وعفوك نطلب. اصلح ذرارينا وأصلح أمرنا، واغفر لنا فإليك منك المهرب.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقاك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

مجزرة تانوما ليست مجرد محطة تاريخية في ذاكرة أمتنا، بل هي جرح نازف وصرخة حق مدوية تتجاوز حدود المكان والزمان لتكشف عمق المؤامرة وشناعة الغدر. في تلك البقعة الطاهرة من أرض الحجاز لم تسكب دماء أو دماء بريئة فحسب، بل شيدت أساسات مشروع ظلامي يتستر بعباءة الدين، وهو أبعد ما يكون عن قيمة السماحة والطهارة. مشروع سعى لإسهاق أرواح الأبرياء الطامحين لبيت الله الحرام وزيارة نبيه الكريم. إنها حادثة تانوما التي لم تكن مجرد جريمة عابرة ارتكبت في غياهب الماضي، بل هي فصل دام في كتاب الصراع الأبدي بين الحق والباطل، بين مشروع التحرير والكرامة ومشروع الهيمنة والاستعباد. دماء الشهداء هناك لم تكن سوى حبر لكتابة حقيقة أولئك الذين تغلغل الفكر الظلامي في عقولهم، فاستباحوا الحرمات وانتهكوا الأمان باسم لم يعرفوه وبفتاوى شاذة لا تمت للإسلام بصلة. لقد كان الهدف أبعد من مجرد تصفية خصوم. نعم، لقد كان الهدف أبعد من مجرد تصفية خصوم، بل كان سعيا محموما لطمس أي صوت ينادي بالوحدة والعدل ولإخماد أي شرارة وعي قد توقظ الأمة من سباتها. واليوم وبينما تحاول يد التضليل طمس الحقائق وتغييب الوعي، تظل تانوما شاهدة حية على امتداد نفس المشروع الذي سعى لهدم الأمة من داخلها.

0: إذن المستمعون الأكارم، للتعليق أكثر حول مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين ينضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء. حياكم الله سيادة البروفيسور.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وأسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات.
0: حياكم الله، نورتونا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: يا شرف بالحديث عبر أثير إذاعتكم.
0: حياكم الله سيد الكريم. مجزرة تنومة، الجرح الذي لا يندمل، وفي كل ذكرى تأتي في سنة جديدة يأتي الجرح ليعاد من جديد، فكيف يمكن قراءة مجزرة تنومة في سياقها التاريخي والسياسي من أجل أن يعرف المستمع الكريم عن هذه السياقات التي لابد أن نفهمها ونكون على وعي كبير وقدر كبير من الفهم والمعرفة بهذه الحقائق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. مجزرة تنومة تأتي في سياقها التاريخي والسياسي في إطار الترتيبات البريطانية التي أعدتها للمنطقة العربية الإسلامية في شبه الجزيرة العربية بشكل خاص وفي العالم الإسلامي بشكل عام، حيث قامت السياسة البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى بالانتقال من السواحل وتغيير الخطة إلى قلب العالم الإسلامي. وكلنا نعلم بأن الوهابية والنظام السعودي ما هما إلا نتاج لهذه السياسة البريطانية الخبيثة. المجزرة حدثت عام 1923 ميلادية، وفي هذا نهاية الربع الأول من القرن العشرين كانت الترتيبات البريطانية قد استكملت، فبريطانيا حاولت تغيير شكل العالم الإسلامي بطريقتين، إما بطريقة التشدد والصناعة الوهابية التي بدأت في القرن الثامن عشر، وإما بطريقة أخرى وهي ما أسمي بالحداثة والتغريب. ففي العام 1924 بدأ بعد مجزرة وادي تنومة لتمكين الناس من الإسلام السياسي أو الإسلام الوهابي، بدأ تيار الحداثة أو ما سمي بالتحديث وهو التغريب، وهو أقرب إلى الانسلاخ عن الهوية أو تغيير الهوية بشكل عام. ما حدث عام 1914 بعد مجزرة وادي تنومة يؤكد أن المجزرة هي كانت توطئة وتمهيد لسفك دماء المسلمين اليمنيين من أجل ما حدث عام 1924 في العالم الإسلامي بشكل عام. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفصل هذه الحادثة أو أن تكون مجرد حادثة بسيطة أو تعرضت لها، هي هزت العالم الإسلامي بأكمله وأتى ما بعدها في العام 1924. ماذا حدث في العام 1924؟ 1924 قوات ابن سعود تحتل وتسيطر على الأماكن المقدسة وتسفك الدماء فيها، بدءا من الطائف وصولا إلى مكة والمدينة، وتهدم مع كل آثار آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، ماذا حدث في إيران؟ قام شاه إيران بالتغريب وخلع الحجاب، وكأن الحجاب هي مشكلة ما يسمون بالحداثين. في تركيا حدث نفس الأمر، في أفغانستان حدث نفس الأمر. هذا التغريب هو كان نتيجة لهذه المجازر التي حدثت. أنتم أمام خيار أيها المسلمون، الخيار الأول إما التشدد الوهابي الذي سيسفك دماءكم، وإما أن تتغربوا أي استنخ الناس عن الهوية الإسلامية. فلماذا استهدف حجاج اليمن بالذات في هذه المجزرة؟ أولا لأن اليمن هي أول دولة مستقلة عربية إسلامية تقوم على الرؤية القرآنية، ولأن الإمام يحيى رضوان الله عليه كان رجل القرآن رجل القرآني من الطراز الأول. الحجاج اليمنيين تم معاملتهم بهذه الطريقة وذبحهم بهذه الطريقة نتيجة الفكر التكفيري الوهابي الذي فقد كانوا ميليشيات ابن سعود عندما يذبحون الحجاج اليمنيين المسالمين العزل من السلاح يقولون هبت رياح الجنة يا باغيها اقبل، يعني اذبح هؤلاء للتقرب إلى الله، لأن الوهابية بهذه

0: موفد بن مرفد إلى الجامع الكبير وخطب، عندما وصل يبشرهم بما يسمى بالدعوة الوهابية أو الموحدين أو ما إلى ذلك، خطب في جامع الجامع الكبير، وكان أيامها المولد النبوي في صنعاء.
1: نعم.
0: وخطب قائلا لماذا تحتفلون بمحمد؟ من هو محمد؟ ما هو إلا رجل أدى الرسالة وذهب. هذا التحذير للرسول صلى الله عليه وسلم على التي يقوم عليها الوهابي، حتى أنه تجرأ وقال هذه عصاتي التي أتكو عليها أنفع لي إلى محمد، أما محمد قد مات، استغفر الله العظيم. هكذا هي رؤية الوهابية. ففي هذا السياق وفي هذا التكوين السياسي أتت مجزرة وادي تنومة. لماذا؟ هي تمهيد لأصل القضية الكبرى والقضية المركزية للأمة، لأن النظام السعودي في نشأته هو مرتبط ارتباط جذري وتام وكامل وشامل بقيام كان عدو الإسرائيلي، وهذا ليس من لدينا أو تخصصات سياسية. فقد ذكر جون فيلبي المسمى الحاج عبد الله الذي ادخله ابن سعود إلى الأماكن المقدسة بأسماء الحاج عبد الله وجعله يخطب في المسلمين 7 سنوات، ذكر في مذكراته أن أهم مشاريع وينستون تشرشل وبريطانيا بين الحربين العالميتين الأولى من أجل ضمان قيام كان العدو الإسرائيلي أن يكون عبد العزيز ابن سعود أقوى حكام شبه الجزيرة العربية. في هذا السياق بريطانيا تنتقم من الإمام يحيى لأنه كان رجل قرآن ورفض التعامل مع بريطانيا وفرنسا ضد الدولة العثمانية، بل أنه ساند الدولة العثمانية باعتبارهم مسلمين ولم يفكر مجرد تفكير أن ينضم إلى الحلف البريطاني الفرنسي، رغم أنه كان الخيار الأول والمفضل لدى القوميين العرب نظرا لنسبه الشريف ونظرا لدوره في الجهاد ضد العثمانيين ونظرا لمكانته العلمية ونظرا لمكانة أهل اليمن في نظر العرب والمسلمين، ولكنه رفض ذلك بشكل قطعي. فبدأت بريطانيا بالانتقام من الإمام يحيى تمهيدا لما يأتي بعدها من أحداث في عام 34 وفي عام 36. نعم. وما إلى ذلك. هذا السياق التاريخي والسياسي الذي أتت فيه المجدرة.
1: نعم سيد الكريم، أنتم بدأتم ودخلتم باب الصراع الذي سبق هذه الحادثة في شبه الجزيرة العربية، هل يمكن القول أنه اليمنيين كانوا طرف فاعل كما ذكرت سيد الكريم ومؤثر في موازين القوى قبل وقوع المجزرة الذي أدت بآل سعود لارتكاب هذه المجزرة الكبيرة وسفك دماء الأبرياء والشهداء؟
0: اليمن في عهد الإمام يحيى كان يمثل النموذج الراقي والأفضل لكل القوميين العرب، وكان الإمام يحيى كما ذكرت هو الخيار لهم لقيادة الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين، ولكن الإمام يحيى رفض ذلك. تغيرت موازين القوى وأصبح عبد العزيز بن سعود هو الفاعل الأكبر بفعل الدعم البريطاني له من أجل ضمان كيان العدو الإسرائيلي، وحتى أن تشرشل ضمن تطوير عبد العزيز بن سعود وسيطرته على الجزيرة العربية. ففي بداية القرن العشرين كانت هناك عدة قوى في شبه الجزيرة العربية، ابن سعود كان الطرف الأضعف والأبعد لأنه أقل علما، وقد هزمه بن رشيد وطرده إلى الكويت. الشريف حسين كان في الحرمين الشريفين، الإدريسي كان في إمارة عسير، وكلهم كانت تربطهم بشكل أو بآخر علاقات وارتباط ببريطانيا، سواء عبر حكومة الهند ارتباط ابن سعود أو عبر المكتب ووزارة الخارجية التي ارتبط بها الإدريسي والشريف حسين. أما ابن الرشيد في حائل فهو كان مرتبط بالدولة العثمانية. النموذج الوحيد المستقل كانت دولة الإمام يحيى المملكة اليمنية حينها التي تأسست عام 1918، وبعد ذلك بدأ الصراع. فالإمام يحيى عندما حاولت بيطاليا التقرب منه ودعمه فحاول الاستفادة منها بما لا يخل بالاستقلال، وعندما حدث الصراع فيما بعد المرحلة 1934 بريطانيا دعمت ابن سعود بشكل كامل. أما الإمام يحيى فرفض الدعم بريطانيا منطلق من منطلق قرآني ديني إيماني، وقال لو نازعني ابن سعود على عمامتي هذه لما استعنت بالنصراني عليه. هذا هو الفارق بين رجل القرآن وبين رجل الاستخبارات ابن سعود. هذا الصراع الذي دار كان بهدف كسر هوية اليمن، كسر إرادتهم، جعل الجرح غائر بهدف بث الرعب في شبه الجزيرة العربية. هكذا ذبحنا أهل اليمن الذين لديهم دولة ولديهم إمام، فما على البقية إلا الركون. وهو ما حدث فعلا، واستجاب أهل الحجاز وخضعوا بسهولة وتشتتت حتى دولة الشريف حسين الذي كان يطمح لتكوين مملكة عربية تشمل العراق وشبه الجزيرة ونجد والحجاز وبلاد الشام، وانتهى به الأمر بتعاملهم مع الاستخبارات البريطانية المنفي في قبرص. وللأمانة هم نفوه لأنه رفض التواطؤ معهم في موضوع فلسطين، ولم يفرط فيها كما فعل ابن سعود. الدعم الذي تلقاه ابن سعود بهذا لم يكن لمجرد حبا في عيونه، بل لتأمين يمكن العدو الإسرائيلي، وهو ما قام به ابن سعود عام 1936 فيما بعد، وتنازل في وثيقته المشهورة والممهورة بخطه أن يعطى فلسطين لمن أسماهم باليهود المساكن. وفي نفس العام 1936 قام عبد العزيز بن سعود بأخطر دور، وهو إخماد الثورة الفلسطينية الكبرى التي كادت أن تقتل على الاحتلال البريطاني من فلسطين، وتنفي العصابات اليهودية التي بدأت تغتصب بعض الأراضي الفلسطينية.
1: نعم، إذا ما جئنا إلى الأثر الإنساني بروفيسور أحمد العرامي، كيف يمكن قراءة الأثر الإنساني العميق الذي خلفته مجزرة تنومة على الحجاج اليمنيين وأسرهم، من حيث الفقد، المعاناة، وإذا الذاكرة التي بقيت ممتدة عبر الأجيال؟
0: الحج إلى بيت الله هو الركن من أركان الإسلام، ولمن استطاع إليه سبيلا، وهو أمنية كل مسلم في كل بقاع الأرض أن ينتظر الموسم أن يذهب إلى الحج. عند المقارنة بين طرق الحج في جنوب شبه الجزيرة العربية واليمن وشمال شبه الجزيرة العربية يتبين لنا الفارق الكبير. فقافلة الحج اليماني التي كانت تضم اليمن بأكمله وينضم إليها مسلمي الهند كانت تتمتع حماية ورعاية شعبية ومجتمعية ومن الدولة لا نجد لها أثر في شبه الجزيرة العربية في شمالها. عند المقارنة بين قافلة الحج اليمني أو قافلة الحج الشامي أو المصري أو العراقي أو التركي أو المغربي نجد فرق واسع جدا. ما هو هذا الفرق؟ من خلال الاطلاع على الأطارق والرسائل التي ناقشت محامل الحج نجد أن في اليمن كانت هناك أوقاف لحجاج بيت الله على على على مسار الطريقين البري والبحري، ويقدم أهل اليمن تبرعاتهم وأوقافهم وصدقاتهم للحجاج وأهل مكة، بينما كان يضطر المحمل أو القافلة الخاصة بالحج المصري أو الشامي أو العراقي أو التركي أو غيرها عند مرورها في قبائل البلد تضطر أن تصرف عليهم وتقدم لهم الصر والصرة وهي مبالغ معينة من أجل تأمينهم، ويضطرون إلى استئجار دوابهم حتى لا يقطعوا لهم الطريق، بينما كانت طريق الحج اليماني لها قدسية من قطعة النظير. فقد قام مكان هذا الهجوم هو جرح غائر وشوه الإسلام في قلبه، ما زالت الآلام في صدور كل أهل اليمن حتى اليوم، لأنه لم يشفى هذا الجرح ولم يندمل، وهي مجزرة ليس لها مثيل ولا يمكن أن يرتكبها مسلم. وكانت شدتها وجورها بأنهم من يسمون أنفسهم بالموحدين ومن هم أهلنا في شبه الجزيرة العربية، لكن عند دراسة الجذور التاريخية والسياسية والفكرية لهذه الفرقة نجد بأن الوهابية ما هي إلا فرقة أتت لتشويه الإسلام، وهي من هي سبب انتشار الفكر التكفيري والدواعشي وكل ما له صلة بتشويه الإسلام المحمدي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
1: صلوات الله عليه وعلى آله. إذا ما جئنا وتحدثنا عن تشكل أو تشكيل الذاكرة التاريخية، كيف أثرت مجزرة تنومة في تشكيل هذه الذاكرة التاريخية وأيضا الوعي الجمعي في اليمن حتى اليوم؟
0: الجرح غائر وما زال لم يندمل ولن يندمل إلا بأخذ القصاص من ارتكبوه حتى ولو الاحتجاج اليمني فقط وإنما لكل العالم الإسلامي والجرائم التي ارتكبها النظام السعودي. فهذا النظام منذ نشأته وحتى اليوم همه الوحيد استهداف كل حركات الجهاد والمقاومة، هدفه الوحيد إسكات كل صوت حر، هدفه الوحيد هو إخضاع كل حركات التحرير وحرفها عن مسارها وتشويه العالم الإسلامي. فمنذ تنازل عبد العزيز بن سعود عن فلسطين لمن أسماهم بالمساكين اليهود ثم أطمعهم في شبه اليمن وكانوا يريدون السيطرة على حضرموت وعلى عدن لولا الموقف القوي الذي اتخذه الإمام يحيى حينها ثم الإمام أحمد رحمهم الله من بعده، وإلا كان جون الفيلمي قد زار حضرموت عام 1936 وأنفق الأموال الكثيرة لكي يتمكن من السيطرة على حضرموت ويصل إلى سواحل المحيط الهندي وبحر العرب وكذلك الأمر في عدن. هذا الجرح ما زال حي. وفي الذكرى المئوية أتذكر أن الدكتور حمود الأهنومي نائب رئيس جامعة صنعاء حاليا أصدر كتابا قيما وكان أول محاولة أكاديمية لإحياء هذه الذكرى وكانت هي الذكرى مرور قرن. وأتذكر أني تشرفت بالمشاركة معه في هذه الندوة وكانت أيامها أيام جائحة كورونا وكانت أول مرة نكسر فيها الحظر. النظام السعودي ارتكب هذه المجزرة تحت غطاء أنهم هؤلاء أعداء الله وأنهم هم الموحدين، بل أن عبد العزيز فيما بعد ارتكب مجازر ومذابح بحق من أسماهم الأخوان وجنود الأخوان وتم تدبيرهم بطريقة أو ما يسمى القطة التي تأكل أبنائها. هذا النظام هو قائم على تشويه الإسلام، على نشر الرعب، على نشر الأفكار التكفيرية، على نشر ثقافة الذبح في مخطط بريطاني يستهدف الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي مركزها مركز انطلاق الرسالة السماوية وهي موطن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وكلنا نتذكر بأن عبد العزيز بن سعود بعد أن أزال قبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع وكاد أن يهد المقام الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم لولا تدخل مصر وباكستان حينها ومنعوه من ذلك، وإلا حتى أنهم تجروا على أحد الأماكن الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وحولوها إلى دورة مياه، مما يكشف عن طبيعة هذا النظام واستهداف الإسلام من داخله. وما نشاهده اليوم من تنافس إماراتي سعودي واختلافهم الظاهر ما هو إلا اختلاف من يخدم الصهاينة أكثر، من يهرول أكثر، من يكون طائع أكثر، لا يعني اختلاف في من يكون العميل الأول، من يكون الخادم الأول لكيان العدو الإسرائيلي والإمبريال العالمية هو كل قوى الاستكبار في العالم
1: فعلا. ختاما معكم سيادة البروفيسور، برأيكم ما الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من دراسة هذه الحادثة في فهم التحولات التاريخية وبناء الوعي؟
0: ما حدث من تداعيات وأبعاد استراتيجية ودلالة حضارية بعد عملية طوفان الأقصى ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس يثبت بأن وحدة الساحات ووحدة المحور هي الأمل بإنجاذ الأمة، لأن مشاريع التحديث والتنوير ما كانت إلا مشاريع لفصل الأمة عن هويتها وانتمائها، وأن كل المشاريع المستوردة كالليبرالية والقومية والشيوعية قد فشلت فشلا ذريعا. وعند المقارنة بما حدث في حروب العرب مع إسرائيل مع العدو الإسرائيلي كانت خسائر فادحة، وكما قال الشهيد القاضي حسن بدر الدين الحوثي رضي الله عليه الإسلام لم يحارب وإنما حارب العرب لأن الإسلام لا يمكن أن يهزم. ومقارنة بما حدث في طوفان الأقصى في 67 استطاع العدو الإسرائيلي اجتياح الضفة والجولان وقطاع غزة وسيناء وكاد أن يصل إلى القاهرة ودمشق في 5 ساعات وليس 5 أيام، بينما فيما تبقى من غزة لم يستطع العثور على أسير. وما نشهده من ملاحم بطولية يقوم بها المجاهدين من حزب الله الآن أربكة العدو، وما صمود الجمهورية الإسلامية في إيران أمام أقوى وأعتى إمبراطورية في التاريخ إلا دليل على ذلك. ونشهد في اليمن أنه بعد ثورة 21 سبتمبر التي هي نتاج للثورة الثقافية السلمية التي قادها الشهيد القاضي حسين بدر الدين الحوثي الماضي رضوان الله عليه ورواها بدمه وقادها واستطاع أن يجسد المشروع القرآني عمليا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. نجد بأن ثقافة القرآن وأن الثقافة القرآنية والمسيرة القرآنية هي الحل الأمثل والأنجع للأمة، لأنها لم تأتي بجديد كما قال الشهيد القائد، وإنما نشكو من الجديد، لأنه أعاد الأمة إلى المنبع الصافي وهو القرآن الكريم
1: سلام الله عليه.
0: فمن خلال هذه الثقافة نستطيع أن نعيد وحدة الأمة بعيدا عن العصبيات المذهبية والقومية والطائفية والإثنية، وتتفرغ الأمة لعدوها الرئيسي. فاليمن التي كانت حديقة خلفية للنظام السعودي والقوى الاستكبار، وكلنا نعلم كيف كان فندق شيراتون في صنعاء وكيف كانت السفارة الأمريكية تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في المناهج، حتى أنهم كانوا يتحكمون في موضوع الولادة وحمل النساء تحت غطاء ما سمي بالصحة الإنجابية، ووصلت الاستهانة باليمن وأهله إلى ما سمي بالزواج السياحي وما إلى ذلك. بل اليوم لله الحمد والشكر اليمن هي قلب محور الجهاد والمقاومة، واليمن هي النموذج الأنصع والأفضل. فالطيران المسير اليمني شكل الخطر الوجودي الثاني على العدو باعتراف فيه في عملية المسيرة يافا في 24 يوليو 2004، بل أن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس هي المعركة الأخلاقية الأولى في العالم كما يشهد ذلك أحرار العالم. وأصبحت اليمن في عهد سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هي قبلة كل أحرار العالم، فهذا هو النموذج الذي يجب أن يحتذى به، وإن شاء الله تعالى ستتجسد بشكل أكبر وتترسخ علاقة المحور من إسناد إلى تكامل وتطابق كامل وتام بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لكم سيادة البروفيسور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء، شكرا جزيلا على قبولكم لدعوتنا لكم، وأيضا المداخلات القيمة التي أضفتموها إلى هذا العنوان وأيضا إلى هذه الفترة، شكرا جزيلا لكم.
0: الله يحفظكم.
1: إذن مستمعينا الأكارم، بالفعل نشكر البروفيسور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء على يعني المعلومات القيمة التي طرحها لنا على التحليل المهم للسياقات التاريخية والسياسية لمجزرة تنومة، وشكرا على وقته وجهده. وسنخرج لفاصل قصير، بعده إن شاء الله نرجع نحن وأنتم لاستقبال مشاركاتكم. اللي حابب يرسل رسالة يتواصل معنا هاتفيا على أرقام التواصل معنا 33081 و33082 للمشاركة معنا عبر شبكة يمن موبايل 7228-2088.
2: في العام 1343 للهجرة، أي ما يقارب 96 عاما إلى يومنا هذا، الحجاج اليمنيون يرتدون ملابس الإحرام ويتجهزون للمسير نحو مكة. تحركت قافلة الحجيج من صنعاء في 6 شوال، وكان قد أرسل حاكم عسير كتابا للإمام يحيى يفيد باهتمامه تأمين طريق الحجاج وأنه لا خوف عليهم. وبمجرد وصول الحجاج اليمنيين إلى أطراف عسير، تلقاهم بعض النجديين، وعلى مشارف أبها أكرمهم حاكمها عبد العزيز بن إبراهيم وأضافهم ولم يحذرهم من شيء. في حينها كان ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه أن يتخذ قرارا كبير كقرار بحجم تصفية حجاج اليمن. تحرك الحجيج مجتازين مناطق كثيرة وموزعين إلى 3 فرق، الأولى تقدمت ونزلت في تنومة وعدادها في بني شهر بعسير، والثانية في سدوان الأعلى والثالثة في سدوان الأسفل. يوم الأحد 17 من ذي القعدة في وقت الظهيرة، وقد حطت الفرق الثلاث لتحضير طعام الغداء، آمنون لا يدرون عما قد دبر لهم. بلا سلاح ولا تأهب، وبعد أن فرغوا من الأكل وقاموا إلى الصلاة على صعيد واحد، إذا بجيش ابن سعود الكامن لهم قد أحاط بهم من كل الجهات وأصلاهم نارا توزعت في جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل كثيف. ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه ما زال حيا، فكانوا يمرون من بين جثامينهم ويذبحونهم بالسيوف لمن تبقى منهم على قيد الحياة، حتى قتلوا في ذلك اليوم كما ذكرت روايات الناجين أكثر من 3000 حاج يمني، ولم يستطع النجاة من تلك المجزرة إلا حوالي 500 شخص. وأضحت بذلك تنومة جريمة الحجيج الكبرى التي تخلد في أذهان اليمنيين على مدى التاريخ كأبشع جناية ارتكبتها عصابات عبد العزيز آل سعود. هذه المجزرة المروعة لم يجرؤ أن يكتب عنها أحد، ناهيك عن توثيقها وتقديم ملفاتها إلى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي، كونها تعكس دموية آل سعود ووحشيتهم في التعامل والحكم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمصالحهم أو نفوذهم. من نجا من تلك الحادثة إلى اليوم يقاسي آثارها النفسية الكارثية، فما ألحقت به هذه الجناية من أوجع لم تكن هينة وقليلة بالنسبة لهم، فمنهم من فقد أخا، ومنهم من فقد ابنا وأبا، ومنهم من لا يزال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة.

مجزرة قتل الحجاج اليمنيين، مجزرة تنومة هذه الجريمة الفظيعة والكبيرة التي ارتكبها جيوش آل سعود. طبعا هذه المجزرة مستمعين الأكارم ما تندرج بأي حال من الأحوال ضمن جرائم اللصوص وقطاع الطرق التي تهدف إلى سلب ونهب الأموال، لكن هذه الجريمة فاقت قدرات، فاقت إمكانيات وأهداف وتفكير هكذا عصابات. فالنتيجة أنه تلك الجريمة لم يكن باعثها ودافعها سلب ونهب أموال الحجاج، لكن كان الأمر لجرح وقتل بعض المقاومين لأخافة البقية. من جهة ثانية أنه تلك الجريمة وبكل ذلك التوحش لا يمكن بحال من الأحوال أنه تندرج ضمن جرائم العصابات المستأجرة كما هو حال المرتزقة اليوم التي بيعملوا لحساب مشغليهم آل سعود وأهل نهيان. هذه العصابات لديها خطوط عريضة بتتحرك تمارس جرائمها في نطاقها وغير مسموح أنها تتجاوزها. هذا يعني أنه عصابات القتل التابعة لحكام نجد ابن سعود في ذلك الحين كانت بتعمل الحساب، ما نفذتش جريمتها من تلقاء نفسها مطلقا، لكن كان توجيه مباشر من عبد العزيز آل سعود. العدوان السعودي والوهابي على اليمن ما بدأش في تنومة أبدا، لكن هو كان سابق لما اعتدوا على تعرضوا الحجاج اليمنيين في عام 1196 في طريق عودتهم إلى اليمن، تعرضوا لاعتداء تكفيري من قبل بعض القبل. وأحيانا كان الحجاج بيرجعوا دون حج بسبب تهديد الوهابية لهم. وعن ضحايا المجزرة كانوا فيها خيرة أعلام اليمن، راحوا ضحية هذه المجزرة. ممن استشهد في هذه المجزرة كان السيد العلامة الحسين بن يحيى حري المؤيدي، أيضا السيد العلامة يحيى بن أحمد بن قاسم حميد الدين، والحاج حسين القريطي والد الشيخ المقرئ محمد حسين القريطي رحمهم الله، أيضا الحاج محمد مصلح الوشاح أحد أهل صنعاء. أما عن فاجعة الأنباء التي وصلت إلى اليمن حين ذاك، يقال أن السخط عم أرض اليمن، أن الحزن عم أرض اليمن حين وصل الرحالة نزيه مؤيد إلى اليمن، وجد الحزن والأسى يعم أهلها، رثاهم الشعراء والأعيان وعلى رأسهم القاضي العلامة المؤرخ الجغرافي محمد بن أحمد الحجري. وقال القاضي العلامة يحيى بن محمد الإرياني والد الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن الإرياني، جنيت على الإسلام يا ابن سعود، جناية ذي كفر به وجحود، جناية لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورود. أيضا لما حضر الموت السيد العلامة يحيى بن علي الداري رحمه الله أسف على أمرين لم يوفق فيهما، وهو أنه لم يقاتل الصهاينة في فلسطين، وثاني أنه لم يجاهد آل سعود اقتصاصا لشهداء مجزرة تنومة. طبعا هناك أكاديمي يمني ارتبط، قال انه ارتبط اهداف الجريمة ارتباط وثيق ببواعثها ودوافعها، فما حدث بيحمل في طياته اهداف تتجاوز مجرد سلب ونهب الاموال والقتل وتقطيع الرؤوس وتشويه المغدور بهم الى بث الرعب في اوساط افراد مجتمعهم. يبدو ان ترك بعض الحجاج يلوذون بالفرار لم يكن الا من ضمن اهداف المخطط الاجرامي، وذلك لنقل الجريمة بكل تفاصيلها المرعبة إلى المجتمع اليمني من أجل الردع
يعني شوفوا آل سعود حاجة كبيرة، فما عاد يتجاوزوا الحدود التي وضعها آل سعود أمام اليمنيين. ولكن دماء تنومة ودماء الشهداء آنذاك لم تذهب هدرا، فما زالت تشعل جذوة المقاومة في نفوس الأحرار لتصبح نبراسا يهدي سبيل الثائرين على الظلم، بيعزز عندهم اليقين بأن شمس العدل ستشرق لا محالة على أرض ارتوت بدماء الطهر، وأن النصر حليف الصابرين، وأن المظلومية وجود للشعب الذي رفض الذل والخضوع. هذه المجزرة حتأكد وتؤكد أن كل محاولة لطمس التاريخ أو تحريف الحقائق أكيد حتنتهي بالفشل الذريع أمام صمود هذا الشعب ووعيه المتنامي. والواقع الذي بنعيشه اليوم خير دليل.

0: هذه تراتيل رثاء متوارث لشهداء مجزرة تنومة وسدوان في ذكراها الثانية بعد المئة. تفاصيل المأساة حاضرة، يستذكرها عدد من أحفاد مذبحة الحجاج اليمنيين على يد النظام السعودي في 17 من ذي القعدة من العام 1341.
1: ستي الله يرحمه ساروا يحجوا من هنا وتوكل على الله، بعتها دب كل بمامه وتوكل ما رجع له خبر. استلقفهم العدون هم راقدي بأمان الله، مكنهم ذبح أحيانا من يفرع عليهم، لا عندهم سلاح ولا عندهم من يدافع عليهم ولا عندهم من يبصرهم، وهذا تقطعوا على مري لا خير فيهم، يعني رعاة الجمالهم رعاة الجمال، وهم بيشتغلوا مع الدول العربية والإسلامية من فوق الطاولة، وشغالين مع الدول الغرب مع اليهود والنصارى والكل من تحت الطاولة.
2: أعدل قناهم خطرتهم من الجبل النغاح.
0: يتحلق هؤلاء في منطقة الأشمور من محافظة عمران، يجمعهم وجع المجزرة من جهة ومحوها من الذاكرة اليمنية من جهة أخرى. يستحضر هؤلاء وغيرهم وصايا الأجداد الشهداء في تنومة ويروون أهوال الفاجعة التي دهمت أنحاء اليمن.
3: هذا المأساة شاعر بها أنا ومحس بها من وقعها، مثل ما يعني من خلال ما كان يجابر نبي رحمه الله.
4: جد يحيى محمد الحيارة العذب الذي وصل إلى الريد وقد رويت الخبر المكان، وأوصى قال خاطرك يا عبر غلام هل علمي من يعودك، هذه الكلمات الذي آخر ما رددها من هنا. وسار يحج ولقفوهم المتقطعين قطاع الطرق جيش آل سعود.
3: عرفوا الناس إنه ما هو من ذا الحين، إنها الاعتداء على على على على اليمن من هذا الأيام أو من قبل 7 سنوات أو من قبل 8 سنوات، لا هو من قبل قرن.
4: وإن شاء الله سوف نأخذ بالثار من آل سعود، لأن مجزرة تنومة هذه مجزرة أليمة علينا جميعا.
5: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجاناً. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم.
11: إذن مستمعينا الأكارم، سريعا نقرأ بعض الرسائل التي وصلت إلينا في هذه الفترة المباشرة. زينب لقمان كتبت: مجزرة تنوما جرحا يتجدد كل عام، ويتضح مدى الإجرام الرهيب بحق حجاج بيت الله الحرام، ومدى بشاعة وإجرام آل سعود من ذلك الزمان. وإلى اليوم نستذكر مجزرة تنوما لكي لا ننسى الجراح ونستمر في الكفاح، ونرى إلى أين أوصلهم إجرامهم اليوم، جعلهم يقفوا الموقف المخزي والمذل تجاه أبناء غزة، ونرى إلى أين أوصلتنا مظلوميتنا وتمسكنا بأيدينا، جعلتنا نقف الموقف المشرف الشجاع تجاه أهلنا في غزة. كل تحية لك يا زينب لقمان. طيب، الرسائل التي مش مشاركة في الموضوع، نشكركم على برنامجكم الذي نستفيد منه. من عبد الله شنان، عبد الله حسن الوصابي بيطلب زامل مهزني، إن شاء الله الزوامل التي بتطلبوها إن شاء الله بعد الفترة. بيان عز الدين من الضالع كتبت: في وادي تنومة ذبح الحجاج العزل وهم يلبون، لم يحملوا سيفا، حملوا القرآن والتلبية، لم يطلبوا ملكا، طلبوا بيت الله الحرام، فقبلوا بالخنادق والمدافع وسالت دماؤهم على طريق مكة. شكرا يا بيان، واعذريني ما قدرت أكمل الرسالة لأن الوقت بيداهمنا. طيب، فاطمة من عبس كل التحية لك يا عزيزتي. معوضين الذي ما قرأت رسائلهم، كاهرة الأعداء كل التحية لك. أيضا المتصلين الكرام اعذرونا لأن الوقت اليوم ضيق، عارفين يعني مجزرة تنومة الحديث عنها يحتاج وقت، فغدا إن شاء الله ستواصل الزميلة بتول المنصور الحديث عن مجزرة تنومة، فاحفظوا هذه الرسائل وشاركوا معها إن شاء الله أنها تقرأ جميع رسائلكم. إلى هذا الوقت أترككم في رعاية الله وأستسمحكم من عدم قراءة رسائلكم. كل تحية لكم أيها الأعزاء والأوفياء، نلتقيكم بإذن الله بعد دقائق من الآن في برنامج آفاق الخبر. كان معكم من الإعداد والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم في حمى الرحمن.
12: جاهد صنع دخر طور، صنع وحدك لله أكبر طاعة، فاجئ وادهش وادهل وابهل، أفدي تصنيعك وابداعك، فجر

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار والمستجدات في محوره الأول، فيما يفرد مساحة تحليلية في محوره الثاني للحديث حول اعتراض كيان الاحتلال أسطول الصمود العالمي واعتدائه على عشرات الناشطين الذين حاولوا كسر الحصار على غزة. كذلك سنتحدث في المحور الثاني حول استعراض حزب الله لفخر الصناعة اللبنانية المتمثلة في الطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية والرسائل الاستراتيجية من ذلك، وسيكون ضيف هذه الحلقة الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. بينما في المحور الأخير كالعادة نقرأ جانبا مما كتب ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أبرز القضايا والأحداث. نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال 24 ساعة الماضية. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن إيران سلمت عبر الوسيط باكستان ردها على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود والذي يركز على مسألة إنهاء الحرب. وبحسب المصادر فقد طلبت الولايات المتحدة في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، إلا أن إيران شددت على ضرورة حسم القضايا الخلافية خلال 30 يوما فقط، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب بشكل كامل بدلا من تمديد الهدنة. وأضافت المصادر أن طهران قدمت مقترحا مضادا يتألف من 14 بندا يتضمن ضمانات بعدم وقوع أي اعتداء عسكري وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران. كما يشمل المقترح رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات، إضافة إلى إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلى جانب وضع آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن طهران تتحكم بمضيق هرمز بقوة، بحيث لا يمكن لأي سفينة العبور من مضيق هرمز من دون إذن وإجازة من القوات الإيرانية. أشار أكرمينية إلى أنه من خلال السيطرة على مضيق هرمز تقوم إيران بالسيطرة على العدو أيضا، كما حذر المتحدث باسم الجيش من أنه في حال ارتكب العدو أي خطأ وأقدم على اعتداء فإنه سيواجه ساحات وأدوات جديدة في الحرب. قال قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاني إن اعتراض واختطاف أساطيل الصمود التحريريين من قبل المجرمين الصهاينة هو مصداق للإرهاب الدولي. وأوضح العميد قاني أن حراك وجهود أحرار الصمود لكسر الحصار عن شعب غزة المظلوم وإنقاذ الأطفال والنساء الفلسطينيين من مخالب الصهاينة يمثل تصاعدا في نهضة نضال شعوب العالم ضد الدجالين الصهاينة قتلة الأطفال. أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا بأن وزارة التجارة الصينية أعلنت رفض الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية بسبب شراء النفط الإيراني. أكدت الوزارة في قرار صادر عنها أن هذه العقوبات ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها، معتبرة إياها إجراءات أحادية تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي. كما شددت على أن العقوبات الأمريكية تحظر أو تقيد بشكل غير صحيح الشركات الصينية من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس السبت مشاهد من عملية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال من نوع هرمز 450 زيك في أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان بصاروخ أرض جو. وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان ردها على خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار عبر استهدافها تجمعات جنود الاحتلال والآليات وإيقاع الجنود الإسرائيليين في الكمائن، ذلك دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة. في رسالة ردع استراتيجية ونفسية تمثلت في نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس السبت فاصلا إعلاميا بعنوان فخر الصناعة اللبنانية باللغتين العربية والعبرية للطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية الـ FPV. وتعتبر الطائرات المسيرة المزودة بالألياف الضوئية من أبرز الأسلحة التي تستخدمها المقاومة اليوم، كونها تظل متصلة بمشغلها عبر كابل بصري دقيق يمتد لمسافات طويلة تتجاوز أكثر من 20 كيلومترا، ما يوفر نقل بيانات سريعا جدا ومستقرا. في إشارة واضحة إلى أن المقاومة تمتلك اكتفاء ذاتيا وتطورا تكنولوجيا من هذا السلاح يتجاوز كل حسابات العدو الإسرائيلي ويفاجئه في كل مواجهة. تضمن الفيديو مشاهد حصرية لمراحل تصنيع وتركيب الطائرات المسيرة الانقضاضية الأحدث تقنيا والأكثر رعبا للعدو. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2659 شهيداً و 8183 جريحاً في أحدث حصيلة منذ توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس السبت أن التنكيل والاعتداءات الجسدية التي تعرض لها ناشط أسطول الصمود العالمي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل إطلاق سراحهم يعد دليلا آخر على حجم الجريمة والانحطاط الأخلاقي للكيان الصهيوني. وجددت حماس اعتزازها بالناشطين الدوليين لإصرارهم على مواصلة جهودهم الإنسانية لكسر العدو الإسرائيلي المجرم. كذلك دعت الحركة أحرار العالم إلى تكثيف الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني والاستمرار في محاولة كسر الحصار وفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء. وكانت خارجية العدو الصهيوني قد أعلنت الخميس الماضي اعتقال 175 ناشطا كانوا على متن أكثر من 20 قاربا جراء الاستيلاء عليهم في المياه الدولية أثناء توجهها إلى غزة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاحتلال الصهيوني زود الإمارات بأنظمة دفاعية متطورة تشمل نسخة من منظومة الليزر آيرون بيم ونظام المراقبة سبكترو، إلى جانب نشر عشرات الجنود الصهاينة لتشغيل هذه الأنظمة. وفق المصادر أرسل الكيان أيضا معدات إضافية بعضها لا يزال في مرحلة النموذج الأولي أو لم يدمج بالكامل في أنظمة الرادار، وذلك في محاولة لمواكبة وتيرة الحرب المتصاعدة مع إيران. التقرير أشار إلى أن عمليات الرد الإيرانية أرهقت مخزونات صواريخ الاعتراض لدى الولايات المتحدة والاحتلال ودول الخليج، حيث يكلف الصاروخ الواحد ملايين الدولارات ويستغرق إنتاجه شهورا. أيضا كشفت بيانات ملاحية أن الناقلة النفطية التي تعرضت للاختطاف قبالة سواحل اليمن الجنوبية هي سفينة إماراتية، اختطف مسلحون ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتادوها باتجاه المياه الصومالية. وبيّنت بيانات تتبع الحركة الملاحية للسفن أن الناقلة النفطية التي اختطفت ترفع علم توغو، وكانت قد انطلقت من ميناء الفجيرة في الإمارات قبل نحو 8 أيام بعد سجل تحركات شمل موانئ إماراتية عدة بينها دبي وعجمان. وفي الشأن المحلي تحديدا، من مناطق سيطرة مرتزقة العدوان سقط ضحايا في اشتباكات عنيفة بين مواطنين وقوة موالية لحزب الإصلاح في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن. وقالت مصادر إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين من آل سليمان وقوة تابعة لما يسمى اللواء الثاني مشاة بحريا في منطقة بئر علي بمديرية رضوم، أثناء محاولة القوة اعتقال عدد من المواطنين. وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن يدعى سالم بن محمد لكرع وإصابة شقيقه نوح، فيما أصيب ضابط من اللواء الثاني ومرافقه. أفاد سكان أيضا من ضمن الأخبار المحلية أن سكان محليون أفادوا في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن عن قيام أطقم مسلحة باقتحام عدد من منازل المواطنين وترويع الساكنين مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 أبريل 2026. أيضا في سياق الخبر، ذكرت المصادر أن قوات تابعة للمرتزقة داهمت المنازل دون إبراز أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، مشيرين إلى أن العملية تخللها انتهاك سافر لحرمة البيوت وإطلاق نار عشوائي. وبحسب شهادات الأهالي فقد أسفرت الحملة عن اختطاف عدد من المواطنين بينهم طفل قاصر. وأيضا ننتقل إلى المحور الثاني، وفي مشهد يكشف مجددا طبيعة الاحتلال الصهيوني وعدوانيته حتى تجاه المبادرات الإنسانية. أقدم الخميس الماضي على اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال عشرات الناشطين الدوليين والاعتداء عليهم أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر. يأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي العالمي إزاء الجرائم المرتكبة بحق قطاع غزة، واستمر محاولات الأحرار حول العالم فتح الحصار وكسر العزلة المفروضة على الشعب الفلسطيني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وأيضا حول استعراض حزب الله لفخر الصناعة اللبنانية المتمثلة في الطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية FPV ورسالة ذلك، نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ طالب. يا سيدي الكريم، نشر أمس الإعلام الحربي لحزب الله مادتين مرئيتين، الأولى تضمنت لحظة إسقاط مسيرة للاحتلال في الأجواء اللبنانية، والمادة الثانية حملت عنوان فخر الصناعة اللبنانية باللغتين العربية والعبرية، وأظهرت الطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية. فما رسالة الردع الاستراتيجية والنفسية التي حملتها هذه المواد؟
2: يمكن الحديث عن هذا الموضوع من خلال الإعلام العبري نفسه أو الإعلام الإسرائيلي. اليوم مثلا على سبيل المثال تم إلغاء اجتماع للكابينة كان مقرر الليلة، ويقول الإعلام العبري أن تم تعويض الاجتماع بالحديث الأمني. هناك حديث في كيان العدو الإسرائيلي عن الخسارة في لبنان وعلى المعركة التي لم يكن يتوقعها في لبنان، وأن يأتي هذا الإنجاز بالنسبة لحزب الله المتمثل في إسقاط طائرات بينها هيرنت وهي من الطائرات المهمة الكيان العسكري الإسرائيلي، وهذا يعني أن حزب الله يمتلك دفاعات جوية قوية يستطيع أن يعيد عمليا الردع للبنان ويعيد حماية لبنان. المسألة الثانية التي هي في الفيديو الآخر وهو امتلاكه طائرات يتم التحكم بها عبر الألياف الضوئية، وهي طائرات يعني دقيقة جدا في استهداف الأهداف المتمثلة ببعض التجمعات في كيان العدو الإسرائيلي أو بعض الآليات أو بعض الأماكن الموجودة في مناطق سكانية أو مناطق قريبة من الحدود الفلسطينية اللبنانية أو في الداخل اللبناني في المناطق التي يتواجد فيها كيان عدو الإسرائيلي. هذا النوع من الطائرات أثبت فعاليته لأنه يحقق أهداف ويحقق إصابات دقيقة جدا، لأن هناك تحكم بمسار هذه الطائرة بطريقة يعني سلسة ومرنة، ويستطيع الذي يطلق الطائرة أن يتحكم بها حتى يصل إلى حتى تصل إلى الهدف الذي يريده. ومن هنا فإن خسائر كيان العدو الإسرائيلي تتمثل بخسائر الخسائر الاستراتيجية التي كانت محاولة استباحة لبنان على المدى الطويل، على مدى يعني سنوات مقبلة، إذا كان سيبقى سنوات مقبلة ضمن ما يسميه تغيير منطقة الشرق الأوسط، والخسائر المرتبطة بسقوط قتلى في جيش كيان العدو الإسرائيلي، وأيضا الخسارة الكبيرة والتي هي مسار نقاش وجدل الآن في كيان العدو الإسرائيلي، أنه هناك عمليا لا يستطيع كيان العدو الإسرائيلي أن يستمر في هذه المعركة إلى مدى طويل، بينما حزب الله يستطيع أن يفعل ذلك. وهذا يعني أن الحرب التي كان يعتقد كيان العدو الإسرائيلي أنه يقودها بسهولة ليست بالسهولة التي كان يتوقعها، خاصة مع هذه العودة القوية لحزب الله.
1: صحيح سيد الكريم. أستاذ طالب، ننتقل لموضوع اعتراض كيان الاحتلال للأسطول العالمي حول كسر الحصار عن غزة. كيف تكشف هذه الجريمة حقيقة السلوك الصهيوني تجاه أي تحرك إنساني داعم لأهلنا في غزة؟
2: أولا، كيان عدو الإسرائيلي لديه الآن إشكالية كبيرة جدا مع أوروبا ومع دول أوروبية بفعل المتغيرات التي حصلت بعد طوفان الأقصى، وأيضا الحكومات الأوروبية وهي كانت دعم الكيان عدو الإسرائيلي تجد أن دعمه الآن لم يعد يعني لم يعد متاحا، لأن الشعوب في أوروبا يعني غيرت موقفها تماما وأصبحت تدعم القضية الفلسطينية. ومن هنا يأتي موضوع استهداف

0: لأنه هذه البرة يتألف من مئات السفن الصغيرة ومن أكثر من 1000 من الناشطين، وهو يعني أضعاف مضاعفة الأسطول السابق. والأسطول السابق كمان كان عدو إسرائيلي له أسطول الحرية، واعتقال الصحفيين هو في الحقيقة خطأ كان بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي، لأنه أضاف رصيدا لغزة ورصيدا للقضية الفلسطينية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل فترات. واليوم اعتراض هذا الأسطول بهذا العدد الكبير جدا من الناشطين هو أيضا يضيف دعما للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف. ولكن كيان عدو الإسرائيلي لديه حساسية مع دول أوروبا، ولديه حساسية بالأكبر مع إسبانيا ومع إيطاليا كذلك، وانطلق الأسطول من هذه الدول، هو أيضا لم يعد يبالي في نهاية المطاف. يعني مثلما يقول الداخل الإسرائيلي، بعض الداخل الإسرائيلي وليس كله، كيان عدو الإسرائيلي، لأنه فعلا كيان عدو الإسرائيلي يعيش بحالة عزلة كبيرة جدا ومؤثرة جدا، وهو بهذا الاعتداء على الأسطول الصمود هو يفاعل هذه العزلة.
1: نعم، ما زلنا في دائرة أسطول الصمود. ما دللت أن ناشطين من عشرات الدول يشاركوا في هذه المبادرة رغم التهديدات، رغم الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال، بالرغم من أن الكيان هاجمهم يعني في نفس الهجوم في سبتمبر 2025 واعتقل حينها مئات الناشطين الدوليين؟ أيضا هل سيشكل هذا عامل إضافي لتوسيع التضامن مع القضية الفلسطينية من شتى الدول؟
0: وفي الحقيقة هذا الموضوع أيضا له ارتباط بالتحدي، ولذلك أسطول الصمود القادم الآن جزء من أهدافه هو تحدي كيان العدو الإسرائيلي، وهي نتيجة معاكسة. يعني كان يتصور كيان العدو الإسرائيلي أنه سيوقف العمل لهؤلاء الناشطين، وبالتالي يعني هذا انعكاس، وهو أنت سألت عن الدلالات، هذا انعكاس على أن ما قام به العدو الإسرائيلي هو خطأ، وهو انعكاس على صحوة داخل أوروبا، صحوة شعبية، صحوة اجتماعية. ولهذا وجدنا أن دول في أوروبا وأحزاب في أوروبا، يعني مثل الأحزاب اليسارية الاشتراكية، بدأت تعود إلى الساحة الأوروبية. يعني حزب بيدرو سانشيز في إسبانيا هو حزب اشتراكي، الآن أصبح هو بالكاد وصل إلى السلطة في الحقيقة، يعني تراجع شعبيته في الفترة السابقة. أما الآن فشعبية هذا الحزب وشعبية بيدرو سانشيز أصبحت كبيرة جدا، وعندما فاز الحزب الاشتراكي في فرنسا كان هذا الفوز بأصوات أيضا الذين يدعمون القضية الفلسطينية. عندما فاز حزب العمال في بريطانيا، رغم أن حزب العمال يعني هو يعتبر حزب في الوسط الآن وحزب يعني سيء جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولكن أيضا إسقاط المحافظين الأكثر تشددا والأكثر ولاء لكيان عدو الإسرائيلي هي كما في رسالة. فهناك متغير كبير جدا داخل أوروبا يرتبط بدعم أوروبا على المستوى الشعبي للقضية الفلسطينية، وهذا الأسطوع هو يعبر عن هذا التحول في أوروبا، ويعبر الناشطون في هذا الأسطوع عن هذا التحول في أوروبا.
1: نعم سيد الكريم، نختم معكم هذا اللقاء، ما قراءتكم على ما نقلته أمس وكالة التسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن طهران سلمت عبر الوسيط باكستان ردها على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود، يتألف هذا الرد المضاد من 14 بندا؟
0: نعم، في الواقع هي رسالة أخيرة من إيران، لأنه بحسب معطيات كثيرة وتصريحات كثيرة يعتبر هذا هو الرد النهائي لإيران، وهذه هي المقترحات النهائية. تقول إيران أن هذا الرد هو المقدم من 14 نقطة، بالإضافة يعني هي أساسا ردا على ورقة قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتضمن 6 نقاط. يعني هذه النقاط 14 تتضمن كذلك 10 النقاط التي قدمت لوقف الحرب والعدوان على إيران. إيران تقول الآن أن ضمن الولايات المتحدة الأمريكية هو وقف الحرب ورفع العقوبات ورفع الانذار والانسحاب من المنطقة. ثم بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن النووي ونتحدث عن ملفات أخرى، ولكن الأولى أنه يجب أن يكون هناك وقف للعدوان والتزام بالنقاط التي طرحتها إيران. إذا لم يكن هناك التزام فقد تعود الحرب. هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأن تعود الحرب؟ حتى لو عادت الحرب الولايات المتحدة الأمريكية فهي حرب انتقامية ستكون من دون أهداف، وأيضا إيران قادرة على رد هذا العدوان الانتقامي. CNN الأمريكية كانت كشفت قبل أيام بفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في دول الخليج، وهي أظهرتها وقد انتهت في الحقيقة هذه القواعد. فهناك مخاوف أمريكية من العودة للحرب، ولكن تبقى فكرة العودة للحرب قائمة، وإيران أيضا مستعدة لمواجهة أي عودة للحرب.
1: إذن كل الشكر والتقدير للأستاذ طالب الحسني الصحفي والمحلل السياسي على حضوره المميز ومداخلاته الثرية التي أضافت عمقا مهما للحوار ووسعت دائرة الفهم حول محاور هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم. إذن المستمعون الأكارم ننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة من آفاق الخبر. نقرأ بعضا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. كتب أحمد المؤيد: الصين تعلن التمرد العلني على أمريكا وترفض حصارها على إيران وتتعهد بالدفاع عن مصالحها ومصالح شركاتها المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع إيران، والصين تدخل المعركة بشكل علني، فيما ترامب يتخلى عن حلفائه ويقولون حربك ليست حربنا. أما أحمد السادة الصحفي العراقي كتب: ترامب الآن يتردد باتخاذ قرار العودة للحرب لأنه يعرف بأن إيران ببساطة ستدمر آبار النفط في الخليج والمنطقة في حال تجدد الحرب. وهذا الكلام ليس استنتاجا بل هو معلومة صرح بها رئيس إكالة أنباء البرلمان الإيراني مهدي رحيمي لقناة الميادين. كما أن ترامب بالمقابل لا يستطيع إعلان النصر رغم ثرثرته المتكررة المملة بشأن تدمير القدرات الإيرانية وإغراق سفن البحرية الإيرانية، لأنه يعرف جيدا بأنه لن يستطيع إقناع أي شخص بانتصاره المزعوم، هذا في ظل سيطرة إيران المطلقة على مضيق هرمز. ترامب الآن يغرق في مأزق ليس له مثيل. أما الأستاذ محمد الفرح فقد كتب: للأسف أصبح الكذب هو من المنكرات وسيلة للاسترزاق والتضليل، فكثير من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي باتت تتعامل بقاعدة مفادها ليس المطلوب أن يكون الخبر صحيحا بل أن يؤدي دورا ووظيفة حتى وإن كان بعيدا عن الحقيقة أو مفلسا أخلاقيا. وهناك أساليب عديدة لتسويق الكذب، من أشهرها المقولة المعروفة: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. إن كثيرا من الشعوب التي نراها اليوم تتخبط وتعيش في الجهل والتيه وتتعامل مع رواية العدو وكأنها حقائق مسلمة، يعود ذلك إلى دور الإعلام الذي يفتقد للصدق والأمانة ويصنع الوهم بدل الوعي. وهنا نستحضر المقولة التي تقول: أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي. أما الإعلامي والكاتب السياسي اللبناني خليل نصر الله كتب: طهران تبدأ بقوننة العبور في مضيق هرمز. هذا العناد الإيراني من مبدأ الحق هو رد على كل ما يصدر من واشنطن من ترامب تحديدا. طهران تقول أنه لا تراجع، الزمان تبدل، كل خطوة محسوبة وبدقة. منظومة الدولة في إيران التي يحاول ترامب توهينها وتصويرها على أنها مجموعة رجال غير متجانسة ومشتتة تبدع. و ويفا البدوي الصحفية اللبنانية كتبت: ما بثه الإعلام الحربي في حزب الله اليوم ليس مجرد مشهد ميداني، بل هو نصف لسياسة التعتيم التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حجم خسائره في جنوب لبنان. إن استهداف الدبابة بملحقة انقضاضية مع وجود مسيرة أخرى للتوثيق يعكس تحولا جذريا في إدارة المعركة الإعلامية والعسكرية، إذ إن إصابة الدبابة واحتراقها رغم وجود الستائر الشبكي أو الساتر الشبكي يثبت أن التكنولوجيا المضادة التي استحدثها الاحتلال باتت قاصرة أمام دقة الانقضاض وزوايا القاتلة. وكتب كمال شرف: المرتزقة الذين لم يعد لهم قيمة في أي شيء وليس لهم لا قرار ولا كرامة ولا سيادة، وأصبحوا بشكل مفضوح مجرد جنود يتم ترقيمهم من موظف سعودي أمام الكاميرات. هؤلاء تعليقاتهم تثير الضحك والشفقة، وهم يحاولون تعويض النقص عبر استغلال قضايا الأحرار الذين لن يتركوا حقوقهم مهما طال الزمن ولنا فيما مضى عبرة. ونختتم بما قاله الأستاذ حميد رزق: يتعمد إعلام العدو شن حرب دعائية ونفسية تتسلل للنفوس والشعور لا إراديا في بعض الأحيان، لسيما والأعداء يمتلكون مظاهر البذخ وبهارج المادة ويستخدمون فتنة النساء بلا وازع أو حياء، وبالتالي فمقاطعة إعلام العدو من أهم وسائل وأساليب المواجهة لإسقاط الأهداف الشريرة والخبيثة تحت هاشتاك قاطع إعلام العدو. إذن المستمعون الأكارم، وصلنا وحضراتكم إلى ختام آفاق الخبر، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
4: السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. في هذا البرنامج الذي نصغي فيه إلى تجارب علمية رائدة أسهمت في بناء الوعي الأكاديمي والمعرفي، في هذه الحلقة ستكون مختلفة في مضمونها عن بقية الحلقات، لأننا سنفتح نافذة على سيرة استثنائية لواحد من رواد الإعلام في اليمن، ممن كان لهم شرف السبق في مسار التأهيل العلمي والإسهام في تأسيس التعليم الإعلامي وصناعة أجيال من الإعلاميين. نقترب اليوم من تجربة بدأت مبكرا واستمرت لعقود، حافلة بالعطاء العلمي والإداري، لنقرأ من خلالها تاريخ الإعلام الأكاديمي في اليمن بلسان أحد أبرز شهوده وصناعه. نستضيف البروفيسور أحمد مطهر عقبات، هو المعروف عند أجيال من الإعلاميين والأكاديميين في اليمن. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا بكم.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله. قبل أن نبدأ دكتور في هذا الحوار، دعونا نتعرف عليكم ونعرف المستمعين من خلال فقرة بطاقة الباحث التي تلقي أو نلقي فيها الضوء على أبرز محطاتكم العلمية والعملية.
0: بطاقة الباحث.
4: ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور أحمد مطهر يحيى عقبات، أحد أبرز رواد الإعلام الأكاديمي في اليمن، ولد في 14 من يونيو عام 1955، يعد من الأسماء المؤسسة في هذا المجال، إذ كان أول من حصل على درجة الماجستير في اليمن بصورة عامة، كما نال شرف الريادة بحصوله على درجة الأستاذية في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ليكون من أوائل من أسهموا في ترسيخ هذا التخصص أكاديمياً. حصل على درجة الدكتوراه في الإعلام عام 1985، ويتقن 3 لغات، العربية والإنجليزية والروسية. شغل العديد من المناصب العلمية والإدارية، من أبرزها عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء، ومستشار رئيس الجامعة، ورئيس دائرة التطوير الأكاديمي، كما عمل ملحقا ثقافيا مساعدا لشؤون الطلاب في سفارة اليمن بموسكو، كما أسهم في الإشراف العلمي على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في تأسيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز، إلى جانب حضوره الفاعل في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وتمثيله لليمن في عدد من المحافل، منها مؤتمرات منظمة اليونسكو. ولضيفنا البروفيسور أحمد مطهر عقبات رصيد علمي ثري، حيث ألف العديد من الكتب في مجالات الإنتاج التلفزيوني والإعلام والاتصال، إلى جانب عشرات البحوث والدراسات العلمية التي أسهمت في تطوير المعرفة الإعلامية عربيا. بهذه المسيرة الحافلة ننتقل الآن إلى جوهر هذه الحلقة، حيث نصحب ضيفنا في حوار خاص نستعرض فيه ملامح البدايات وتفاصيل رحلة الريادة، وكيف تشكل الإعلام الأكاديمي في اليمن من خلال تجربته الشخصية، وما واجهه من تحديات، وما حققه من إنجازات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في حلقة متجددة من برنامج حوار أكاديمي، بعد أن اصطحبناكم في الحلقة الماضية في رحلة ثرية مع سيرة علمية رائدة، وتوقفنا عند محطات التأسيس والبدايات في مسيرة ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد مطهر يحيى عقبات. ننتقل اليوم إلى جانب لا يقل أهمية، خلاصة التجربة البحثية. في هذه الحلقة نقترب من خبرة طويلة في الإشراف العلمي، ومن رؤية عميقة لواقع البحث العلمي في الإعلام، لنضع بين أيديكم أو بين أيدي الباحثين وطلبة الدراسات العليا مفاتيح العمل العلمي الرصين، ونناقش أبرز التحديات والمعايير والفرص في هذا المجال. دكتور أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.
5: أهلا وسهلا،
4: سعداء بأنكم يعني معنا للحلقة الثانية.
5: أهلا وسهلا بكم،
4: حياكم الله. دكتور، يعني بعد المسيرة الأكاديمية الحافلة التي أشرنا إليها في أو جانب منها بالأصح في الحلقة الماضية، أنتم أشرفتم على عدد كبير جدا من الرسائل العلمية. في اليوم نفتح معكم هذا الحوار ونحاول أن نستخلص من تلك التجربة كما ذكرنا، لنقدم نصائح أو خلاصة للباحثين. بداية دكتور، كيف تقيمون واقع اليوم والبحث العلمي في مجال الإعلام في اليمن اليوم؟
5: على المستوى الدولي،
4: نعم،
5: واقع البحث العلمي الآن تطور بشكل كبير، خاصة مع الزخم الإعلامي، الزخم المعلوماتي الموجود الآن، ومع التطور التكنولوجي أيضا سهل كثير من الخطوات المرتبطة بالبحث العلمي. لم يعد الباحث يرتبط بمكتبة معينة، لكنه أصبح توسع، استطاع أن يحصل على الكتاب من مصادر مختلفة، ويستطاع أن يحصل على كتب مجانية من النت في كثير من الأحوال. وفي نفس الوقت أكيد التطور التكنولوجي ساهم مساهمة كبيرة في تسهيل البحث العلمي، سواء كان على مستوى اليمن أو على مستوى الدول الأخرى.
4: وتكلم تحديدا عن البحث العلمي في الإعلام،
5: وكذلك الإعلام أيضا. الإعلام جزء من البحث العلمي، من الصعب أن احنا نفرق في مناهج البحث مثلا إلا بخصوصية طبيعة الموضوع المرتبط بالبحث العلمي، سواء كان للإعلام أو للجانب التعليمي الآخر أو الجانب التربوي أو غيره.
4: طيب دكتور، يعني من خلال إشرافكم على العديد من الرسائل العلمية، أبرز المشكلات أو التحديات التي تواجه الباحثين، يعني سواء تقريبا هي يعني هناك مشاكل مشتركة ما بين القديم والجديد.
5: طبعا الباحثين الذي مروا علي يعني أو تجربتي معهم، هناك نوعين من الباحثين. هناك من الباحث الذي ينتظر من المشرف التوجيه في كل شيء، وهناك باحثين بمجرد أن يعرف بعض الملاحظات يتعمق فيها ويبحث بشكل جدي. وأنا أفضل طبعا الثاني.
4: نعم.
5: أنا أفضل الثاني، لأنه المشرف العلمي هو مجرد موجه لما ينبغي عمله، لأن الطالب يفترض أن درس مناهج بحث سواء إعلامي أو غيره خلال البكالوريوس، وأيضا يدرس في التمهيد الماجستير أيضا مناهج بحث، ويفترض أن يكون قد استوعب الخطوات البحثية اللازمة لإنجاز البحث العلمي. فيأتي دور المشرف كناصح لهذا الطالب كيف يترجم هذا على أرض الواقع.
4: جميل، وهي دعوة للباحثين بأن يكونوا نشطين، وأن يعني بمجرد أن يحصلوا على ملاحظات وتوجيهات معينة رؤوس أقلام يعني كما يقال من قبل المشرف، هو ينطلق ويبحث يعني، وإلا لماذا سمي باحثا؟
5: هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يكتفي ببعض المراجع البسيطة، عليه أن يتعمق في المراجع الكثيرة. أن تعرف الكتب والمراجع تختلف فيها وجهات النظر، وأن يبحث عن دراسات سابقة ذات علاقة بالموضوع يتعمق فيها بشكل كبير، ولا يكتفي بمعلومات محددة حول ذات الموضوع، عليه أن يسأل، عليه أن يقرأ، عليه أن يتابع لكي تتبلور لديه
4: الصورة الكاملة.
5: الصورة الكاملة حول الموضوع.
4: يعني البحث الجيد هو الذي يعني تكون فيه مراجع أكثر، الباحث يكون محيط بكل يعني ممسك بتلابيب كما يقال بتلابيب البحث بكل أبعاده.
5: نعم، لأنه هو الوحيد الذي سيناقش، والوحيد الذي ستوجه إليه الأسئلة، وعلي أن يعرف جوانب الموضوع وحدود الموضوع وعمق الموضوع لكي يستطيع أن يجيب على أسئلة المناقشين أو لجنة الحكم المناقشة.
4: طيب دكتور، ما أبرز الأخطاء الشائعة التي تلاحظون تكرارها لدى طلبة الدراسات العليا أو لاحظتوها أنتم خلال مسيرتكم؟
5: أهم هذه الأخطاء الشائعة إن الطالب لا يتعمق كثيرا في الموضوع الذي يبحث حوله، وهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة الكبيرة. أيضا محدودية التناوله، يتناول الموضوع وهو يخاف ولا يتحمل مسؤولية ما يكتب، لأنه يفترض أن طالب الدراسة العليا يتحمل مسؤولية كل جملة قالها، لأنه سيتعرض لأسئلة من هذا النوع من خلال
4: المناقشين.
5: أيضا من الأخطاء الشائعة أن الطالب لا يسأل حول كل شيء، كل الصعوبات، لأن بعض الطلاب يعتقد أنه استوعب كل شيء وأن لا مشكلة لديه، وعندما صادف مشكلة لا يسأل كيف نحل هذه المشكلة، كيف نحصل على هذه المعلومات. ويفترض أن الطالب أن يكون لديه ما يسمى بين قوسين فضول معرفي نحو المشرف، يسأل، فضول معرفي نحو ما هو الشيء الذي لا يعرفه، وبتواضع يقول أنا لا أعرف هذا، أريد أن أعرف هذا، لكن لا يدعي أنه يعرف هذا الشيء وهو لا يعرفه بصورة متكاملة. هذه تعتبر هذه تعتبر طبعا من الأخطاء الشائعة. الشيء الثاني التواضع المعرفي، وهذه نقطة لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار. بعض الباحثين وخاصة في بداية عملهم البحثي يعتقد أن قد وصل إلى درجة كبيرة منه، وهذا شيء جيد إذا قد ربما لديه موهبة، ولكن عليه أن يطرح الموضوع بطريقة متواضعة، بتواضع معرفي. أنا لدي هذه المعرفة، وأريد أن أعرف أيضا هذا أو أستمع إلى هذا. وبالتالي تأتي أيضا النصيحة التالية، وهي عليه أن يستوعب الموضوع، وفي نفس الوقت تكون عنده قدرة على الاستماع ولا يتعصب الموضوع، فربما هناك فكرة ستفيده، وبالتالي عليه أن تكون لديه القدرة على الاستماع. إذا لديه قدرة على الاستماع يستطيع أن يأخذ منه ما يشاء، حتى لو كان الموضوع لا يهمه كثيرا أو هناك تفاصيل لا يريدها، استمع، خذ منها ما أردت، وإذا لا تريد أن تأخذ شيئا ممكن ما تأخذ أي شيء يعني. فالتواضع المعرفي والاستماع والبحث والتعمق في الموضوع هذه شروط أساسية ستمكن الباحث أن يكون قوي في طرح موضوعه ويستطيع أيضا أن يمارس عمله بقدرة كبيرة.
4: هذه نصائح من خلالكم للباحثين وهي خلاصة تجربة طويلة جدا، يعني نصائح ذهبية، خلاصة الخلاصة إنجاز التعبير أن نقول. ولذلك من المهم إذا كان من الباحثين والمهتمين بيستمعوا لينا في هذه الأثناء أن يستفيدوا من هذه الملاحظات والتوجيهات التي يعني هي من خلاصة تجربة لعقود طويلة. دكتور أحمد، يعني كيف يمكن للباحث أن يختار موضوعا علميا أصيلا وقابلا للدراسة بعيدا عن التكرار؟
5: يفترض أولا أن يختار موضوع هو مهتم به، لأن الاهتمام بالشيء يساعد في عملية البحث العلمي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كلما كان الموضوع مبتكر وجديد كلما كان أفضل بالنسبة للباحث. أما إذا كان هو أول من بدأ أو من أوائل من يكتبون في هذا الموضوع فهو أفضل بكثير من أي شيء مكرر. لكن
4: لا يوجد تقريب الموضوع الجديد.
5: لا نستبعد. إحنا أيامنا كان هناك مواضع جديدة. أنا كان أيامي كلها معظمها مواضع
4: جديدة.
5: كتبنا عن تلفزيون اليمني وكتبنا عن أشياء كثيرة. الشيء الثالث ربما الذي أنا أميل إليه، يحاول أن يتعمق في الجانب المهني، لأن الجوانب البحثية الأخرى قد ربما في المستقبل لا يتم الاهتمام بها، لكن الجانب المهني يتطور باستمرار وخاصة مع تطور التكنولوجيا الحديثة بالذات في مجال الإعلام، في الذي يتحدث مثلا عن الخداع السينمائية. عن الخداع السينمائية في بحث علمي هو أفضل ما يكتب عن دور الإعلام في التنمية مثلا. فهنا الخداع السينمائية مرتبط بتكنولوجيا، مرتبط بأشياء كثيرة ستفيده كثيرا، حتى تفيده مهنيا، يستطيع أن يمارس أيضا هذا على أرض الواقع في المؤسسات الإعلامية ويساهم في إنتاج برامج ممتازة.
4: دكتور، المعايير الأساسية التي تجعل من البحث العلمي بحثا متميزا من وجهة نظركم، يعني بنظر إلى النصائح السابقة، يعني استكمالا لها.
5: أهم معيار هو شخصية الباحث، شخصيته، ثقته بنفسه في طرح الموضوع. يتناول الموضوع على أساس أنا بحثت في هذا الموضوع ووصلت إلى هذه النتائج وهذا هو هدفي في الموضوع، والمشكلة البحثية التي أناقشها هي في هذا الإطار، واخترت هذه المنهجية المناسبة بهذا الشكل بثقة متكاملة، ورجعت إلى دراسة سابقة ذات علاقة بهذا الموضوع واستفدت منها في كذا وكذا، وواصل بثقة كاملة وسأصل إلى النتائج التالية وإلى هذه التوصيات. فالثقة بالنفس هي عامل مهم جدا بالنسبة لكتابة البحث العلمي، أن يكتب الباحث وأيضا يشعر بأن شيء في حاجة ناقصة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى متابعة، لا يعتقد أن قد وصل إلى الدرجة التي تمكنه من كتابة هذا البحث، بس لابد أن يسمع ويعتقد أن باقي، ربما بقي شيء، فيبحث في النت، فيبحث في الكتب، فيبحث في المصادر المختلفة.
4: أكيد يستفيد.
5: أكيد طبعا سيستفيد، حتى إذا لم يستفيد منها في كتابة البحث هذا سيستفيد منها
4: في المناقشة
5: وأيضا في أعمال أخرى.
4: طيب. وباحث يعني يجمع معلومات يعني.
5: في الكتابة للتلفزيون.
4: بحث وتحليل.
5: في الكتابة للإذاعة وفي الكتابة للتلفزيون يستطيع أن يستثمرها. يعني فكلما بحث أكثر كلما كان لديه إرشيف متكامل، والإرشيف هذا سيساعده سواء للبحث العلمي أو لغير البحث العلمي،
4: حتى لأحاديث كمقابلة مثلا صحفية أو غير ذلك. طيب دكتور، إلى أي مدى يمثل الالتزام بالمنهج العلمي تحديا للباحثين؟ كيف يمكن أيضا تعزيز هذا الجانب، مسألة الالتزام بالمنهج وهو منهج موحد تقريبا في كل البلدان أو شبه موحد؟
5: تقريبا شبه موحد. عموما لا توجد مشكلة بالنسبة للبحث العلمي وليس صعبا في الأصل، لأن خطواته معروفة. حتى الذي يشتري كتاب صغير وملخص في الأكشاك العادية في السوق يستطيع أن يأخذه. كيف تكتب بحثا علميا؟ ليست هذه هي المشكلة إطلاقا، لأن البحث العلمي يسير في اتجاه متشابه مرتبط باختيار الموضوع ومرتبط بأهمية الموضوع وكيف تسير خطوات الكتابة في البداية، ابتداء من العنوان مرورا من بقية المنهجية المتكاملة. والطالب عموما قد درس هذه المسائل درسها في مرحلة البكالوريوس ودرسها في تمهيد مهاج السير ويستطيع أن يطلع عليها لا مشكلة. المهم أن يستوعب، وأي شيء لا يستطيع أن يفهمه أو يستوعبه بشكل جيد عليه أن يسأل.
4: نعم. طيب يعني جزئية الدراسات السابقة كيف يمكن للباحث توظيفها بشكل صحيح في بحثه؟
5: الدراسة السابقة هي مهمة من ناحية أنه يعرف من كتب في هذا الموضوع وما هي المجالات الذي كتبوا فيها، وفي نفس الوقت كيف وضعوا الأهداف، كيف توصلوا إلى النتائج، وقبل كل ذلك كيف يمكن الاستفادة من هذه الدراسات السابقة، ما هي أهدافها، ما هي منهجيتها، ما هي نتائجها، وما ممكن أن يستفيد منها الباحث. قد يستفيد منها في وضع الأهداف، قد يستفيد منها في وضع الفرضيات، قد يستفيد منها في أشياء كثيرة. وبالتالي عليه أن يعود إلى الدراسات السابقة، ولكن يفضل أن تكون هذه الدراسات
4: حديثة
5: وذات علاقة مباشرة بالموضوع.
4: طيب دكتور أحمد، يعني في رأيكم كيف يمكن تحقيق التوازن ما بين الجانب النظري والتطبيقي في الدراسات الإعلامية؟
5: هو هذه ليس فيها مسألة تطبيقية إلا إذا كانت مهنية في هذا الموضوع، وللوضع الطبيعي إن هذه الأبحاث والدراسات تندرج من ضمن خطة الجامعة في خدمة المجتمع. عندما تكتب موضوع بحثي متكامل وفيه جملة من النتائج والتوصيات على الجهات المختصة المستهدفة من هذا البحث والذي سعى الباحث إلى تحقيقه أن تستفيد منه، لكن أن يتم كتابة هذا البحث متكاملا ويوضع في المكتبة ولا يتم الاستفادة منه، هذه هي مشكلة عندنا وفي بعض الدول النامية الأخرى أيضا. ولا يفترض أن يكون البحث العلمي رافد من روافد التنمية.
4: صح.
5: لأن الأبحاث تناقش
4: أساسي.
5: الأبحاث تناقش قضايا المجتمع وقضايا التنمية، معظم الأبحاث تناقش هذه المسائل، فعندما يبذل الباحث جهدا كبيرا في هذا الموضوع ولا يتم الاستفادة منه هنا الخلل،
4: مشكلة يعني الجهود تذهب يعني هباء للأسف. طيب دكتور، كيف تصفون العلاقة المثالية ما بين الباحث والمشرف الأكاديمي؟
5: طبعا هذا يختلف المشرف وطبيعة المشرف وثقافة المشرف والمدرسة الذي ينتمي إليها المشرف، وبالتالي من الصعب أن أحدد في هذا الموضوع. لكن ما يخصني أنا شخصيا العلاقة أن تكون العلاقة علاقة بحث متكامل، على الطالب أن يستوعب ويفهم ويسأل، وفي نفس الوقت أحترم وجهة نظره وأحترم اتجاهه، فإذا تعصب لفكرة معينة علي أن يثبتها وربما أقتنع بها.
4: الطالب هذا،
5: الطالب إذا طبعا، لأن الطالب طالب اليوم هو أستاذ الغد، باحث اليوم الماجستير هو أستاذ الغد. وسبق أني قلت لك التواضع المعرفي موضوع بالنسبة لي شخصيا أعتبره موضوع مهم جدا، بعلاقة الأستاذ بالطالب وبعلاقة الطالب بالطالب وبعلاقة الباحث بالبحث، التواحد المعرفي.
4: دكتور، في ظل الانفتاح الرقمي وسهولة الوصول للمعلومات، كيف يمكن للباحث أن يحافظ على يعني ما يمكن أن نعتبرها الأصالة العلمية ويتجنب الوقوع في النقل أو التكرار؟
5: يفترض كما قلت أنه الطالب إذا استوعب الموضوع بشكل كبير لا يلجأ إلى التقليد أو إلى الأخذ بصورة متكاملة، يستطيع أن يعبر عن القضية بطريقته الخاصة، ولكن يستطيع أن يستفيد من البحث العلمي من خلال الإحصاءات، من خلال وجهات النظر المختلفة، من خلال الوصول إلى بعض النتائج المهمة. لكن في نهاية الأمر عليه أن يدخل إلى مجال رحب بأن هناك موضوع عليه البحث حوله.
4: جميل. طيب في هذا الجزئية يعني كيف يمكن للبحث العلمي في الإعلام تحديدا أن يسهم في معالجة قضايا المجتمع؟
5: طبعا أولا علينا أن ندرك بأن أهم وظيفة للإعلام هي مناقشة قضايا المجتمع وهمومه، وبالتالي الإعلام يستعين بالمختصين ويستعين بالباحثين ويستعين بالناس العاديين أيضا في بلورة الفكرة من أجل التوعية العامة من خلال برامج التلفزيون، وهذه تعتبر أهم وظيفة من وظائف الإعلام. فالباحث الذي يبحث في هذا الموضوع عليه يسير في ذات الاتجاه، وبالتالي عليه أن يدرك المشكلة التي يناقشها وما هي التساؤلات التي ستدور حول هذه المشكلة وكيف سيستطيع أن يبحث في هذه المشكلة وأن يجيب على هذه التساؤلات من خلال بحثه العلمي. فقضايا المجتمع هي تعتبر أساسية.
4: مرتكز أساسي.
5: مرتكز أساسي للأبحاث العلمية.
4: نعم. طيب دكتور أحمد، يعني أسألكم هنا، يعني إلى أي مدى من خلال متابعتكم، يعني إلى أي مدى استطاع البحث العلمي مواكبة التحولات الرقمية والتقنية الحديثة وصولا إلى يعني الذكاء الصناعي اليوم؟
5: نعم، البحث العلمي الآن كما قلت التكنولوجيا الحديثة، هناك يعني مجالات واسعة في عمليات الاستخدام، وبالتالي على الباحث أن يتابع كل جديد. لكن إذا الباحث توقف حيث هو لا يستطيع أن يصل أو أن يبلغ المرتبة التي سيصل إليها الباحث الآخر الذي واكب هذه التقنيات المختلفة، سواء كانت رقمية أو ذكاء صناعي، وكيفية الاستفادة منها، لكن بحيث أن لا يلغي شخصيته، أن تكون شخصيته هي الأصل، فيستفيد منها كمراجع كأساليب لتطوير بحثها العلمي.
4: جميل. طيب المجالات أو الموضوعات التي ترون أنها تحتاج إلى مزيد من البحث في الإعلام اليمني اليوم؟
5: إذا كان أنا ربما قد أختلف مع بعض الأساتذة الآخرين في كثير من الأمور، لأنه توجهي مهني أكثر منه عام. أنا ما يهمنيش مثلا ما يهمنيش ردود أفعال المشاهدين والمستمعين حول برنامج معين، وهذه كثير من رسائل الماجستير، طبيعة المشاهدة، كمية المشاهدة، البلوغ. أنا لا أهتم كثيرا بهذا الموضوع، لأنه أنا يهمني في هذا الموضوع الجانب المهني
4: الذي يخدم القضية أكثر،
5: الذي يخدم القضية أكثر،
4: ممكن حتى يساهم في إثراء المعلومات لدى الباحثين من سيأتوا من بعدي.
5: بالضبط، الجانب المهني. أما أني أعرف أن كمية المشاهدة 50% أو 60% أو 70%، أو أن هذا البرنامج يعني يسير في اتجاه متابعة متكاملة، علي أنا أعرف كيف سيتابع ولماذا يتابع هذا البرنامج من الناحية المهنية، سواء كانت درامية أو برامجية، كيف تنتج برنامج يضمن لك المتابعة.
4: جميل. طيب سؤال قبل أخير، النصائح التي تقدمونها دكتور للباحثين في مجال الإعلام لمواكبة التطورات المتسارعة؟
5: على الباحث العلمي أولا أن يختار الموضوع الذي يعتقد أنه ذو فائدة له في المستقبل، مش مجرد أن ينتهي من رسالة الماجستير وانتهى كل شيء. يعرف أن هذا الموضوع سأبحث فيها الآن، وربما أيضا أواصل فيه للدكتورة ممكن، وربما سأستفيد فيه في المستقبل، وبالتالي من خلال هذا الموضوع التخصصي الذي اختاره يستطيع أن يطوره ويعمقه ويصل تقريبا إلى تكاملية الأداء فيه.
4: جميل. ختاما دكتور أحمد مطهر عقبات، أو البروفيسور أحمد مطهر عقبات، الرسالة التي توجهونها لطلبة الدراسات العليا وهم في بداية طريق البحث العلمي؟
5: أهم رسالة بالنسبة لطلاب الدراسة العليا أنه يدرس الدراسة العليا كرغبة، ليس للحصول على فقط على الماجستير. الماجستير سيأتي كنتيجة،
4: أو الدكتورة على درجة علمية،
5: أو درجة علمية كنتيجة، لكن يدخل لأنه يريد أن يبحث، لأنه يريد أن يتعمق، يريد أن يستوعب، يريد أن يكون باحث بشكل متكامل، يريد أن يفيد الآخرين، ومن حقه أيضا ممكن أن يريد أن يصير أستاذ جامعي في هذا المجال. إذا دخل في هذا الاتجاه ستكون لديها الرغبة والميول والنشاط الكافي للسير في الدراسة العليا.
4: طيب لمن يتوقف عند الماجستير ولا يكمل الدكتورة؟
5: هذا عائد إليه.
4: عادي لي يعني. البعض يقول لك أنت يعني لم تقدم إضافة حقيقية لك أنت وفي سيرتك، يعني
5: لا مش
4: إذا توقفت عند
5: في
4: الماجستير.
5: في كثير من الطلاب لظروف خاصة لا يستطيع أن
4: يواصل. أكيد الظروف تحكم،
5: أحيانا قد تكون ظروف مادية، أحيانا ظروف أسرية، أحيانا كثير من الظروف، وبالتالي من الصعب.
4: إذا أتيحت الفرصة يفضل أن تكمل.
5: إذا أتيحت الفرصة يفضل. البعض لا يريد أن يدرس دراسة عليا بالرغم أن مستواه جيد. أنا عندي طلاب مثلا ما وصلوا دراسة عليا بالرغم أنهم كانوا متميزين، لا يريدون، ليس لديها الرغبة. فالرغبة هي أساس العمل الإعلامي، سواء تعمل في برامج أو تعمل كباحث أو تعمل في أي اتجاه، إذا لديك الرغبة ستصل.
4: شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد طهر عقبات، والبروفيسور أستاذنا وأستاذ الأجيال من الإعلاميين في اليمن ومن هم الآن خارج اليمن. شكرا لإتاحة يعني جانب من وقتكم الثمين لنا لتسجيل معكم حلقتين، حلقة الأسبوع الماضي وهذه الحلقة. شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية دكتور.
5: أهلا وسهلا بكم في أي وقت إن شاء الله.
4: حياكم الله
5: ونلتقي على خير
4: إن شاء الله تعالى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا نشكر ضيفنا إذن الأستاذ الدكتور أحمد مطهر يحيى عقبات على ما قدمه من رؤى قيمة وخلاصة تجربة ثرية وضعها بين أيدي الباحثين والمهتمين. كانت هذه حلقتين حملتا بين طياتهما سيرة ريادة وخبرة واسعة، حملت رسائل أيضا ملهمة لكل من يسير في درب الإعلام والبحث العلمي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق فهم. دمتم بخير.
0: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
6: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نقول لقادة العدو ومجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد؟
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7 فوق.
1: أيوة
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7 فون، أصالة وتواصل.
7: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
8: الله الله الله.
9: كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين.
2: من إذاعة أفاق منبر الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة وفصل جديد من برنامجكم

0: سادة المستمعون، نتابع معكم الاستفادة من الأحاديث النبوية من كتاب المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار ومحبيهم الأبرار. واستعرضنا في الحلقة السابقة ما يقال عند دخول المخرج لقضاء الحاجة والخروج منه، وما نهي عنه حال قضاء الحاجة والقول في الاستنجاء. وفي هذه الحلقة الخامسة سنتجول في رياض السنة النبوية فيما يخص الوضوء.
1: القول في الوضوء.
0: روي في أمالي أحمد بن عيسى قال أبو جعفر محمد بن منصور: وجدت في كتابي عن عيسى بن عبد الله قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي صلى الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب وثيق بينكم وبين الشيطان الطهور. وفي أمالي أبي طالب عليه السلام بإسناده إلى سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي في الجماعة مع المسلمين ثم يجلس في مجلسه ينتظر الصلاة الأخرى إلا والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا قمتم إلى الصلاة فسووا صفوفكم وسدوا الفرج، فإني أراكم من وراء ظهري. فإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر. فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد. وخير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر. وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم. يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاخفضنا أبصاركن ولا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. وفي أمال أحمد بن عيسى حدثني محمد قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي البساط للإمام الناصر عليه السلام بإسناده إلى جعفر بن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاة ماله وخزن لسانه وكف غضبه وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له. وفي أمال أحمد بن عيسى بإسناده عن آبائه عن علي صلى الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء قيل لي: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فعلمني. قال: في إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي مجموع الإمام الأعظم زيد عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أفضل الأعمال إسباغ الطهور في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
1: فوائد وأحكام.
0: سادتي المستمعون، يستفاد فيما تقدم من الأحاديث الشريفة فوائد كثيرة، منها: الطهور يحجز الشيطان عن التأثير على الإنسان المتطهر، تكفير الخطايا وزيادة الحسنات يكون بأسباب كثيرة، منها: إسباغ الوضوء أي إكماله وإتمامه، كثرة التردد على المساجد، وهذا يدل على فضلها وفضل أداء الصلوات المكتوبة فيها. انتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن يمكث الإنسان في المسجد بعد أداء الصلاة الأولى انتظارا للصلاة الثانية. فضل صلاة الجماعة في المسجد على الفرادى. صلاة الجماعة في المسجد وانتظار الصلاة مجلبة لدعاء الملائكة بالمغفرة، وهذا شرف عظيم وفضل كبير. ويستفاد أيضا تسوية الصفوف حال الصلاة بدون تقدم ولا تأخر، وجوب سد الفرج في الصف أي المساحة الفارغة، وتلاصق عواتق المصلين ومناكبهم حتى يكون الصف منتظما لا يتخلله الشيطان أو أحد من المارة، وجوب متابعة الإمام حال الصلاة إلى نهايتها تكبيرا وركوعا وسجودا. من السنة عند الاعتدال من الركوع أن يقول المؤتم ربنا لك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. أفضل صفوف الرجال وأكثرها أجرا الصف الأول وما تقدم من الصفوف، وأقلها ثوابا المؤخر، وفي هذا حث على المسارعة. أفضل صفوف النساء وأكثرها ثوابا المؤخر، وذلك لابتعادها عن الرجال، وأقلها ثوابا المقدم لقربها من صفوف الرجال. يجب على النساء خفض أبصارهن عند سجود الرجال حتى لا يرين عورات الرجال. ويستفاد أيضا فضل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيرهم يوم القيامة، وأنهم سيأتون غرا محجلين، أي عليهم نور من أثر الوضوء لا سيما أعضاء الوضوء، وغرا بياض في الوجه، ومحجلين بياض في الرجلين واليدين. من شروط اكتمال الإيمان ودخول الجنان إسباغ الوضوء أي إكماله وإتمامه، أن يحسن الإنسان صلاته بشروطها وأركانها، المسارعة في أداء الزكاة، حفظ اللسان وصونه عن كل ما حرم الله عز وجل، كف الغضب لأنه يؤدي إلى منكرات كثيرة وكبيرة، النصح لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعهم والكون معهم. ويستفاد أيضا إسباغ الوضوء في السبرات أي في ضحوة البرد عند شدته، أن الأجر على قدر المشقة. فضل الصلاة في الجماعة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفيه حث على المسارعة إلى هذه الأعمال لأنها ترضي الله تعالى وتزيد من حسنات الإنسان، ويكفر الله عز وجل بها الخطايا، وهي السبب لدخول الجنة.
1: الأمالي.
0: سادتي المستمعون، إن الوضوء والطهارة بشكل عام لم تأتي عبثا، وليست مستحبة فقط، بل هي فرض من الله تعالى لحكم ومصالح لا عد لها ولا حصر، وكلها عائدة إلى الإنسان في جسده ونفسه كما أثبتها العلم الحديث. قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والوضوء أحبتي الأعزاء مقدمة ومفتاح للصلاة، والصلاة نور وبركة ورحمة. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن.

عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتخلق

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
6: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
6: وسنرتدي راية الحق ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: هنالك بصمات تدل على مرتكبيها.
1: الأمريكي الضالع في هذه الجريمة بشكل مباشر،
0: يترك المجرم آثارا يمكن اكتشافها. ومؤثرات يمكن تتبعها.
2: بل أن هناك جهة مختصة أمريكية بالقرب من غرفة العملية أو في داخلها هي التي تعطي الموافقة النهائية الجرين لايت على تحرك أي طائرة.
0: وقرائن يمكن الاستدلال بها.
3: Is providing some important intelligence and logistical support to that ongoing military operation. This is indicative of the kind of strong military-to-military relationship that we have with Saudi Arabia.
0: جريمة اغتيال الرئيس اليمني صالح علي الصماد واحدة من تلك الجرائم التي ترك المجرم بصماته عليها.
4: تحرير الطائرة يندرج تحت عنوان تحضير مهمة. هناك قرار اتخذ.
5: لا يمكن أن يكون قرار استهداف الرئيس الصماد تم على مستوى أدنى من المستوى القرار الأمريكي، يعني ليس قرارا سعوديا إماراتيا.

0: في كل غارة جوية سنها تحالف العدوان على اليمن يترك المجرم بصماته في مسرح الجريمة. عادة تكون هذه البصمات بقايا القنابل المستخدمة في الجريمة، الطريقة والسلاح، قرائن وأدلة أخرى توصلنا إليها بشأن الدور الأمريكي في اليمن، وتحديدا العمليات العسكرية السرية ووضع الحديدة ضمن منطقة الحرب بالنسبة للجيش الأمريكي. في الجزء الثالث والرابع من هذه السلسلة الوثائقية عن الحرب العدوانية الأمريكية على الشعب اليمني، جريمة اغتيال الرئيس صالح الصماد، سنقوم بتحليل وتشريح مسرح الجريمة مستفيدين من هذه المشاهد الحصرية التي حصلنا عليها والتي وثقت بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، إضافة إلى تناول مسار العمليات العسكرية السرية ودور المخابرات الأمريكية بموجب ما حصلنا عليه من معلومات ووثائق. بعد عملية بحث طويلة حول تفاصيل جريمة اغتيال الرئيس صالح علي الصماد، توصلنا إلى فرضيتين اثنتين يجب أن نناقشهما بما توفر لدينا من أدلة ومؤشرات وقرائن واستنتاجات. كان السؤال الأبرز بأي طائرة وأي نوع من القنابل نفذت جريمة الاغتيال؟ إذا كانت بطائرة MQ-9 فهذا يعني أن الأمريكي تكفل بكل تفاصيل الجريمة من التخطيط إلى تحديد الهدف ورصده وتتبعه وكذلك القصف، إضافة إلى توثيق الجريمة بالصوت والصورة. وإذا كانت بطائرة F-15 فهذا يعني أن الأمريكي كان يشرف ويدير عملية التنفيذ وشارك بدور مباشر من خلال تحديد الهدف وكذلك الأسلحة المستخدمة والتوثيق، فيما اقتصر دور المنفذ هنا على ضغطة زر. وقبل أن نقوم بإخضاع التسجيل المرئي الذي حصلنا عليه للمزيد من التحقيق، وذلك في محاولة منا لكشف الطائرة التي تولت القصف ونوع الأسلحة، سنتوقف قليلا عند عملية تحديد الهدف.
1: أمريكا طرف واضح في هذا العدوان، طرف واضح بتعبيري ومواقف قادة ومسؤولين، من كان منهم مسؤولين عسكريين، مسؤولون عسكريون وغير المسؤولين العسكريين، مسؤولون سياسيون أيضا، وهم تحدثوا بكل صراحة ووضوح عن الدور الأمريكي في هذا العدوان، الذي نستطيع القول بحسب ما يصفونهم أنه يمثل مسافة كبيرة وجزءا أساسيا في هذا العدوان. عندما يقول الأمريكي أن إليه الدور المعلوماتي، دور المعلوماتي ربع المعركة، ثم يقول أن إليه الدور اللوجستي، هذا أيضا يجعله وبتواضع كبير ربع المعركة أيضا. ثم نأتي إلى مسألة العمليات المباشرة، فإذا له دور أساسي في التخطيط والإدارة.
0: هكذا تطرق السيد عبد الملك الحوثي وقبل ما يقارب الشهر فقط من اغتيال الرئيس صالح الصماد إلى الدور الأمريكي في العدوان وتحديدا الدور العملياتي. حينها كان الجانب الأمريكي يخفي دوره الرئيسي في الحرب العدوانية على اليمن، خاصة فيما يتعلق باختيار الأهداف وتحديدها.
2: And I would argue that our participation in the war is only silent here in the United States Congress and in Washington, D.C. In the region, it's not silent at all. Yemenis will tell you that this isn't a Saudi bombing campaign. This is a U.S.-Saudi bombing campaign. We are overt in our support for this engagement, given that it's U.S. munitions that are being dropped, it's U.S. refueling planes that are allowing for the missions to continue, and it's U.S. intelligence that is providing the information for the targeting.
0: سبق وأن أشرنا في هذه السلسلة إلى أن الأمريكي يقف خلف عملية تحديد الأهداف من خلال دوره في غرفة العمليات وتسخيره قدراته التجسسية كالأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار لهذه المهمة. هنا سنتتبع كيف توسعت عملية تحديد الأهداف منذ بدء الحرب العدوانية على اليمن حتى اغتيال الرئيس صالح علي الصماد. بحسب واشنطن بوست، فإن العمليات العسكرية الهجومية للتحالف ضد اليمن ومنذ اليوم الأول اعتمدت بشكل كبير على صور المراقبة الأمريكية ومعلومات الاستهداف لتنفيذها، وأن مسؤولين استخباريين وعسكريين من السعودية التقوا بمسؤولين أمريكيين قبل شن الهجوم العسكري، وذلك من أجل تحديد الأهداف. تم إنشاء خلية سعودية أمريكية مشتركة في الرياض لتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي من المخابرات الأمريكية حول اليمن.
3: Tonight we look at the United States' support for that coalition and the effect arms sales and other American assistance has on the conflict.
4: The U.S. military supports the Saudi coalition with logistics and intelligence. The United States also sells the Saudis and their coalition partners many of the bombs they drop on Yemen.
5: The U.S. and U.K. Offers logistical support for the coalition in addition to selling billions of dollars in weapons to its members, including Qatar and the United Arab Emirates. U.S. officials say American personnel are also involved in providing targeting assistance for airstrikes, which the U.N. says are responsible for the majority of the more than 2,300 civilian deaths in the conflict in the past 6 months. Okay, so... In other words, not only is Saudi Arabia responsible for all the civilian deaths that are occurring, the U.S. is also responsible. Because we're selling them weapons. Not only are we selling them weapons, we know what they're doing with those weapons and how many innocent people are being killed. We don't care, we're still selling them weapons. And we're also, as they lay out here, we're providing the targets and then they're bombing the targets. And then like the other week we heard, they bombed a wedding. Now, I was, at the time, I was actually wrong because I blamed that almost totally on Saudi Arabia. I said we're responsible for the weapons and stuff, but I said they're the ones who bombed the wedding. That's actually not correct. It's the U.S. providing the targets. So Saudi Arabia bombed the targets the U.S. picked out, and it was the fucking wedding. So we're guilty of war crimes here as well, as well.
0: نظرا لما تتطلبه من إمكانيات لا تتوفر للأدوات، ظلت عملية تحديد الأهداف مهمة بيد الضباط الأمريكيين والبريطانيين طوال سنوات العدوان. لكن هل تقتصر عملية تحديد الأهداف على تقديم المعلومات الاستخبارية للأدوات وهي بدورها تقصف تلك الأهداف؟ ما دفعنا لإثارة التساؤل وجود عبارات ومصطلحات في تقارير وتصريحات أمريكية تحمل الكثير من الغموض وتثير المزيد من الشكوك حول عملية تحديد الأهداف. بعد عملية بحث مطولة وجدنا أن عملية تحديد الأهداف كمهمة ينفرد الأمريكي بتنفيذها جرى توسيعها. فبعد ما يقارب الشهر من بدء العدوان أرسلت واشنطن فريقا عسكريا مكونا من 20 عضوا بقيادة الميجر جنرال كارل موندي. المهمة توسيع الدور الاستخباري الأمريكي في قصف اليمن واستهداف وقتل اليمنيين. لأهمية ما ورد في هذا التقرير سنتوقف عنده قليلا. ينقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين القول إن المساعدة الموسعة تشمل بيانات استخبارية حساسة ستسمح للسعوديين بمراجعة أفضل لأهداف المملكة في القتال. قال مسؤول أمريكي لقد فتحنا الباب على نطاق أوسع قليلا مع ما نشاركه مع شركائنا السعوديين. وقال المسؤولون الأمريكيون الأربعة الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن الأمر سيظل مقتصرا على اختيار أهداف للسعوديين. قال دبلوماسي أمريكي كبير في وقت سابق هذا الأسبوع إن واشنطن تسرع إمدادات الأسلحة وتعزز تبادل المعلومات الاستخبارية مع التحالف الذي تقوده السعودية. يشير التقرير إلى تجنب البيت الأبيض والبنتاغون التعليق عندما سئلوا عن توسيع تبادل المعلومات الاستخبارية، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض أليستر باستي قال إن الولايات المتحدة تزود شركائنا بالمعلومات الاستخبارية الضرورية وفي الوقت المناسب للدفاع عن المملكة العربية السعودية والرد على الجهود الأخرى لدعم الحكومة الشرعية في اليمن. من أجل تحسين نشاطه الاستخباري استخدم الجانب الأمريكي اليمن كحقل اختبار لتكتيكات التجسس المتطورة لديه. ذلك ما تحدثت به راندي خلال لقاء سابق أجريناه معها.
6: So I think that's another thing that the U.S. is really kind of focusing on in Yemen for I think the past pretty much the entire war. I feel like they've used Yemen as a testing ground to kind of improve their overall espionage tactics and logistics and strategies, spying on people, keeping track on people's whereabouts, monitoring just how different groups operate. and so they can kind of use that information elsewhere, including the United, inside the United States.
0: في الثالث من شعبان الموافق للتاسع عشر من أبريل 2018 كان الضباط الأمريكيون والبريطانيون هم من يتولون إدارة الحملة الجوية لتحالف العدوان. كانوا هم أيضا وكالعادة من يحددون الأهداف ومن يعطون الموافقة النهائية على أي غارة، ما يعني أن الغارة التي استهدفت الرئيس صالح الصماد كانت ضمن الإدارة الأمريكية للعدوان، وأن من تولى تحديد الهدف وإعطاء الموافقة النهائية لشن الغارات هم الضباط الأمريكيون.
7: القرار لا يمكن أن يكون قرار استهداف الرئيس الصماد تم على مستوى أدنى من المستوى القرار الأمريكي، يعني ليس قرارا سعوديا إماراتيا، هم أجدر من أن يتخذوا هذا القرار.
0: دليل آخر على ضلوع الأمريكي في جريمة الاغتيال، فبالإضافة إلى دوره في تحديد الأهداف للعدوان بشكل عام، كان الأمريكي هو من يتولى عملية تحديد الأهداف بشكل خاص في معركة الحديدة، وكان له دورا مباشر في الإدارة والتخطيط والتنفيذ، كما تؤكد ذلك صحيفة وول ستريت جورنال.
8: يزود الجيش الأمريكي حلفائه الخليجيين بالمعلومات الاستخباراتية لضبط قائمة أهداف الضربات الجوية في أهم موانئ اليمن، وهي علامة على الدور المتعمق لإدارة ترامب في الهجوم الوشيك. تعتبر إدارة ترامب المعركة في اليمن معركة استراتيجية رئيسية في جهودها لمحاربة نفوذ إيران المتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
0: في تقرير سابق لنفس الصحيفة نجد أن الدور الأمريكي شمل التخطيط العملياتي وتوفير طائرات أمريكية بدون طيار للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وتنقل الصحيفة عن مسؤول عربي رفيع التأكيد على الإدارة الأمريكية للمعركة من خلال وزير الدفاع الأمريكي الذي لديه مسار واسع لاتخاذ القرارات مع من وصفهم بالشركاء في اليمن كما تقول الصحيفة.
8: لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية على مهاجمة الحوثي في اليمن، يشارك البنتاغون المعلومات الاستخباراتية ويساعد الرياض في وضع الذخيرة والإمدادات في مواقعها.
0: يشير هذا الحديث إلى أن المعركة في الحديدة كانت تخضع لإدارة مباشرة من قبل وزير الدفاع الأمريكي الوزير ماتس الأكثر تحمسا لاحتلال الحديدة، فهو من تبنى مقترح التدخل العسكري الأمريكي المباشر. عند البحث عن تاريخه نجد أن له علاقة وطيدة بالأدوات في المنطقة وتحديدا الإمارات، وسبق أن تولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية التي تشمل منطقة الجزيرة العربية. قبل توليه وزارة الدفاع عمل مستشارا لدى الأدوات الأمريكية في المنطقة، فكان الأكثر خبرة فيما يتعلق بالملف اليمني. بعد توليه المنصب وفي وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يعرف بالبنتاغون جرى إعداد خطة عسكرية لاحتلال الحديدة.
8: كان هناك خطفان، الأولى لقائد المنطقة المركزية الجنرال جوزيف باتل، والثانية لوزير الدفاع جيمس ماتس، وعلى ترامب اختيار الخطة المناسبة، وكلا الخطتين تشيران إلى توسيع دور القوات الأمريكية في الحرب على اليمن.
0: تضمنت التسريبات حول الخطة الأمريكية ما يلي: مشاركة القوات الخاصة الأمريكية في احتلال الميناء، الدعم الجوي والبحري والمراقبة، التخطيط وتوفير الإحداثيات، تتولى السفن الحربية الأمريكية تشديد الحصار مع قصف المواقع على الساحل والأرض بصواريخ توماهوك وتدمير المواقع داخل الميناء وحوله. وطلب وزير الدفاع ماتس منح القادة الميدانيين وخاصة القيادة المركزية هامشا واسعا للتصرف وإدارة المعركة دون العودة بالتفصيل إلى البيت الأبيض. بعد اغتيال الرئيس الصماد كتب بيل فان أوكن عضو حزب المساواة الاشتراكية في الولايات المتحدة عن الدور الأمريكي في معركة الحديدة، لا سيما تولي ضباطا أمريكيين تحديد الأهداف.
8: هذه الحرب الشاملة ضد شعب بأكمل ستكون مستحيلة بدون الدعم المستمر العسكري والسياسي للإمبريالية الأمريكية منذ بدايتها. قدم البنتاغون مساعدات مباشرة لا غنى عنها للهجوم الذي تقوده السعودية، حيث وفر التزود بالوقود في الجو للطائرات التي تقصف المدنيين اليمنيين، وزود مركز قيادة مشترك في الرياض بضباط استخبارات ولوجستيات أمريكيين، وعزز الحصار السعودي الإماراتي على البلاد بسفن حربية أمريكية. أعطت إدارة ترامب الضوء الأخضر للحصار الحالي على الحديدة بشكل بيان من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن فيه أنه تحدث مع حكام الإمارات العربية المتحدة وأوضح رغبتنا في معالجة مخاوفهم الأمنية. وأفاد مسؤول البنتاغون بأن ضبابا أمريكيين يساعدون في اختيار أهداف في المدينة الساحلية.
9: Saudi Air Force has some power, but let's be honest, if the Americans aren't there lending a hand, they can't really do anything. You don't trust them. I think that has come clear in the Yemen war.
0: تساءلنا مجددا عن أهمية وجود طائرة MQ-9 في مسرح الجريمة، وبحثنا مطولا في كيفية عمل هذه الطائرة. هل اكتفى الجانب الأمريكي في تحديد الهدف على ما تقدمه هذه الطائرات من بيانات؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا استمر تحليق الطائرة قبل وأثناء وبعد الجريمة؟ بعض المعلومات التي حصلنا عليها كانت تشير إلى أن عملية تحديد الأهداف تجري وفق مستويات عدة، فيمكن أن يكتفي الأمريكي بتقديم الإحداثيات للطائرات الحربية التابعة لأدواته، وقد يتطلب الأمر دورا أوسع وأكبر وصولا للمشاركة الفعلية بمرافقة الطائرة الحربية وتحديد الأهداف بشكل أدق عبر تقنيات خاصة. الجانب الأمريكي كان يتعمد عدم الإصلاح حول طبيعة عملية تحديد الأهداف، لعل هذا ما تناولته صحيفة لوس أنجلوس في افتتاحيتها والتي كتبتها سارة ليا المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايت ووتش.
8: ما يزال مجهولا هو الطبيعة الدقيقة للدور العسكري الأمريكي والبريطاني في الحملة السعودية. صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بشكل غامض في أنها تقدم مساعدة في الاستهداف، والتي تعني من الناحية القانونية أنها مسؤولة عن الضربات غير القانونية التي تشارك فيها. إذن كيف تبدو مساعدة الاستهداف هذه بالضبط؟ هل ساعدت في طرب السوق؟ هل ساعدت في استهداف عيادة أطباء بلا حدود الطبية التي قصفها التحالف مرارا في أكتوبر الماضي؟ ماذا عن الهجوم بالقنابل العنقودية على جامعة صنعاء في يناير؟
0: أكد تقرير موسع لمجلة فايس أن الأمريكيين والبريطانيين عميقون بما يكفي داخل عملية اختيار الهدف. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن السعودية لم تصل بعد إلى مستوى مقبول من عملية صنع القرار فيما يتعلق بتحديد الأهداف.
8: قال مسؤول أمريكيون وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين الغربيين لفايس نيوز إن جودة المعلومات الاستخباراتية التي يجمعها السعوديون لا ترقى إلى المعايير التي تطلبها الولايات المتحدة عادة، وأن التحالف لم يصل بعد إلى مستوى مقبول في عملية صنع القرار. أخبرنا كابينس المتحدث باسم البنتاغون عندما سألنا عن جودة المعلومات الاستخباراتية وقدرة التحالف على شن ضربات ديناميكية معها. من باب السياسة نحن لا نناقش مسائل وأساليب تحليل وجمع المعلومات الاستخباراتية. الولايات المتحدة واثقة من أن المعلومات الاستخباراتية والإرشادات التي ننقلها إلى المملكة العربية السعودية وأعضاء التحالف الآخرين سليمة وستوفر لهم أفضل الخيارات للنجاح العسكري.
0: ما كشفته دورية أنتليجنس المتخصصة في مجال الاستخبارات أكد وبشكل صريح الدور الأمريكي في اغتيال الرئيس صالح الصماد. أشارت الدورية إلى أن نجاح استهداف الرئيس الصماد كان بفضل الدعم المتزايد من الولايات المتحدة التي تولت تقديم إشارات جغرافية مكانية وذكاء بشريا بالتبعية. مثل هذه العبارات وغيرها دفعتنا إلى البحث أكثر حول تفاصيل عملية تحديد الأهداف. أنتم تتابعون واحدة من أبرز الجرائم الأمريكية في سلسلة الحرب العدوانية على اليمن، البصمة الأمريكية، جريمة اغتيال الرئيس صالح علي الصماد. مع تزايد حجم التناول للدور الأمريكي في العدوان على اليمن وخاصة ما يتعلق بتحديد الأهداف، ذهبت الإدارة الأمريكية إلى تبرير ذلك بأنه من أجل حماية المدنيين اليمنيين.
10: Was said to have been helping Saudi Arabia avoid civilian targets. That was what they said on you know, that was our goal, avoid civilian targets. Now that hasn't happened. Saudi Arabia has absolutely targeted civilians in Yemen.
0: زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وقبل اغتيال الرئيس الصماد بما يقارب الشهر حاول إفشال تحركات بعض أعضاء الكونغرس لإنهاء المشاركة الأمريكية في العدوان. أكد ماكونيل أن المخابرات الأمريكية توفر للسعوديين دقة أكبر في حملتهم الجوية. يحمل حديث ماكونيل الإشارة الواضحة إلى أن الجانب الأمريكي كان قد اتخذ إجراءات أوسع ضمن مهمة تحديد الأهداف. فما هي تلك الإجراءات؟ ذلك ما يمكن معرفته من العاصمة الفرنسية باريس. فرنسا كانت ضمن المشاركين في مخطط احتلال الحديدة. وثائق سرية عبارة عن تقرير للمخابرات العسكرية الفرنسية بشأن تطورات المعركة في اليمن وتحديدا جنوبي الحديدة، تكشف لنا تفاصيل إضافية عن دور الطائرات الأمريكية بدون طيار في عملية الاستهداف. رفع هذا التقرير لاجتماع عقد مطلع أكتوبر 2018 ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عدد من الوزراء منهم وزير القوات المسلحة فلورانس بارلي. يرد في التقرير أن التحالف نفذ خلال عام 2018 ما يقارب 6,000 غارة. ترد في هامش هذه الفقرة عبارة: إذ كان الاستهداف يتم بطائرات أمريكية بدون طيار. يتحدث التقرير عن الدور الأمريكي في مجال الاستهداف من خلال ممارسة ما يعرف بالدعم الجوي القريب. تؤكد هذه الوثائق أن الجانب الأمريكي ومن خلال عملية تحديد الأهداف لأدواته لم يعد يقتصر على ما يرد من غرفة العمليات، بل تطلب وجود الأمريكي في المعركة بشكل مباشر. فطائرة MQ-9 ترافق الطائرات الحربية السعودية أو الإماراتية، وهي من تتولى توجيه الذخائر من على الطائرات الحربية. إذا عدنا قليلا إلى الوراء وتحديدا إلى أكتوبر 2017 حينها أسقط الجيش اليمني طائرة من نوع MQ-9، كانت تلك العملية مؤشرا على مستوى استخدام هذه الطائرة في عملية التجسس وتحديد الأهداف. بعد تلك العملية بأسابيع أصدر تحالف العدوان ما أسمه حينها بقائمة المطلوبين. الربط بين نشاط الطائرة وإصدار القائمة يقودنا إلى نتيجة مفادها أن الأدوات في المنطقة لم تصدر تلك القائمة إلا بعد أن كان الأمريكي قد وسع من دوره في عملية تحديد الأهداف من خلال طائرة MQ-9. لم تكن الأدوات وقتها تملك التقنيات اللازمة لاستهداف القيادات اليمنية، وبما أن الطائرة لا تمتلكها الأدوات ووحده الجيش الأمريكي من كان يستخدمها، فإن عمليات تحديد الأهداف من خلال هذه الطائرة تكفل بها الأمريكي بشكل كامل. ميديا بنيامين المؤسس المشارك لمجموعة السلام تربط بين دور المخابرات المركزية الأمريكية والطائرات بدون طيار والإشراف الأمريكي على الحملة الجوية برمتها.
11: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والاستخبارات العسكرية موجودة أيضا على الأرض في اليمن لتوفير الاستهداف والدعم اللوجستي الآخر، وطائرات العام السام بدون طيار تحلق باستمرار في سماء المنطقة وترسل المعلومات إلى السعوديين، كما أن الدور المباشر للولايات المتحدة في تنسيق العمليات الجوية السعودية يجعل الولايات المتحدة متواطئة في جرائم الحرب. قال جوستور نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Human Rights Watch إن حكومة الولايات المتحدة على علم جيد بالهجمات الجوية العشوائية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت مئات المدنيين في اليمن.
0: دخول MQ-9 خط المعركة كان بسبب ما تمتلكه هذه الطائرة من تقنيات تجعلها قادرة على تحديد الهدف من خلال نظام الليزر، وبالتالي توجيه القنبلة التي سوف تستخدم لعمليات قصف الهدف، وبما يضمن وصولها بدقة أكبر. لكن هل توقف دور MQ-9 عند تحديد الهدف؟ ما دفعنا لإثارة هذا التساؤل أمران: الأول أن هذه الطائرة معدة أصلا للاغتيالات وتتميز بقدرة الاستهداف، ويستخدمها الأمريكي بشكل مكثف في اليمن وبلدان عدة ليس في تحديد الأهداف فقط بل وقصفها كذلك. الأمر الثاني: تشكيك الأمريكي في قدرة الأدوات على التنفيذ رغم توجيهه المباشر لهم أثناء العمليات القتالية سواء من خلال غرف العمليات أو المرافقة الجوية، إضافة إلى أن جريمة اغتيال الرئيس بتفاصيلها والتقنيات المستخدمة لا يستطيع غير الأمريكي تنفيذها. لعل هذا ما أشار إليه الأكاديمي المهتم بالملف اليمني عيسى بلومي.
12: There have been some notorious massacres that happened from funerals, very notorious funerals 2016. for not only the attack the funeral site once, but twice and three times. So double tapping, triple tapping, using incendiary bombs to kill as many prominent leaders of North Yemen as possible. Other examples that have been well documented from by Médecins Sans Frontières, Oxfam, the Danish humanitarian organization, plus, of course, reports from the ground that many very brave reporters in Yemen, since the Obama administration, before there was even a war in Yemen, they were assassinating Yemenis with drones, and they continue to do so. They can deny what they want, but it's clear that Saudis or Emiratis don't have the means to do this other than with British or American support.
7: Yeah, absolutely.
12: You cannot do this without, again, the advanced technology and the ability to read the information. Again, Saudi and Emiratis don't have the ability to do this.
13: Because we know that the Saudi Air Force cannot fly without U.S. assistance.
14: This is not a Republican-Democrat issue. What is the history of the U.S. involvement in this, and what is the relationship between this war and the broader global war on terror?
15: The Saudi Air Force must get spare parts, technical upgrades, maintenance, expertise, you name it, jet tires, from the United States every single day in order to operate. If that flow of spare parts came to a close tonight, the Royal Saudi Air Force would be grounded tomorrow morning.
0: أنتم تتابعون واحدة من أبرز الجرائم الأمريكية في سلسلة الحرب العدوانية على اليمن. البصمة الأمريكية، جريمة اغتيال الرئيس صالح علي الصمار. رغم ما توصلنا إليه سابقا، إلا أنه من المهم معرفة السلاح المستخدم في استهداف الرئيس الصماد. هل نفذته طائرة MQ-9 أم طائرة F-15؟ أم أن المجرم استخدم الطائرتين معا في عملية القصف والاستهداف؟ للوصول إلى استنتاجات منطقية، قمنا بإخضاع المقاطع المرئية لجريمة الاغتيال للمزيد من التدقيق والتحليل. في البداية قمنا بتحليل الغارات الثلاث بمقارنة كل غارة بالأخرى، مع الاهتمام بالآثار التي يمكن أن تتركها كل غارة على مسرح الجريمة. في هذا المشهد الذي وثق عقب الجريمة مباشرة ويبث لأول مرة، تضح لنا مواقع الغارات الثلاث. يبدو الفرق واضحا بين نتائج الغارة الأولى من جهة ونتائج الغارتين الثانية والثالثة، لا سيما الأضرار الجانبية. الغارة الأولى لم تنتج عنها حفرة على الأرض، كما هو الحال بالنسبة للغارة الثالثة على وجه التحديد، الأمر الذي قد يجعلنا أكثر اقتناعا بأن القنبلة المستخدمة في الغارة الأولى تختلف عن القنابل المستخدمة في الغارتين الثانية والثالثة، وهو ما يرجح أن الطائرة التي نفذت الغارة الأولى لم تكن هي ذاتها التي نفذت الغارتين الثانية والثالثة، إلا إذا كانت الطائرة تحمل قنابل مختلفة في الوقت ذاته. فإذا قارنا الغارة الأولى بالغارة الثالثة على اعتبار أن الغارتين معا استهدفتا سيارة الرئيس في الأولى وسيارة أفراد الحماية في الثالثة، فإن الغارة الثالثة نتجت عنها حفرة يمكن ملاحظتها من خلال هذا المشهد، ناهيك عن أن سيارة الحماية الشخصية ونتيجة الضربة لم تعد في مكانها، فيما السيارة الأولى ظل هيكلها المعدني يحترق في مكانه. الأمر ذاته ينطبق على الأضرار الجانبية، فالغارة الأولى لم تؤدي إلى أضرار كبيرة في الجدار الخاص بهذا المصنع. على عكس الغارة الثالثة التي أدت إلى انهيار جزء كبير منه. وإذا قارنا نتائج الغارة الأولى ونتائج الغارة الثالثة بنتائج غارات أخرى كأنها تحالف العدوان على اليمن، كالغارة التي استهدفت حافلة الطلاب بمحافظة صعدة، سنجد التطابق في النتائج بين الغارة الثالثة والغارة على حافلة الطلاب، لا سيما الحفرة على الأرض، ما يؤكد أن القنبلة المستخدمة في الغارة الثالثة هي من نفس نوع القنابل المستخدمة في عشرات الغارات التي شنها تحالف العدوان. أما الغارة الأولى على سيارة الرئيس الصماد فلا نجد لها مثيلا في أرشيف الجرائم المرتكبة ضد اليمنيين حتى ذلك التاريخ على الأقل، عدا تلك الغارات التي تشنها طائرات بدون طيار وتحديدا MQ-9. وبالعودة إلى افتراضية أن تكون الطائرات تحمل قنابل متنوعة، فإن طائرة MQ-9 يمكن أن تحمل ما يصل إلى 4 صواريخ هيليفاير مضادة للدروع، وهي صواريخ عادة ما تستخدم في عمليات الاغتيال واستهداف العربات المتحركة، إضافة إلى قنبلتين موجهتين بالليزر منها GBU-12. وعادة لا تترك القنابل المستخدمة من قبل MQ-9 سوى النيران تلتهم العربات والمركبات التي تستهدفها، كما هو موضح في هذه المواد المرئية. أما حمولة طائرة F-15 فعادة ما تشمل قنابل من نوع مارك، وهي القنابل الأكثر استخداما في الحرب العدوانية على اليمن، إضافة إلى إمكانية F-15 استخدام صاروخ هيليفاير، وهذا ما قد يشير إلى أن الأمريكي ومن خلال طائرة MQ-9 قام بتحديد الهدف وكذلك توثيق الجريمة بالصوت والصورة، فيما القصف كان من خلال الطائرات الحربية الأخرى. من خلال ما سبق، فمن المحتمل أن يكون الصاروخ الذي استهدف سيارة الرئيس الصماد من نوع هيليفاير، بدليل أن السيارة لم تتضرر بشكل كامل، وهذا ما تؤكده مشاهد ما بعد الغارة الأولى، ناهيك من أن هذا التدمير الذي أصاب سيارة الرئيس كما يوضح هذا المشهد لم يكن فقط من نتائج الغارة الأولى. فإذا عدنا إلى التسجيل الذي بثه تحالف العدوان، نجد أن سيارة الرئيس تأثرت بالغارة الثانية. وكذلك الثالثة. فيما كان حالها بعد الغارة الأولى يبدو وكأن حريقا يلتهم مقدمتها ومنتصفها، فيما هيكلها المعدنية ظل كما هو. وعادة تكون صواريخ هيليفاير أو ما يكافئها هي من تترك مثل هذه الآثار والنتائج. وبما أن الآثار والنتائج أحد أبرز الأدلة على السلاح المستخدم، قررنا العودة إلى المشهد الذي وثق بعد ارتكاب الجريمة. هنا نجد السيارة التي كان يتقلها الصماد ومرافقه قد تعرضت لتدمير شديد. هذه الأضرار التي أصابت الجزء الخلفي من السيارة كانت بسبب الغارة الثالثة، بدليل أن السيارة بعد الغارة الأولى كان الجزء الخلفي منها شبه سليم، إضافة إلى ضرر آخر تعرضت له السيارة جراء الغارة الثانية وتحديدا في هذه الجهة. وإذا توقفنا عند هذه الصورة سنجد أن الصاروخ استهدف الجزء الأمامي من السيارة وتحديدا هنا، وبسبب الضغط ارتفع سقف السيارة كما توضح هذه الصورة.
7: أنا أعتقد أن القضية التي أصابت سيارة الرئيس الصماد هي هيليفاير، هي هيليفاير، هي قضية صغيرة ولكنها شديدة التفجير، هي عملية مضادة للدروع، وفي كل الاغتيالات يستخدم الهيليفاير.
0: يؤدي صاروخ هيليفاير إلى تلف في هيكل السيارة وكذلك تحطيم النوافذ، إضافة إلى الثقوب الصغيرة الناتجة عن شظايا انفجار الرأس الحربية. أما القنابل الموجهة المستخدمة في الغارتين الثانية والثالثة فهي قنابل GBU التي صنعت استنادا إلى قنابل مارك، وهي قنابل أمريكية، وما تم العثور عليه في مسرح الجريمة وتحديدا في موقع الغارتين الثانية والثالثة يؤكد ذلك، إضافة إلى أن الحفرة في الغارة الثالثة بعرضها وعمقها وقطرها تقترب من تقديرات مركز جنيف الدولي لإدارة الألغام للأغراض الإنسانية الخاصة بقنابل مارك 82. أنتم تتابعون واحدة من أبرز الجرائم الأمريكية في سلسلة الحرب العدوانية على اليمن، البصمة الأمريكية، جريمة اغتيال الرئيس صالح علي الصماد. بعد عملية الاستهداف باشرت الجهات المختصة في الحديدة مهامها في مسرح الجريمة. كان من ضمن نتائج ذلك صدور تقرير فني يؤكد أن تحالف العدوان استخدم في جريمة اغتيال الرئيس الصماد قنابل GBU-12، وهي قنابل أمريكية يمكن إخضاعها لنظام التوجيه.
7: أنا أعتقد أن المرافقون ضربوا أو قصفوا بقذيفة GBU-12 تزن 500 رطل وهي متفجرة وليست مضادة للدروع.
0: حصلنا على وثائق تؤكد بيع واشنطن الرياض كميات كبيرة من هذه القنابل. تقوم شركة أمريكية بصناعة صواريخ GBU-12 وقد جرى بيع هذه القنابل إلى السعودية. في ذات الفترة أجاز الكونغرس بيع ذخائر موجهة بدقة بأكثر من 510 ملايين دولار إلى المملكة العربية السعودية. كانت تلك الصفقة ضمن صفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. بالنظر إلى الاعتماد الواضح للتحالف الذي تقوده السعودية على الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة وعمليات إعادة التزود بالوقود في الجو، فمن المحتمل أنه بدون دعم الولايات المتحدة لن يتمكن التحالف الذي تقوده السعودية من تنفيذ العديد من غاراته الجوية.
16: Washington has sold the Saudi monarchy billions of dollars in weapons, which have been used to indiscriminately attack civilian areas in the country, the poorest in the Middle East.
0: منذ 2015 حتى 2018 زودت الولايات المتحدة دول التحالف العدوان بأسلحة مختلفة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. حينها وبسبب السلاح الأمريكي والصفقات المتتالية مع إدارة ترامب، تصدرت السعودية وكذلك الإمارات قائمة الدول المستوردة للسلاح على مستوى العالم.
8: تتجاهل وسائل الإعلام الأمريكية هذه الحرب إلى حد كبير. نادرا ما يرى اليمن ونادرا ما يتكرر في حلقة من التكرار المستمر للعمل المتعمد. يبدو الأمر كما لو أننا لسنا في حالة حرب، لكننا في حالة حرب حقيقية. يموت الناس نتيجة الذخائر الأمريكية وغارات الطائرات الأمريكية بدون طيار.
2: There is a U.S. imprint on every single civilian death inside Yemen today, regardless of whether it is American pilots that are dropping the bombs. Those are American jets. Those are American bombs. This is an American war, whether we want to believe it or not.
0: بقايا القنابل الأمريكية المستخدمة، بصمات تركها المجرم في مسرح الجريمة، فهي من القنابل التي زودت بها واشنطن السعودية عام 2015 كما تؤكد ذلك صحيفة إسرائيلية. الملفت أن هذا النوع من القنابل يكاد يكون الأكثر استخداما في الحرب العدوانية على اليمن. Human Rights Watch تشير إلى أن هذه القنابل استخدمها تحالف العدوان في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق اليمنيين، منها جريمة استهداف سجن الزيدية وكذلك قصف أحياء بمدينة الحديدة. في نوفمبر قالت CNN إن أسلحة ومتفجرات أمريكية الصنع كانت السبب في مقتل 60 مدنيا بينهم 7 أطفال. وقالت منظمة Human Rights Watch الدولية إن أمريكا ساهمت بشكل خطير في جرائم حرب في اليمن.
17: This attack in which 118 civilians died, including nearly half of them children, this attack happened at the hands of a U.S.-made Paveway bomb, and there are actually 14 of the 27 incidents that we've documented in this report involved U.S.-made Paveway bombs. Official 2017 congressional notifications of proposed weapon sales to Saudi Arabia included nearly $300 million of proposed sales of Paveway bombs.
0: المختصون في مركز الألغام باليمن يؤكدون أن مثل هذه القنابل محرمة دوليا، وأنها ذات القنابل التي استخدمت في استهداف موكب الرئيس الصماد. القنابل المستخدمة من خلال MQ-9 لها قدرة على المناورة لضرب الأهداف المتحركة، ومثل هذه القنابل تعمل بخيارات التوجيه بالأقمار الاصطناعية ونظام تحديد المواقع GPS أو الليزر. ناهيك عن القنابل

0: في مناطق مختلفة منها العراق.
1: Hello and welcome to our viewers in the United States and all around the world. I'm Michael Holmes at the CNN Center in Atlanta. And some breaking news. The U.S. military confirming it carried out a strike near Baghdad Airport, killing Qasem Soleimani.
0: في العام 2020 ومن خلال الطائرة MQ-9 اغتالت واشنطن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بعد خروجه من مطار بغداد. عثرنا على هذا المقطع المرئي الذي يكشف الآثار التي تركها الصاروخ المستخدم في العملية. لم يترك الصاروخ آثارا كبيرة على الأرض تماما كما هو الأمر عليه بالنسبة للغارة الأولى التي استهدفت سيارة الرئيس الصماد. ذلك ما يتفق مع ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية اليمنية، فمن خلال معاينة مسرح الجريمة وجد أثر حريق على الأرض نتيجة الغارة الأولى. عثرنا على مواد مرئية أخرى توثق عمليات طائرة MQ-9، فكانت نتائجها تتفق بشكل كبير مع نتائج عملية استهداف الرئيس الصماد. في تفاصيلها فإن عملية اغتيال قاسم سليماني تتفق إلى حد كبير مع تفاصيل عملية اغتيال الرئيس الصماد، البداية من استخدام طائرات MQ-9.
2: One report claimed that the drone used in the Soleimani killing was overhead Baghdad Airport when its missile was launched. True, Soleimani himself was killed at Baghdad Airport and Reaper may have been orbiting the target area.
0: قبل اغتيال سليماني بساعات كانت هناك ثلاث طائرات من هذا النوع فوق أجواء بغداد. الأمر ذاته بالنسبة لجريمة اغتيال الصماد، فقبل ساعات كانت هناك طائرتان MQ-9 تحلقان فوق أجواء مدينة الحديدة. أما الصاروخ المستخدم في جريمة اغتيال سليماني فهو صاروخ هيليفاير. ومن خلال الآثار والأضرار الجانبية في الجريمتين فمن المرجح أن نفس الصاروخ هو الذي اغتال الرئيس الصماد. ومن خلال المقارنة بين الآثار المباشرة لانفجار الصاروخ سنجد أن السيارة التي كان يستقلها الرئيس صماد ظلت تحترق لدقائق حتى وصلت عربة الإطفاء. الأمر ذاته بالنسبة لسيارة الشهيد قاسم سليماني، مع الأخذ بالاعتبار أن جريمة اغتيال صماد كانت ظهرا فيما جريمة اغتيال سليماني كانت بعد منتصف الليل. دليل آخر يؤكد ما ذهبنا إليه من أن السلاح والصاروخ المستخدم في الغارة الأولى يختلف عن السلاح المستخدم في الغارتين الثانية والثالثة، فمن خلال الحريق الذي ظل يلتهم السيارة التي كان يستقلها الصماد نجد أن السيارة الخاصة بمرافقيه دمرت بشكل كامل، ويتضح الفرق من خلال هذه المشاهد التي التقطت بعد الجريمة بدقائق. فسيارة الرئيس الصماد تحترق فيما سيارة مرافقيه لم تعد فيها نيران تشتعل، رغم أن الغارة الثالثة التي استهدفت سيارة المرافقين هي الأحدث بالنسبة لوقت توثيق هذا المشهد. أيضا نجد أن انفجار الصاروخ أدى إلى أضرار جانبية تكاد تكون متساوية لا سيما في الجدران القريبة من الهدف. وعند تحليل الأمر بشكل أوضح نجد أن الأمريكي استخدم في اغتيال سليماني صاروخين، الأمر الذي أدى إلى أضرار واضحة في الجدار. وفي جريمة اغتيال الصماد نجد أن الصاروخ أدى إلى أضرار في الجدار الخاص بهذا المصنع، ونظرا لضعف الجدار انهار جزءا منه، فيما الأضرار الكبيرة كانت نتيجة الغارة الثالثة كما أسلفنا. عند المقارنة أكثر نجد أن انفجار الصاروخ في الجريمتين أدى إلى تناثر أجزاء من أجساد الشهداء وبعض المحتويات المتعلقة بهم إلى عدة أمتار من مكان استهداف السيارة. دليل إضافي يتعلق بالأضرار المباشرة نتيجة انفجار الصاروخ، ففي اغتيال سليماني ونتيجة استخدام صاروخين اثنين كان السقف العلوي للسيارة قد تدمر بشكل كلي، فيما جريمة اغتيال الصماد ونتيجة استخدام صاروخ واحد نجد أن التدمير أكثر كان في الجهة التي اخترق منها الصاروخ سقف السيارة. بالعودة إلى المادة المرئية التي بثها تحالف العدوان عقب إعلان صنعاء استشهاد الرئيس الصماد، مشهدان يختلفان من حيث الجودة والألوان والتفاصيل. فالغارة الأولى بثت من كاميرا ومن زاوية تختلف عن الغارتين الثانية والثالثة، والتي كانت المادة المرئية لهما عبارة عن تصوير من شاشة تلفزيونية، وفي الأثناء يسمع أصوات لضباط يتحدثون العربية ويوجه أحدهم الأمر بشن الغارة على أفراد الحماية. وهذا ما يؤكد أن الغارة الأولى تختلف من حيث التنفيذ عن الغارتين الثانية والثالثة، وعدم السماح ببثها من نفس كاميرا MQ9 كما هو الحال مع الضربتين الثانية والثالثة، يشير إلى محاولة إخفاء حقيقة الضربة الأولى من حيث نوع السلاح ومن أين انطلق، هل من MQ9 أم F-15؟ وللمزيد من التحليل نجد ما يؤكد وجود أكثر من طائرة وقت ارتكاب الجريمة. فهنا يظهر الصاروخ المستخدم في الغارة الثانية وهو يقترب من أحد مرافقي الرئيس بعد ترجلهم. يتضح هنا أن الصاروخ أطلقته طائرة أخرى غير هذه التي قامت بتوثيق هذه الغارة. أيضا في الغارة الثالثة نرى بوضوح مسار الصاروخ وهو يتجه نحو سيارة المرافقين، لكن الغارة الأولى لم يكن لها المزيد من التفاصيل سوى هذا المشهد. من خلال البحث نجد أن توثيق الغارتين الثانية والثالثة كان من خلال طائرة MQ9.
3: The Predator's sensor ball carries daylight and infrared cameras.
0: تتابع الضربات على مسرح الجريمة طريقة ارتبطت بالجانب الأمريكي، فهذا النوع من الضربات أصبح علامة سيئة لضربات الطائرات بدون طيار التابعة لوكالة المخابرات المركزية. تكرر هذا النوع من الضربات في العدوان على اليمن، حيث يتم استهداف المسعفين بضربات أخرى بعد دقائق فقط من الضربة الأولى، فيما تقوم طائرة أخرى بالتوثيق للتأكد من نجاح الضربات.
4: But they monitor every single flight that flies in the sky. They have that capacity. We know that the Air Force monitors and uses videos from their drones, from their own airplanes, to monitor and see how successful the attacks, air attacks have been. They will not release this information, even though we know they have it.
0: أمام المتابعين، كانت الحرب العدوانية على اليمن في تفاصيلها حربا أمريكية في التخطيط والإدارة والتنفيذ. السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، إذا كانت الغارة الأولى قد نفذت بواسطة MQ9 وهي الطائرة المعدة للاغتيالات، فلماذا احتاج الأمريكي استدعاء طائرتين حربيتين من طراز F-15؟ هل الأمر مجرد محاولة لإخفاء حقيقة الدور الأمريكي في الجريمة من خلال إلصاقها بأدواته في المنطقة، أم أن ارتكاب الجريمة كان ضمن عملية عسكرية سرية لم يفصح عنها؟ الطريقة في التنفيذ بصمة أمريكية يمكن اكتشافها، فليست المرة الأولى التي تخفي فيها واشنطن دورها في جريمة. خلال رحلة البحث التقينا بقائد في القوات الجوية اليمنية الذي كشف لنا أسلوبا أمريكيا ملفتا في تنفيذ الضربات الجوية، فخلال حربها على ما يسمى الإرهاب استخدمت واشنطن هذا الأسلوب مع السلطات اليمنية.
5: تأتي الطيران اليمنية تمر من فوق منطقة الذي يريد لها الأمريكي بارتفاع منخفض، بحيث أنه تستطيع أن تميز هذه الطائرة وتستطيع أن ترى العلم أنه علم اليمن وشكل الطائرة كانت، حتى في الغالب يطلعوا إذا كانت الضربة ستأتي أمريكية بعدها تطلع الطائرات القديمة السخوية، فتمر مرور بارتفاع منخفض ثم تأتي الطيران الأمريكي يقصف حسب الإحداثيات التي لديه. معرفتي أنا أنه كان هذا الأمر، الطيران اليمني يعني هي القيادة السياسية كانت مبرمجة، هي من تعطي التوجيهات طبعا للقيادة الجوية، والقيادة الجوية بالتزامن والتنسيق مع الجانب الأمريكي كانت تقوم بعملية المرور إلى الهدف المحدد. أمريكا تقول أنا أريد أن أقصف تلك المنطقة، القوات الجوية مهمتها أن تقوم بدور المرور من فوق المنطقة، ثم تأتي الطيران الأمريكي مباشرة بعدها.
6: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
8: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير، خلف

المشوقة التي تجعلنا نتابع هذه الحلقات ونبحث عنها إن شاء الله. ولهذا حري بالحريصين على تحصيل فكرة مهمة وأساسية على الموضوع أن يتابعونا في هذه السلسلة من الحلقات في هذه الإذاعة وفي المواعيد المحددة. طبعا كنا سألنا في ختام الحلقة الماضية وقلنا واحد، كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية موؤودة طمست معالمها؟ ومن الذي تواطأ على دفنها في الذاكرة؟ وسألنا أيضا وقلنا هل كان عدوان تنومة حادثة معزولة أم كان حلقة في سلسلة تاريخية ممتدة من الاعتداءات التي استهدفت الحجاج اليمنيين منذ قرون؟ وسألنا أيضا وقلنا كيف يمكن لليمنيين اليوم المطالبة بالقصاص أو التعويض عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الحجاج، وهي جريمة لا تسقط بتقادم العهد، خاصة وأن العقيدة التكفيرية التي أباحت دماء الحجاج في تنومة هي نفسها التي تبرر العدوان على اليمن منذ 2015 ميلادية. والواقع أنه يجب أن نذكر بأهداف هذه السلسلة من الحلقات، وهي أهداف هذه السلسلة من الحلقات هي أولا الهدف التاريخي التوثيقي، حيث من المهم جدا أن يتم إخراج هذه المجزرة، مجزرة تنومة التي حصلت في عام 923 ميلادية 1341 هجرية، نخرجها من طي النسيان والتعتيم الذي مارسته الهيمنة السعودية على من بعد وقوع المجزرة إلى فترة تاريخية سابقة قريبة جدا ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، والترويج لتوثيق أسماء الشهداء والناجين ورواياتهم الشفهية قبل أن تندثر، وهذا واجب تاريخي إنساني وطني. أيضا الهدف هو الوعي الجمعي، ترسيخ فكرة أن عدو الأمس هو عدو اليوم، وإثبات أن العدوان السعودي على اليمن ليس وليد اللحظة بل هو امتداد طبيعي لعقيدة تكفيرية وهابية قرن الشيطان تنفذ الأجندة الاستعمارية الاحتلالية اليهودية وتمارس الإبادة منذ القرن 18. وهناك أيضا الهدف النفسي التحفيزي، حيث نريد ربط مأساة الماضي بصمود الحاضر، إظهار أن أحفاد شهداء تنومة هم اليوم في جبهات الدفاع عن اليمن، كل هذا لأجل خلق دافع معنوي واستمرارية استمرارية مقصودة في الجهاد في سبيل الله. أيضا من الأهداف التي نسعى إليها الهدف السياسي والقضائي، نسعى إلى فتح ملف المجزرة سياسيا وحقوقيا وقضائيا، وإثبات أنها لا تزال مفتوحة، وأن مطالبة اليمنيين بالتعويض أو القصاص، طبعا القصاص من النظام، أما القتلة فقد ماتوا أو قتلوا، بعضهم مات بعضهم قتل، مطالبة اليمنيين بالتعويض أو القصاص حق شرعي لا يسقط بتقادم العهد. أيضا من الأهداف التي نسعى إليها الهدف الأخلاقي والديني، وهو إظهار البعد العقائدي الوهابية في تكفير المسلمين الآخرين، وكيف أن هذه العقيدة هي التي أباحت الدماء والأموال في تنومة كما تفعل اليوم داعش والقاعدة وغيرهما الذين لا يزالون يرتكبون الجرائم بحق هذه الأمة. ونحن عندما نتحرك في هذا الهدف إنما نريد أن نكسب أو نكتسب الحصانة اللازمة والمطلوبة في مواجهة هذا الطوفان، هذا الاجتياح العقائدي الوهابي الذي أضر بالمسلمين كثيرا. على كل حال، لم تكن هذه المجزرة بعيدة، ونتائجها هذه المجزرة ونتائجها وآثارها فيما يتعلق بأسرة الشهيد الحاج علي سعيد النصرة، لم تكن أجواءها بعيدة عن أسرة الصبر الأشمورية من محافظة عمران التي أيضا لها شهداء في تنومة، واليوم قدمت وتقدم شهداء ومجاهدين في مواجهة هذا العدوان المتغطرس. كان أحد دوافعهم من أول يوم إلى التحرك هو أن دما لهم عند كيان آل سعود، يعني بالإضافة إلى واجبهم الشرعي والأخلاقي والديني الذي يتحركون فيه دفاعا عن دينهم وعن وطنهم وعن أمتهم وعن مسؤوليتهم وحاضرهم ومستقبلهم، كان أيضا لديهم دافع آخر، وهو أن هناك دماء لهم لا تزال دينا في رقاب آل سعود، مؤكدين أن هذا الدم لا يمحوه إلا دم، وأنهم لن يقبلوا عن دم جدهم الشهيد في تنومة ملء الأرض ذهبا. ولهذا فكثيرا ما أطربتهم الجبهات واشتاقوا إلى العزة والكرامة في تلك العرصات الكريمات. والشيء بالشيء يذكر، حيث الحقيقة تقول إن عدوان آل سعود الوهابيين على اليمن لم يبدأ في تنومة أيضا، بل سبق ذلك اعتداءات عديدة وفظيعة. على سبيل المثال، في 3 محرم سنة 1196 هجرية
كما يحكي المؤرخ جحاف في كتابه درر نحور العين، لطف الله جحاف، يقول: تعرض الحجاج اليمنيون في طريق عودتهم من اليمن لاعتداء تكفيري من قبل بعض قبيلة بني تغلب من قبائل خثعم وغامد التي كانت قد دخلت في مذهب الوهابيين لتويها قريبا من ذلك العهد. دخلوا في المذهب الوهابي ومتحمسين وراحوا على حجاجنا وهم عائدون من الحج في منطقة غامد وخثعم وهي من قبائل عسير، فقتل من الحجاج اليمنيين نحو 50 حاجا، لاحظوا 50 حاج، وفر كثير منهم في الشعاب والإكام، وانتهب عليهم نحو 200 من البغال والحمير موقرة بالبضائع والتجارة. ولما استصحوا عن السبب، يعني لما بحثوا عن السبب ما الذي جعل هذه القبيلة بني تغلب يعتدون على حجاجنا في رواحهم من الحج، وجدوا أن هذه القبيلة بني تغلب دخلت في ذلك العام في الدعوة الوهابية، وأرادوا أن يتقربوا إلى حاكم الدرعية، أمير الدرعية في ذلك الحين عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي توفي في عام 1218 الهجرية، بحيث أنه هو الذي أمرهم بذلك العدوان. ويضيف المؤرخ اليمني لطف الله جحاف في كتابه درر نحور العين، وهو المتوفى في عام 1243 هجرية، يضيف قائلا: فلما ذهبوا بأسلاب حاج اليمن إلى عبد العزيز، عبد العزيز بن محمد بن سعود، قال: أسأتم فإني ما بعثتكم للسلب ولكن لتأتوني برأس أميرهم. فقالوا: طب نفسا، سيقدمون عامهم هذا ونأتيك برأس العصبة. يتوعدون بأنه عندما يأتي الحاج مرة أخرى يحجون في، طبعا يتحدثون في بداية السنة القادمة يعني في محرم تقريبا آخرها سيكون ذي الحجة ويكون في حجاج يمنيين، قالوا: احنا بنعطيك رأس العصبة أمير الحج اليمني. لكن الحجاج اليمنيين لم يسلكوا تلك الطريق في آخر ذلك العام. طبعا أيضا مما يذكر في هذا السياق، في حج عام 1211 هجرية عدل حجاج اليمن إلى طريق الساحل مرة أخرى خوفا من جماعة الوهابيين أن يستبيحوهم، وكان أمر الوهابية قد فشى وانتشر في مناطق عسير والحجاز، هذا في عام 1211. إذن نجد أن هناك عدوان واعتداء في عام 1196 هجرية، نجد اعتداء أيضا من الوهابيين في على حجاج اليمنيين في حج عام 1211 هجرية، أيضا في حج عام 1217 هجرية عاد أكثر حجاج اليمن من الناصرة قرب الطائف، يعني كانوا قد وصلوا إلى قرب الطائف، لم يبقى بينهم وبين مكة إلا ساعات أو إلا يعني يوم أو يومان ثم يصلوا إلى مكة، وعادوا من هناك إلى اليمن بدون حج. لماذا؟ بسبب أنهم وجدوا أن هناك حربا ضروسا دمر فيها الوهابيون مدينة الطائف وهددوا كل المسلمين المسافرين، فأخافوا الحجاج، وبالتالي خاف حجاجنا اليمنيون على حياتهم منهم وعادوا أدراجهم، الأمر الذي أدى إلى نشوء نزاع قضائي بين المؤجرين والمتأجرين للحج. يعني هناك طبعا كما هو معروف ناس راحوا للحج يحجون بالنيابة عن غيرهم من الموتى ومن العجزة والضعفاء وأعطوهم فلوس، طيب هؤلاء الذين ذهبوا إلى الطائف وعادوا من الطائف خسروا مالا ولكنهم لم ينفذوا الحج، ما قاموا ما استطاعوا أن يقوموا بالحج، فكان لابد أن تأتي المحكمة وأن تفصل في هذه القضايا ما الذي يستحقه المتأجرون من أجرة. طبعا حكم لهم بالثلث في في في في تلك القضية، بثلث القضية باعتبار أنه صحيح أنهم لم يقوموا بالحج ولكنهم قد خسروا وعادوا إلى الحج بسبب ظرف قاهر وعذر لا يستطيعون مقاومته. في العام الذي يليه 1218 بلغ الحجاج اليمنيون إلى الطائف، فتلقاهم أمير الطائف الوهابي عثمان المضايفي ووسمهم بالمشركين ومنعهم من الوصول إلى مكة، فعاد بعضهم بدون حج، وتسلل كثير منهم إلى مكة من فجاج بعيدة وطرق متعرجة، وكان أولئك الوهابيون يكفرون اليمنيين على ذلك النحو على الرغم من انتشار الحركة الحديثية السنية في صنعاء ومدن اليمن في ذلك الوقت. يعني وصلوا الحجاج إلى الطائف، أمير الطائف الوهابي هذا تلقاهم وتقطع طريقهم منعهم من الوصول إلى مكة، قال: أنتم مشركون،
احنا اليمنيين عندهم ان احنا مشركين. منعهم من الوصول الى مكة، عاد بعضهم بدون حج، والكثير منهم تسللوا عبر الشعاب والفجاج البعيدة والطرق المتعرجة واستطاعوا ان يحجوا. هؤلاء الوهابين يكفرون اليمنيين رغم انهم كانوا قد ارسلوا رسلا ودعاة ومشائخ الى صنعاء لينشروا الحركة الحديثية السنية في صنعاء، وكانت منتشرة من قبل، كانت منتشرة من قبل، كان هناك حتى موجود بعض أعلام الحديث في ذلك الحين، منهم محمد بن إسماعيل الأمير، العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، وكان سنيا ويعمل على نشر الحركة السنية الحديثية في صنعاء. ومع ذلك هذا لم يشفع لليمنيين من أن يخرجوا من الشرك في معتقد هؤلاء الوهابيين. أمير الدرعية الوهابي كان قد أرسل دعاته إلى صنعاء يدعون إلى التوحيد وينكرون الشرك على حد زعمهم، وبقوا فيها حتى سنة 1223 هجرية. ومع ذلك كله فإنه لم يترك حجاج اليمن في حج عام 1222 وشأنهم، في 1222 لم يتركوا وشأنهم، بل استدعاهم أمير الدرعية الوهابي سعود بن محمد بن عبد العزيز المتوفى 1229 هجرية في منى، وأخذ على كل فرد منهم العهد بأن يكونوا على الكتاب والسنة، يعني يريد منهم أن يسلموا على حد زعمه لأنهم مشركون، وبالتالي لابد أن يعاهدهم على أن يبقوا على حكم الكتاب والسنة، أي وأثبت أسماءهم في سجلاته وهددهم بغزو صنعاء إن لم يستقيموا على مذهب الوهابية. هذا كله حدث قبل تنومة. إذن يتضح لنا أنه حصل عليهم عدوان على اليمنيين الحجاج، عدوان في عام 1196، وعدوان آخر في عام 1211 هجرية، وعدوان ثالث في عام 1217 هجرية، وعدوان رابع في عام 1218 هجرية، وأيضا استدعاء ومعاهدة بأن يبقوا على مذهب الوهابية الذي سموه بمذهب الكتاب والسنة في عام 1222 هجرية، وهد تهديد أيضا بغزو صنعاء إن لم يستقيموا على مذهب الوهابية. وهكذا يتضح أن عداء الوهابيين السعوديين لليمنيين خصوصا وللمسلمين عموما عميق الجذور وشديد الظهور. جريمتهم في تنومة قد سبقت بجرائم عديدة أخرى، الأمر الذي لا يجعل عدوانهم على الحجاج في تنومة أمرا مستبعدا. ثم كان من الحكمة أن يتوقع اليمنيون عودتهم للعدوان عليهم مرة أخرى كما حدث في 2015 ميلادية، وأن يعدوا العدة لذلك، ولكن للأسف هذا ما لم يحدث، ونحن الآن معنيون بتمتين هذه الذاكرة وتوعية مجتمعنا بها حتى لا ننسى، حتى لا ننسى، حتى نعد العدة دائما. والآن مع فقرة تراجم أو إضاءة من تراجم شهداء تنومة، الشهيد أولهم الشهيد أحمد بن حسين بن أحمد المهدي من بيت وتر بني بهلول خولان الطيال، هذا أحد الشهداء الذين استشهدوا في تنومة. أيضا الشهيد أحمد بن حسين بن علي بن درهم العريمي من قرية لجين ذويب السفلى مديرية حيدان صعدة، استشهد مع أبيه، استشهد هذا أحمد بن حسين بن علي درهم مع أبيه، وطبعا هذا الشاب استشهد ولم يكن قد تزوج، فاستشهد هو وأبوه في تلك المجزرة الدامية. أيضا الشهيد أحمد رزام من باب السلام، من حارة باب السلام صنعاء القديمة، صنعاء القديمة. أيضا من الشهداء الشهيد أحمد بن علي بن حسين فايع، السيد أحمد بن علي بن حسين فايع من أهالي مدينة ضحيان صعدة وعيانها، استشهد وعمره 30 عاما تقريبا، وخلف بنتين وولدا أعمارهم دون العاشرة، كانوا لا يزالون صغارا، وكان قد حج تلك السنة مؤاجرة لغيره، يعني ما حج لنفسه، هو كان قد حج إنما استؤجر ليحج لغيره، لكنه استشهد قبل أدائه الحج المستأجر عليه، وترتب على ذلك نهب أمواله هناك. طبعا أصحاب المحججون له المؤاجرون له جاءوا ليطالبوا ورثته بتسليم تكاليف الحج التي لم تنفذ، يعني احنا معنا أعطيناكم مال، صاحبكم استشهد وما قد قضى الحج الذي عليه، وبالتالي أنتم يجب عليكم أن تعيدوا ما أعطيناه من مال، المال الذي نهب، طبعا نهب من قبل جنود آل سعود. أطفاله هؤلاء الصغار الذين لم يكن كانوا أقل من العاشرة ما عندهم شيء، لم يكن لدى أطفاله غير متاع بيتهم وفراشهم، جاء العدول ليقوموا ذلك المتاع والفراش استيفاء لقيمة الحجة، طبعا الكل المؤجر والمؤجر فقراء محتاجون مساكين، الجميع كلهم مساكين،
جاءوا لتقييم ذلك المتاع والفراش استيفاء لقيمة الحجة وتسليمه إلى أهلها. أيتام الشهيد، هؤلاء الأطفال بنتان وولد صغار أقل من العاشرة، عندما رأوا العدول وهم يطون فراش بيتهم انفجروا بكاء، بكوا يشلوا عليهم الفراش لكي يسددوا دين أبيهم المظلوم المقهور. فما كان من أخي المترجم له الشهيد وهو السيد حسين بن علي بن حسين فايع الذي كان ناظرة منبه ثم اكتاف، وكذلك العدل السيد حسين بن محمد الحاكم، إلا أن تعهد للغرماء بتحمل تكاليف تلك الحجة المغدورة رحمة بأبناء الشهيد ورقة بحالهم. يعني الأولاد بيبكوا على فراشهم وهذا من حقهم طبيعي، وما كان ينبغي أن يكون مثل هذا أبدا. فلما رأى هؤلاء هذان العدلان هذا المشهد المؤلم والمحزن، هما تكفلا بتحمل تكاليف تلك الحجة وباستيفاء وبإيفاء أولئك بدينهم في الحجة على هذا الشهيد. هذه الحالة نموذج لقصص ومآس كثيرة محزنة تسبب فيها ذلك العدوان النجدي الوهابي على أولئك الحجيج المظلومين المغدورين. فهل آن الأوان لكشف ظلامتهم التاريخية وعدم نسيان هذه الظلامة الوطنية؟ في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف استطاعت مجموعة من الكتابات والإنتاجات الفنية والإعلامية بفضل الله عز وجل أن توقظ ذاكرة أمة كاملة حول مجزرة أريد لها أن تدفن في النسيان؟ السؤال الثاني: لماذا أثار إحياء قضية تنوم كل هذا الانزعاج لدى العدو السعودي؟ ما الذي يخشونه من عودة الحقيقة؟ السؤال الثالث: ما قصة الطفل اليتيم الذي انفجر باكيا عندما جاء العدول ليبيع فراش بيت والده الشهيد؟ وهذا كنا قد أجبنا عليه في آخر هذه الحلقة. بقية الأسئلة إن شاء الله سنجيب عليها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: آفاق الخبر.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار والمستجدات في محوره الأول. فيما يفرد مساحة تحليلية في محوره الثاني للحديث حول اعتراض كيان الاحتلال أسطول الصمود العالمي واعتدائه على عشرات الناشطين الذين حاولوا كسر الحصار على غزة. كذلك سنتحدث في المحور الثاني حول استعراض حزب الله لفخر الصناعة اللبنانية المتمثلة في الطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية والرسائل الاستراتيجية من ذلك، وسيكون ضيف هذه الحلقة الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. بينما في المحور الأخير كالعادة نقرأ جانبا مما كتب ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أبرز القضايا والأحداث. نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية خلال 24 ساعة الماضية. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن إيران سلمت عبر الوسيط باكستان ردها على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود والذي يركز على مسألة إنهاء الحرب. وبحسب المصادر فقد طلبت الولايات المتحدة في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، إلا أن إيران شددت على ضرورة حسم القضايا الخلافية خلال 30 يوما فقط، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب بشكل كامل بدلا من تمديد الهدنة. وأضافت المصادر أن طهران قدمت مقترحا مضادا يتألف عن أو من 14 بندا يتضمن ضمانات بعدم وقوع أي اعتداء عسكري وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران. كما يشمل المقترح رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات إضافة إلى إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، إلى جانب وضع آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن طهران تتحكم بمضيق هرمز بقوة، بحيث لا يمكن لأي سفينة العبور أو العبور من مضيق هرمز من دون إذن وإجازة من القوات الإيرانية. أشار أكرمينية إلى أنه من خلال السيطرة على مضيق هرمز تقوم إيران بالسيطرة على العدو أيضا، كما حذر المتحدث باسم الجيش من أنه في حال ارتكب العدو أي خطأ وأقدم على اعتداء فإنه سيواجه ساحات وأدوات جديدة في الحرب. قال قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني إن اعتراض واختطاف أساطيل الصمود التحريريين من قبل المجرمين الصهاينة هو مصداق للإرهاب الدولي. وأوضح العميد قاآني أن حراك وجهود أحرار الصمود لكسر الحصار عن شعب غزة المظلوم وإنقاذ الأطفال والنساء الفلسطينيين من مخالب الصهاينة يمثل تصاعدا في نهضة نضال شعوب العالم ضد الدجالين الصهاينة قتلة الأطفال. أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا بأن وزارة التجارة الصينية أعلنت رفض الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية بسبب شراء النفط الإيراني. أكدت الوزارة في قرار صادر عنها أن هذه العقوبات ينبغي عدم الاعتراف بها أو تنفيذها أو الامتثال لها، معتبرة إياها إجراءات أحادية تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي. كما شددت على أن العقوبات الأمريكية تحظر أو تقيد بشكل غير صحيح الشركات الصينية من القيام بأنشطة اقتصادية وتجارية وأنشطة ذات صلة مع دول ثالثة، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس السبت مشاهد من عملية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال من نوع هرمز 450 زيك في أجواء مدينة النبطية جنوب لبنان بصاروخ أرض جو، وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان ردها على خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار عبر استهدافها تجمعات جنود الاحتلال والآليات وإيقاع الجنود الإسرائيليين في الكمائن، ذلك دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الخروقات الإسرائيلية المستمرة. في رسالة ردع استراتيجية ونفسية تمثلت في نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس السبت فاصلا إعلاميا بعنوان فخر الصناعة اللبنانية باللغتين العربية والعبرية للطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية الـ FPV. وتعتبر الطائرات المسيرة المزودة بالألياف الضوئية من أبرز الأسلحة التي تستخدمها المقاومة اليوم، كونها تظل متصلة بمشغلها عبر كابل بصري دقيق يمتد لمسافات طويلة تتجاوز أكثر من 20 كيلومترا، ما يوفر نقل بيانات سريعا جدا ومستقرا. وفي إشارة واضحة إلى أن المقاومة تمتلك اكتفاء ذاتيا وتطورا تكنولوجيا من هذا السلاح يتجاوز كل حسابات العدو الإسرائيلي ويفاجئه في كل مواجهة. تضمن الفيديو مشاهد حصرية لمراحل تصنيع وتركيب الطائرات المسيرة الإنقضاضية الأحدث تقنيا والأكثر رعبا للعدو. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2659 شهيداً و8183 جريحاً في أحدث حصيلة منذ توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس السبت أن التنكيل والاعتداءات الجسدية التي تعرض لها ناشط أسطول الصمود العالمي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل إطلاق سراحهم يعد دليلا آخر على حجم الجريمة والانحطاط الأخلاقي للكيان الصهيوني. وجددت حماس اعتزازها بالناشطين الدوليين لإصرارهم على مواصلة جهودهم الإنسانية لكسر العدو الإسرائيلي المجرم. كذلك دعت الحركة أحرار العالم إلى تكثيف الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني والاستمرار في محاولة كسر الحصار وفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء. وكانت خارجية العدو الصهيوني قد أعلنت الخميس الماضي اعتقال 175 ناشطا كانوا على متن أكثر من 20 قاربا جراء الاستيلاء عليهم في المياه الدولية أثناء توجهها إلى غزة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاحتلال الصهيوني زود الإمارات بأنظمة دفاعية متطورة تشمل نسخة من منظومة الليزر آيرون بيم ونظام المراقبة سبكترو، إلى جانب نشر عشرات الجنود الصهاينة لتشغيل هذه الأنظمة. وفق المصادر أرسل الكيان أيضا معدات إضافية بعضها لا يزال في مرحلة النموذج الأولي أو لم يدمج بالكامل في أنظمة الرادار، وذلك في محاولة لمواكبة وتيرة الحرب المتصاعدة مع إيران. التقرير أشار إلى أن عمليات الرد الإيرانية أرهقت مخزونات صواريخ الاعتراض لدى الولايات المتحدة والاحتلال ودول الخليج، حيث يكلف الصاروخ الواحد ملايين الدولارات ويستغرق إنتاجه شهورا. أيضا كشفت بيانات ملاحية أن الناقلة النفطية التي تعرضت للاختطاف قبالة سواحل اليمن الجنوبية هي سفينة إماراتية، واختطف مسلحون ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتادوها باتجاه المياه الصومالية. وبيّنت بيانات تتبع الحركة الملاحية للسفن أن الناقلة النفطية التي اختطفت ترفع علم توغو، وكانت قد انطلقت من ميناء الفجيرة في الإمارات قبل نحو 8 أيام بعد سجل تحركات شمل موانئ إماراتية عدة بينها دبي وعجمان. وفي الشأن المحلي تحديدا من مناطق سيطرة مرتزقة العدوان، سقط ضحايا في اشتباكات عنيفة بين مواطنين وقوة موالية لحزب الإصلاح في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن. وقالت مصادر إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين من آل سليمان وقوة تابعة لما يسمى اللواء الثاني مشاة بحريا في منطقة بئر علي بمديرية رضوم، أثناء محاولة القوة اعتقال عدد من المواطنين. وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن يدعى سالم بن محمد لكرع وإصابة شقيقه نوح، فيما أصيب ضابط من اللواء الثاني ومرافقه. أفاد سكان أيضا من ضمن الأخبار المحلية أن سكان محليون أفادوا في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن عن قيام أطقم مسلحة باقتحام عدد من منازل المواطنين وترويع الساكنين مساء الثلاثاء الماضي الموافق 28 من أبريل 2026. أيضا في سياق الخبر، ذكرت المصادر أن قوات تابعة للمرتزقة داهمت المنازل دون إبراز أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، مشيرين إلى أن العملية تخللها انتهاك سافر لحرمة البيوت وإطلاق نار عشوائي. وبحسب شهادات الأهالي فقد أسفرت الحملة عن اختطاف عدد من المواطنين بينهم طفل قاصر. وأيضا ننتقل إلى المحور الثاني، وفي مشهد يكشف مجددا طبيعة الاحتلال الصهيوني وعدوانيته حتى تجاه المبادرات الإنسانية. أقدم الخميس الماضي على اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية واعتقال عشرات الناشطين الدوليين والاعتداء عليهم أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر. يأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي العالمي إزاء الجرائم المرتكبة بحق قطاع غزة، واستمر محاولات الأحرار حول العالم فتح الحصار وكسر العزلة المفروضة على الشعب الفلسطيني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وأيضا حول استعراض حزب الله لفخر الصناعة اللبنانية المتمثلة في الطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية FPV ورسالة ذلك، نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ طالب. يا سيدي الكريم، نشر أمس الإعلام الحربي لحزب الله مادتين مرئيتين، الأولى تضمنت لحظة إسقاط مسيرة للاحتلال في الأجواء اللبنانية، والمادة الثانية حملت عنوان فخر الصناعة اللبنانية باللغتين العربية والعبرية، وأظهرت الطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية. فما رسالة الردع الاستراتيجية والنفسية التي حملتها هذه المواد؟
2: نعم، يمكن الحديث عن هذا الموضوع من خلال الإعلام العبري نفسه أو الإعلام الإسرائيلي. اليوم مثلا على سبيل المثال تم إلغاء اجتماع الكابينت كان مقرر الليلة، ويقول الإعلام العبري أن تم

0: عمليا الردع للبنان ويعيد حماية لبنان. المسألة الثانية التي هي في الفيديو الآخر وهو امتلاكه طائرات يتم التحكم بها عبر الألياف الضوئية، وهي طائرات يعني دقيقة جدا في استهداف الأهداف المتمثلة ببعض التجمعات لكيان العدو الإسرائيلي أو بعض الآليات أو بعض الأماكن الموجودة في مناطق سكانية أو مناطق قريبة من الحدود الفلسطينية اللبنانية أو في الداخل اللبناني في المناطق التي يتواجد فيها كيان عدو الإسرائيلي. هذا النوع من الطائرات أثبت فعاليته لأنه يحقق أهداف ويحقق إصابات دقيقة جدا، لأن هناك تحكم بمسار هذه الطائرة بطريقة يعني سلسة ومرنة، ويستطيع الذي يطلق الطائرة أن يتحكم بها حتى يصل إلى حتى تصل إلى الهدف الذي يريده. ومن هنا فإن خسائر كيان العدو الإسرائيلي تتمثل بخسائر الخسائر الاستراتيجية التي كانت محاولة استباحة لبنان على المدى الطويل، على مدى يعني سنوات مقبلة، إذا كان سيبقى سنوات مقبلة ضمن ما يسميه تغيير منطقة الشرق الأوسط. والخسائر المرتبطة بسقوط قتلى في جيش كيان العدو الإسرائيلي، وأيضا الخسارة الكبيرة والتي هي مسار نقاش وجدل الآن في كيان العدو الإسرائيلي، أنه هناك عمليا لا يستطيع كيان العدو الإسرائيلي أن يستمر في هذه المعركة إلى مدى طويل، بينما حزب الله يستطيع أن يفعل ذلك. وهذا يعني أن الحرب التي كان يعتقد كيان العدو الإسرائيلي أنه يخوضها بسهولة ليست بالسهولة التي كان يتوقعها، خاصة مع هذه العودة القوية لحزب الله.
1: صحيح. سيد الكريم أستاذ طالب، ننتقل لموضوع اعتراض كيان الاحتلال للأسطول العالمي حول كسر الحصار عن غزة. كيف تكشف هذه الجريمة حقيقة السلوك الصهيوني تجاه أي تحرك إنساني داعم لأهلنا في غزة؟
0: أولا، كيان عدو الإسرائيلي لديه الآن إشكالية كبيرة جدا مع أوروبا ومع دول أوروبية بفعل المتغيرات التي حصلت بعد طوفان الأقصى، وأيضا الحكومات الأوروبية وهي كانت دعم الكيان عدو الإسرائيلي تجد أن دعمه الآن لم يعد يعني لم يعد متاحا، لأن الشعوب في أوروبا يعني غيرت موقفها تماما وأصبحت تدعم القضية الفلسطينية. ومن هنا يأتي موضوع استهداف أسطول الصمود القادم من أوروبا والذي يحمل نشطاء من أوروبا ومن دول أوروبية ومن أحزاب أوروبية ومن مجموعات أوروبية. وهذا الاستهداف يذكر الاستهداف السابق لأسطول الحرية. يعني الفكرة في نهاية المطاف هي تقديم كيان العدو الإسرائيلي بهذه البشاعة، وهذه أحد يعني أهداف الأسطول، سواء وصل إلى غزة لأنه هذه البرة يتألق من مئات السفن الصغيرة ومن أكثر من 1000 من الناشطين، وهو يعني أضعاف مضاعفة الأسطول السابق. والأسطول السابق اعتراض كيان العدو الإسرائيلي له أسطول الحرية واعتقال الصحفيين هو في الحقيقة خطأ كان بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي، لأنه أضاف رصيدا لغزة ورصيدا للقضية الفلسطينية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل فترات. واليوم اعتراض هذا الأسطول بهذا العدد الكبير جدا من الناشطين هو أيضا يضيف دعما للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف. ولكن كيان عدو الإسرائيلي لأنه لديه حساسية مع دول أوروبا ولديه حساسية بالأكبر مع إسبانيا ومع إيطاليا كذلك، وانطلق الأسطول من هذه الدول، هو أيضا لم يعد يبالي في نهاية المطاف. يعني مثلما يقول الداخل الإسرائيلي، بعض الداخل الإسرائيلي وليس كله، كيان عدو الإسرائيلي، لأنه فعلا كيان عدو الإسرائيلي يعيش بحالة عزلة كبيرة جدا ومؤثرة جدا، وهو بهذا الاعتداء على أسطول لك هذه أمس.
1: نعم، ما زلنا في دائرة أسطول الصمود. ما دللت أن ناشطين من عشرات الدول يشاركوا في هذه المبادرة رغم التهديدات، رغم الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال، بالرغم من أن الكيان هاجمهم يعني في نفس الهجوم في سبتمبر 2025 واعتقل حينها مئات الناشطين الدوليين أيضا؟ هل سيشكل هذا عامل إضافي لتوسيع التضامن مع القضية الفلسطينية من شتى الدول؟
0: وفي الحقيقة هذا الموضوع أيضا له ارتباط بالتحدي، ولذلك أسطول الصمود القادم الآن جزء من أهدافه هو تحدي كيان العدو الإسرائيلي، وهي نتيجة معاكسة. يعني كان يتصور كيان العدو الإسرائيلي أنه سيوقف العمل لهؤلاء الناشطين، وبالتالي يعني هذا انعكاس، وهو أنت سألت عن الدلالات، هذا انعكاس على أن ما قام به العدو الإسرائيلي هو خطأ، وهو انعكاس على صحوة داخل أوروبا، صحوة شعبية، صحوة اجتماعية. ولهذا وجدنا أن دول في أوروبا وأحزاب في أوروبا يعني مثل الأحزاب اليسارية الاشتراكية بدأت تعود إلى الساحة الأوروبية. يعني حزب بيدرو سانشيز في إسبانيا هو حزب اشتراكي الآن أصبح هو بالكاد وصل إلى السلطة في الحقيقة، يعني تراجع شعبيته في الفترة السابقة. أما الآن فشعبية هذا الحزب وشعبية بيدرو سانشيز أصبحت كبيرة جدا، وعندما فاز الحزب الاشتراكي في فرنسا كان هذا الفوز بأصوات أيضا الذين يدعمون القضية الفلسطينية. عندما فاز حزب العمال في بريطانيا، رغم أن حزب العمال يعني هو يعتبر حزب في الوسط الآن وحزب يعني سيء جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولكن أيضا إسقاط المحافظين الأكثر تشددا والأكثر ولاء لكيان العدو الإسرائيلي هي كانت رسالة. فهناك متغير كبير جدا داخل أوروبا يرتبط بدعم أوروبا على المستوى الشعبي للقضية الفلسطينية، وهذا الأسطوع هو يعبر عن هذا التحول في أوروبا، ويعبر الناشطون في هذا الأسطوع عن هذا التحول في أوروبا.
1: نعم سيد الكريم، نختم معكم هذا اللقاء، ما قراءتكم على ما نقلته أمس وكالة التسنيم الإيرانية عن مصادر مطلعة أن طهران سلمت عبر الوسيط باكستان ردها على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود يتألف هذا الرد المضاد من 14 بندا؟
0: نعم، في الواقع هي رسالة أخيرة من إيران، لأنه بحسب معطيات كثيرة وتصريحات كثيرة يعتبر هذا هو الرد النهائي لإيران، وهذه هي المقترحات النهائية. تقول إيران أن هذا الرد هو المقدم من 14 نقطة، بالإضافة يعني هي أساسا ردا على ورقة قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتضمن 9 نقاط. يعني هذه النقاط الـ14 تتضمن كذلك الـ10 النقاط التي قدمت لوقف الحرب والعدوان على إيران. إيران تقول الآن أن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية هو وقف الحرب ورفع العقوبات ورفع الحصار والانسحاب من المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن النووي ونتحدث عن ملفات أخرى، ولكن الأولى أنه يجب أن يكون هناك وقف العدوان والتزام بالنقاط التي طرحتها إيران. إذا لم يكن هناك التزام فقد تعود الحرب. هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأن تعود الحرب؟ حتى لو عادت الحرب الولايات المتحدة الأمريكية فهي حرب انتقامية ستكون من دون أهداف، وأيضا إيران قادرة على رد هذا العدوان الانتقامي. CNN الأمريكية كانت كشفت قبل أيام بفيديو حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في دول الخليج، وهي أظهرتها وقد انتهت في الحقيقة هذه القواعد. فهناك مخاوف أمريكية من العودة للحرب، ولكن تبقى فكرة العودة للحرب قائمة، وإيران أيضا مستعدة لمواجهة أي عودة للحرب.
1: إذن كل الشكر والتقدير للأستاذ طالب الحسني الصحفي والمحلل السياسي على حضوره المميز ومداخلاته الثرية التي أضافت عمقا مهما للحوار ووسعت دائرة الفهم حول محاور هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم. إذن المستمعون الأكارم، ننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة من آفاق الخبر. نقرأ بعضا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث. كتب أحمد المؤيد: الصين تعلن التمرد العلني على أمريكا وترفض حصارها على إيران وتتعهد بالدفاع عن مصالحها ومصالح شركاتها المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع إيران، والصين تدخل المعركة بشكل علني، فيما ترامب يتخلى عن حلفائه ويقولون حربك ليست حربنا. أما أحمد السادة الصحفي العراقي كتب: ترامب الآن يتردد باتخاذ قرار العودة للحرب لأنه يعرف بأن إيران ببساطة ستدمر آبار النفط في الخليج والمنطقة في حال تجدد الحرب. وهذا الكلام ليس استنتاجا بل هو معلومة صرح بها رئيس إكالة أنباء البرلمان الإيراني مهدي رحيمي لقناة الميادين، كما أن ترامب بالمقابل لا يستطيع إعلان النصر رغم ثرثرته المتكررة المملة بشأن تدمير القدرات الإيرانية وإغراق سفن البحرية الإيرانية، لأنه يعرف جيدا بأنه لن يستطيع إقناع أي شخص بانتصاره المزعوم، هذا في ظل سيطرة إيران المطلقة على مضيق هرمز. ترامب الآن يغرق في مأزق ليس له مثيل. أما الأستاذ محمد الفرح فقد كتب: للأسف أصبح الكذب هو من المنكرات وسيلة للاسترزاق والتضليل، فكثير من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي باتت تتعامل بقاعدة مفادها ليس المطلوب أن يكون الخبر صحيحا بل أن يؤدي دورا ووظيفة حتى وإن كان بعيدا عن الحقيقة أو مفلسا أخلاقيا. وهناك أساليب عديدة لتسويق الكذب، من أشهرها المقولة المعروفة: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. إن كثيرا من الشعوب التي نراها اليوم تتخبط وتعيش في الجهل والتيه وتتعامل مع رواية العدو وكأنها حقائق مسلمة، يعود ذلك إلى دور الإعلام الذي يفتقد للصدق والأمانة ويصنع الوهم بدل الوعي. وهنا نستحضر المقولة التي تقول: أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي. أما الإعلامي والكاتب السياسي اللبناني خليل نصر الله كتب: طهران تبدأ بقوننة العبور في مضيق هرمز. هذا العناد الإيراني من مبدأ الحق هو رد على كل ما يصدر من واشنطن من ترامب تحديدا. طهران تقول أنه لا تراجع، الزمان تبدل، كل خطوة محسوبة وبدقة. منظومة الدولة في إيران التي يحاول ترامب توهينها وتصويرها على أنها مجموعة رجال غير متجانسة ومشتتة تبدع. ويفا البدوي الصحفية اللبنانية كتبت: ما بثه الإعلام الحربي في حزب الله اليوم ليس مجرد مشهد ميداني بل هو نصف لسياسة التعتيم التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حجم خسائره في جنوب لبنان. إن استهداف الدبابة بملحقة انقضاضية مع وجود مسيرة أخرى للتوثيق يعكس تحولا جذريا في إدارة المعركة الإعلامية والعسكرية، إذ إن إصابة الدبابة واحتراقها رغم وجود الستائر الشبكي أو الساتر الشبكي يثبت أن التكنولوجيا المضادة التي استحدثها الاحتلال باتت قاصرة أمام دقة الانقضاض وزوايا القاتلة. وكتب كمال شرف: المرتزقة الذين لم يعد لهم قيمة في أي شيء وليس لهم لا قرار ولا كرامة ولا سيادة، وأصبحوا بشكل مفضوح مجرد جنود يتم ترقيمهم من موظف سعودي أمام الكاميرات. هؤلاء تعليقاتهم تثير الضحك والشفقة، وهم يحاولون تعويض النقص عبر استغلال قضايا الأحرار الذين لن يتركوا حقوقهم مهما طال الزمن ولنا فيما مضى عبرة. ونختتم بما قاله الأستاذ حميد رزق: يتعمد إعلام العدو شن حرب دعائية ونفسية تتسلل للنفوس والشعور لا إراديا في بعض الأحيان، لا سيما والأعداء يمتلكون مظاهر البذخ وبهارج المادة ويستخدمون فتنة النساء بلوازع أو حياء، وبالتالي فمقاطعة إعلام العدو من أهم وسائل وأساليب المواجهة لإسقاط الأهداف الشريرة والخبيثة تحت هاشتاك قاطع إعلام العدو. إذن المستمعون الأكارم، وصلنا وحضراتكم إلى ختام آفاق الخبر، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم، فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي، الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: فقال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
2: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
3: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
4: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية

يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية. لا راسي إنك في الزمن هذا أعصاب دور البدور، موقع يمنا الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور.

0: دقائق في دقائق برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان قد جئنا بين يديك قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة التحدث بالنعم، أقول فيها: وأما بنعمة ربك فحدث. لا تقتصر على نعم ربك فقط، بل المقصود الأول منها نعمة ربك، فهي أول النعم ومبدأها وأجلها وأكرمها. في هذه الكلمة أشير إلى ما ورد في هذه السورة الكريمة، سورة الضحى، والفهوم الخاطئة لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الكثير يتصور أن نعمة ربك هي فقط تلك النعم الحسية التي يؤتاها في الدنيا، فتجده يتحدث، وأحيانا يجره ذلك الحديث إلى الفخر والخيلاء، ويقول يعني يذكر ما عنده: أنا لي قصور، أنا لي أموال، لي شهادات علمية، لي ذكاء حاد، لي ذاكرة قوية، لي أولاد ناشطون، لي كذا، يذكر ما عنده. وأحيانا يحدث بذلك أمام ناس محرومين من تلك النعم، وأحيانا ينشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، فيقول: اليوم حصل لي كذا، اليوم نلت هذه الشهادة، اليوم ولدي نجح بمعدل كذا وكذا. وهو يعلم أن هناك من لم ينجح ولده، أو هناك من نجح ولده ولكن بمعدل دنيء، وهناك من ليس له ولد أصلا، وهناك ناس كثيرين محرومين من تلك النعم. فإذا قيل لهذا الشخص: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تنشر مثل هذه الأمور؟ لبدل أن تنشر الخير وتنشر الفضيلة، يقول: لا، الله تعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا الخطأ. نعمة ربنا نعم نشكرها، ولكن ما هي النعمة التي الحقيقية الكبرى التي نحدث بها؟ هي نعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة الصلاح. وبالتالي هذا الأمر، هذا هو الذي نهتم به. والنعمة العظمى والتي أشير إليها في هذه الكلمة هي نعمة كوننا عبيدا لله تعالى. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذه أكبر نعمة، أن يكوننا ربنا هو الله، أن نكون من المؤمنين بالله. لماذا؟ لأن هذه النسبة هي أعظم نسبة، أعظم. بعض الناس يفخرون، شخص يفخر أنه من قبيلة الفلانية، وأنه من البلد الفلاني، وأنه يحمل الجنسية الفلانية، لكن المؤمن يفخر بأنه عبد الله، أنه أسلم وجهه لله، أنا أبذل بالإسلام ولا أبلي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. فيعلم أن هذه النسبة الأعظم الأكبر. الشخص إذا كان له مثلا انتساب، نفرض أن شخص من أجداده عالم كبير، ومن أجداده شخص مثلا حمال، مثلا يعمل حمالا، فبأيهما إلى أيهما يفخر عندما يقول في المجالس؟ هل يقول: جدي حمال، كان حمالا في السوق، أم يقول: جدي أو أحد جدودي كان عالما وألف الكتب التالية وكان كذا وكان كذا؟ في العادة في الناس نجد أنهم يفخرون بمن يشعرون أنه أحق بالفخر، وهو ذلك العالم أو ذلك الصالح إلى آخره. فهكذا الأمر بالنسبة لله تعالى. فإذا كانت لنا نسبة إلى الله وهي أننا عباده، كيف نفخر بغيرها؟ كيف نفخر بأوطاننا؟ أو كيف نتصور أن هناك نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فنعمة الله هي أجل نعمة، والذي يحجب عن الله ويحجب عن هذه النعمة هو أعظم محجوب، حتى لو رزق كل النعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أعظم عذاب يلقاه أهل جهنم هو ذلك الحجاب، اخسأوا فيها فلا تكلمون. عندما يشعر هؤلاء بتلك القطيعة عن الله التي يعبر عنها القرآن الكريم بالنسيان والترك، تركهم، فهذا أعظم شيء، أعظم خطر. فلذلك المؤمن يسعى لأن يحرص على هذه النعمة ويشكر هذه النعمة، لأن قيد النعم هو شكر، حفظ النعم تحفظ بالشكر. فلذلك يشعر في علاقته بالله بمنة الله عليه، وأن الله تعالى كرمه وأكرمه بأن خلقه، وأن جعله عبدا له، وأن رضيه ليدعوه، وأذن له في أن يصلي له. نحن الآن عندما نريد أن نتصل بملك أو شخص أو رئيس أو مدير أو مسؤول بسيط، نحتاج إلى كتابة رسالة وطلب واستئذان، وننتظر الأيام الطوال، وربما نرفض،
لكن الله تعالى أذن لنا في كل لحظة أن نذكره، وأنعم علينا بذلك بفوق ذلك بأن يذكرنا إذا ذكرناه، إذا ذكرناه في أنفسنا ذكرنا، وإذا ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير منهم. فهذه نعمة كبرى، نعم المؤمن يجعلها أكبر نعم. إن كانت لديكم علاقات فأنا لي علاقة بالله، إن كانت لديك يقول للناس، إن كانت لديكم صلة وأخذتم صورا مع الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء والقواد وغيرهم، فأنا يكفيني أن أكون مع الله، أن أصلي لله، أن أشعر بالله، أشعر بحضور الله، أشعر بمعية الله تعالى. هذه أكبر نعمة. عندما تأخذ صورتك مع فلان يمكنك طبعا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة أن تكون مع الله، لكأنك تأخذ هذا المعنى. الله تعالى منزه عن الجسمية، ولكن بهذا المعنى يعني أنك تشعر بمعيته وأنه معك، مثل ما الآخر مع فلان ويفخر بفلان. ولذلك المؤمن يشعر هذه أكبر نعمة، ولا تساويها أي نعمة أخرى. ولماذا؟ لأن هذه أم النعم، نعمة الجنة مثلا، هل يمكن أن تكون هناك جنة من دون الله؟ هل يمكن أن يكون هناك رضوان من دون الله؟ هل يمكن أن يكون هناك فضل من دون الله؟ ولذلك أساس النعم، مبدأها، أجلها، أكرمها، أشرفها هو الله. ولذلك كانت محبة الله هي أعلى المراتب وأجل المراتب، والمؤمن الذي يتحقق بها ينال الفضل العظيم ويصبح أهلا للمواهب العظيمة التي لا حدود لها، المعية مع الله والمحبة لله، وطبعا التي ينشأ عنها كل شيء، الثقة في الله، التوكل على الله، الأنس بالله، الإنابة إلى الله، كل هذه المعاني هي نعم كبرى. كل ما يصلنا بالله نعمة في حد ذاته. ولذلك عندما الله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث، من هذا المعنى، ليس بتلك ذلك الفخر وذلك الخيلاء الذي يقوم به البعض، يفرحون ببعض النعم القاصرة المحدودة، يفخرون بها على المستضعفين المحرومين، ويجرحون مشاعرهم ويتصورون أنهم بذلك يطبقون هذا الأمر الإلهي. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.
3: يهز الوجود وزلزل الأرض، إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضة، أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضى، لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن بنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى، يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: البصيره.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
7: وعلى أهله الطيبين الطاهرين، مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. بأياد يمنية، ها هي الأياد اليمنية دعوة تتميز، ها هي الأياد اليمنية تكافح وتصنع المستحيل. بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق FM، تستمعون إليه كل أسبوع مع أسرة جديدة، مع موضوع جديد، مع مشروع محلي جديد كانت بدايته من الصفر. فانطلق صاحب المشروع باكتفاء ذاتي محلي 100%. بهذا حاصرنا الحصار وكسرنا شوكة العدوان وتغلبنا عليه، فكانت اليمن الرائدة، فكانت اليمن الفائزة في الورقة الاقتصادية. كم راهن العدو بحصارنا، وكم راهن العدو بإغلاقه لمطاراتنا وموانئنا، لكنه تفاجأ بأبناء يمن الإيمان والحكمة. من صنعوا من المستحيل ومن صنعوا من الحصار فرصة، فتحولت التحديات إلى فرص. الكثير من المشاريع المحلية نتعرف عليها كل أسبوع في مشروع جديد، في أسرة جديدة. اليوم مشروعنا متميز جدا، مشروع عسل، وإحنا دارين إن العسل اليمني من أفضل أنواع العسل في العالم بأكمله. كيف قرر أنه يكون حال أو يبيع العسل البلدي والمحلي؟ كل هذا وأكثر تستمعون إليه في برنامجكم بأياد يمنية.

0: مجددا معكم مستمعينا الكرام بأياد يمنية، بأياد يمنية في مشروع جديد وأسرة منتجة جديدة، اكتفاء ذاتي جديد وتميز جديد. لدينا عبر الهاتف رائد من رواد الأعمال الأستاذ محمد عاطف الجابري، انطلق في مشروع عسل، وإحنا دارين ماذا يعني العسل خصوصا العسل اليمني. بداية أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وأسعد الله بالخير. صباحك.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا أستاذ محمد. مشروعك مشروع عسل، بداية عرفنا عن اسم المشروع وكيف جت لك الفكرة وقررت أنك تنطلق في العسل.
1: أول شيء صباحكم الله بالخير. اسم المشروع عسل كيان، فكيان أنتجنا من النواة، يعني أساس العسل عندنا بيكون إن شاء الله بإذن الله. وبدينا بالمشروع قبل 5 شهور دعم من الأهل ومن الأصحاب والحمد لله وبدينا.
0: كيف جت لك الفكرة؟ كيف جت لك الفكرة لما قررت أنك تنطلق في يعني العسل، والعسل يعني بحره كبير وأنواعه كثيرة ومتميزة، فما هو الذي خلاك أنك تنطلق في هذا المشروع؟ هل لديكم خبرات سابقة أم أنك استفدت حاليا؟
1: الأهل كلهم أصلاً يعني داخلين في شغلة العسل، ما العسل يسمونه، فاحنا معانا خبرة بسيطة ودخلنا في المجال.
0: طيب أنت كمحمد الجابري يعني معك مشروعك مشروع عسل كيان، ذكرت أنك انطلقت قبل 5 أشهر، يعني البداية كانت بسيطة قبل فترة بسيطة. من دعمك في بداية المشروع؟ من الذي شجعك؟
1: هو الدعم طبعا معنويا من الأهل والأصحاب.
0: نعم
1: الحمد لله في ناس دعموني وقالوا خذ العسل وبيع وحاسبنا متى ما حاسب، وبعض اشتريت منهم كاش، فالحمد لله وتوكلنا.
0: يعني كان الدعم معنوي، ما حد دعمك ماديا؟
1: لا.
0: طيب أستاذ محمد، في كل مشروع خصوصا أنك ما زلت في البداية أكيد ما بتواجه صعوبات، وما بش حياة بدون صعوبات ولا به مشروع بدون صعوبات، فما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهت عسل كيان؟
1: حاليا تسويق عبر البسطات.
0: أستاذ محمد بتسمع صوتي واضح؟
1: أيوة.
0: حاول تسمعني بسماعة التلفون، إذا جنبكم راديو ممكن تغلقوها.
1: تمام. قلت ليش أنا اللي هي المعوقات من يوم ما بدينا بالمشروع إلى اليوم هو كيفية الإعلان عبر إنستغرام، فيسبوك، التواصل الاجتماعي. فتح محل عاد، هذا شوي من المعوقات كتغليف ما تغليف وكذا،
0: يعني
1: كل الحمد لله صح.
0: يعني الصعوبات والمعوقات مثلا طريقة التسويق وإيجاد نقطة محددة أو محل محدد للبيع، وكل هذا الأشياء أيوة. سببها عدم الوفرة المادية.
1: أيوة.
0: طيب إن شاء الله أنتوا الآن تتواجدوا في سوق الخميس يا أستاذ محمد.
1: أيوة الحمد لله.
0: وسوق الخميس تعتبر نقطة بيع لكم إن شاء الله دائما. أيوة. إلى أن تفتتحوا محل
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب خلال فترة العمل وأنت في السوق، أنت ذكرت أن أسرتك تعمل في مجال العسل من الأهل، أنت كذلك انطلقت في مجال العسل. أنت كمحمد في مشروع عسل كيان، هل شعرت بفرق وتقدم في المنتجات يعني اللي بتعرضها على الناس؟ يعني أنت الآن بتبيع عسل، هل أضفت أصناف جديدة مثلا زيوت طبيعية، أنواع عسل مخصصة يعني لعلاجات معينة؟
1: هو حاليا احنا نحاول نحن ننتج منتجات اكيدة يعني زي مثلا مثل خلطات خلطات حق التسمين، بس نحاول نجيب خلطات اكيدة تكون
0: ما بش فيها اضرار.
1: ايوه بحيث ان نضبر ولا نخدع الزبون نقول له هذه خلطة حق سنين وهي ما هي خلطة حق سنين، الا عشان بنبيع.
0: لانه بنسمع احيانا ان بعض الخلطات بتسبب امراض، بيكون فيها مادة الكورتيزون بشكل كبير.
1: ايوه على شنو احنا نحاول من اول شيء يعني قدام قبل من ما بنوفر شيء هذا، اول شيء بنوفره بطريقة تكون منفعة وليست مضرة.
0: نعم أستاذ تفضل.
1: وإيش
0: تفضل.
1: وكمان في عندنا خلطات اللي سويناها خلطات تبييض، وعندنا كمان تكشير هذا اللي قد سويناه وقد بدينا يسمونه تنوزع منه، حتى ان احنا يعني كبداية وزعناها في حضرموت وما شاء الله يعني كل من استخدم ما بادلت لها أضرار، يعني بعد ما بتوقف الاستخدام ما يعكس عليك يعني رجع بشرة الحبوب أو إنه يسمرها، لا استخدام طبيعي بس إنما تدريجي.
0: يعني بتحتاج غير وقت فقط.
1: ها أيوة على شنو.
0: نعم أستاذ محمد ما شاء الله يعني أضفتوا خلطات تبييض وإن شاء الله تدخلوا خلطات التسمين بشكل طبيعي، وهذا هي الذي يميزكم عن باقي محلات. أيوة العسل. لو نجي للعسل وأصناف العسل، يعني إحنا كمجتمع عندنا قصور بأصناف العسل، ما بنعرف كل الأنواع، يمكن نعرف 3 إلى 4 أنواع بالكثير. ما هي أنواع وأصناف العسل اللي بتقدمها أنت في عسل كيان؟ ما هي أنواع العسل؟
1: عسل سمر ملكي. السمر هذا علاج حق المعدة، الكلى، الصفار، القولون، اللوزتين، علاج داخل يكون. وعندنا كمان عسل الصدر، يكون هو علاج حق أصحاب السكر، أصحاب ضغط، تكسر الدم، حب الشباب. وعندنا عسل المراعي اللي هو حق بنت الطحن والطبخات هذه، وفي نفس الوقت تكون مناعة حق الأطفال. وفي دي كمان تابع الصدر مجمع السمر.
0: ما شاء الله. يعني الذي يجي عندك مثلا يقول لك أشتي عسل لأطفالي، أنت تحدد لها النوع، أشتي عسل لمرض الكبد، أنت الذي تعرفه بأنواع العسل.
1: أيوة أنا أقول لها هذا علاج كذا كذا وهذا علاج كذا كذا وهذا علاج كذا كذا، وأعطيهم ضمان لمدة 2 سنين قدام إذا طلع مخصوص أو إنه ما شفك.
0: ما شاء الله.
1: والله الشافي.
0: ما شاء الله. أكيد الله سبحانه وتعالى هو الشافي، والله الذي قال أنه جعل في هذا العسل شفاء للناس.
1: أيوة
0: نعم. أستاذ محمد، كيف الإقبال في شراء العسل، خصوصا إن العسل اليمني والعسل البلدي من أفضل الأنواع في العالم؟
1: هو حاليا هو الإقبال حلو، بس لأن في ناس يخافون لأن ما في مصداقية في البيع عند البعض. فهنا في عندي يعني هنا حاليا لما بيجون يشلوا عسل هم بيخافوا من المصداقية، فالواحد بيدور أي واحد إن يعطيه عسل حلو لأن المخصوص دحين جاب كثرة.
0: صح، اللي بيغشوا يعني العسل قد هم ملان.
1: أيوة يعني يسوون خلطات يحولون المراعي إلى عسل، يعني ما بتكلم فيه بس الغش كثير دحين طلع كثير بيغشون.
0: نعم.
1: بس أبوها لما يجي يدور شيء حلو فدحين بيخاف قد ما يجي يقول لك مش الشيء يمكن بضاعة تكون مغشوشة مش عرفني، فهذه هي أكبر صعوباتهم
0: نعم
1: ومعوقات في من ناحية مصداقية العسل.
0: نعم أستاذ محمد الجابري، أنت رائد أعمال وصاحب مشروع واسم خاص بك وهو عسل كيان، برأيك أنت وأنت صاحب مشروع، ما أهمية الاكتفاء الذاتي للفرد وللمجتمع؟
1: هو أن يكتفي الإنسان دحين يعني أنا صراحة أشوف النحل يعني زي البلاد تكتفي دحين بنفسها، عندهم أسر منتجة يعني يصنعوا شيء كثيرة، مثلا مثل إنك تروح للخارج كروكسات يصنعون صوابين يصنعون لبس يصنعون كل شيء ما شاء الله، فهذا اكتفاء كبير أول شيء للمجتمع بحد ذاته، بس يحتاجون دعم.
0: نعم
1: عشان أيوه عشان يكبر الاكتفاء.
0: نعم أستاذ محمد الجابري، عاشت يمن الإيمان والحكمة حصار وحرب وعدوان، وإحنا دارين ما قد حصل في بلادنا من تكالب أمريكي إسرائيلي، برأيك كيف يمكن أن نكتفي ذاتيا ونكون دولة قوية مكتفية ذاتيا رغم الحصار ورغم العدوان وما نكونش محتاجين لحد؟
1: دعم الأسر المنتجة هذا أول شيء،
0: أول خطوة فعلا دعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.
1: يعني أنا كنت في حضرموت جيت إلى هنا، يعني ما شاء الله الناس عقولهم هنا شغالة يسووا أشياء يعني أحسن من اللي في دول الخليج اللي في الخارج، والله طالع يعني عنده كوركت يعني بضاعة حلوة، كثياب كشنط كمجوهر، صدق يعني هذا أنا أنصح إن هذا هو أساس كل شيء، إذا نسكين ننهض
0: فعلا
1: بقوة الأسر المنتجة لازم يتم دعمها ماديا بكل شيء.
0: نعم فعلا أول خطوة في الاكتفاء الذاتي وفي القوة الاقتصادية الوطنية هو دعم الأسر المنتجة، لأن أصحاب المشاريع الصغيرة هذا بتوفر على الدولة أنها تستورد من الخارج، بتعطي فرص للعاملين، بتكتفي في نفسها ذاتيا، فهي العجلة المحركة للاكتفاء الذاتي للدولة بأكملها كما ذكرتم أستاذ محمد. نعم أستاذ محمد، مشروع كيان وعسل كيان لكم مشاركات في مهرجانات، لكم مشاركات في سوق الخميس، معارض خاصة بالأسر المنتجة وبالأسر المحلية بالإنتاج المحلي بمختلف أنواعها، بتنزلوا اليوم للسوق بتشوفوا ملبوسات مأكولات منظفات حبوب كل شيء، أنت يعني اعتبر نفسك مواطن مش صاحب مشروع، إيش رأيك في المنتجات المحلية؟ كيف وجدت الصوابين والمنظفات؟ كيف وجدت الملبوسات؟ كيف وجدت المأكولات؟ إيش رأيك في المنتج المحلي؟
1: صراحة ما شاء الله يعني ما شاء الله تبارك الله يعني جودة عالية.

0: ما أجي أشل منهم، أشل وأشوف وأتعلم منهم.
1: شيء جميل جدا.
0: لأن الآن الإنسان مهما كبر ناقص، وأي إنسان حتى اللي هو اللي سنة 5 سنين شوفه منه بس تتعلم منه كمان اللي هو سنة 5 سنين. فالإنسان لا يستصغر في الأكبر منه ولا اللي أصغر منه.
1: فعلا قال الإمام علي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. كل ما كبر الإنسان وازداد علم أدرك كم كان إنسان جاهل. وإحنا كلنا بنتعلم من الأسر المنتجة ومن الأسر المكافحة اللي بتكتفي ذاتيا وبتحقق الاكتفاء الذاتي. أستاذ محمد الجابري، هل لديكم نقاط بيع لمن بيسمع إلينا الآن ويشتي يجرب يطلب من عسل كيان، خصوصا أن عسلكم مضمون ومجرب وشهد لها الكثير من الزبائن إنه عسل بلدي 100%، ما هوش عسل مخشوش حتى أنك تضمنه للزبون؟ هل لديكم نقاط بيع ولا متواجدين في سوق الخميس فقط؟ هل لديكم خدمة توصيل؟ يعني أنا مثلا مقدرش أجي شطلب، ممكن توصلوه؟
0: حاليا يعني نقاط بيع سوق الخميس بس. في عندنا عبر التواصل الاجتماعي اللي هو الواتساب والاتصال.
1: كم الرقم المخصص؟
0: وعندنا كمان توصيل مجانا.
1: كم الرقم المخصص للتواصل؟
0: 780-638-556.
1: إذن لمستمعين الكرام، عسل كيان، تشتوا عسل بلدي، تشتوا عسل مجرب 100%، عسل للعلاج للأمراض، يعني للسكر، للكبد، للصفار، يدي لكم الأنواع والأصناف. أيضا لديهم عسل المراعي الذي بيستخدم لبنت الصحن، للمأكولات، للهريش، للمفحوسة، للأكلات البلدية بشكل عام. بيكون سعره أقل نوعا ما لكن جودة عالية ومضمونة وفيه مناعة كثيرة للأبناء. تقدروا تزوروه في سوق الخميس وسط ميدان التحرير، ادخلوا لا سوق الخميس واسألوا أين عسل كيان، أو تقدروا تتواصلوا معهم بالاتصال الهاتفي أو برسائل الواتساب على الرقم 780-638-556. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام: 780-638-556. أستاذ محمد، ما هي خططكم في المستقبل؟ كيف إن شاء الله عنبصر مشروعكم عسل كيان بعد 5 أو 10 سنين لا قدام إن شاء الله؟
0: إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنطمع شيء كبير، بس إن شاء الله يعني حوالي 10 سنين يكون عندنا محل هنا، محل في تعز وفي حديدة وفي حضرموت وفي المهرة وفي أبي.
1: إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمد، أنت من حضرموت؟
0: أيوة من حضرموت.
1: ما شاء الله، يعني معروفين بخبرتكم في العسل بشكل كبير جدا. أستاذ محمد، ما الذي تودونه من رجال المال والأعمال من الجهات المعنية في الدولة في دعمكم كأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة؟
0: أول شيء إنهم يعني إن كنت أنا وإن كنت أي واحد ثاني من المسار المنتجة يسوون مثلا زي مكتب ولا شيء، ويجون مستثمرين ويشوفون حقهم
1: المنتجة،
0: يشوفون حقهم أيوة، ويشوفون يعني هل بيقدرون هل بيستطيعوا أنهم يدعموهم ماديا أو حتى يفتحوا لهم مصانع.
1: نعم إن شاء الله فعلا يكون يدعموهم، يشتروا منهم، يفتحوا لهم مصانع يشغلوا فيها أكثر من أيادي عاملة. تحية لك أستاذ محمد عاطف الجابري، صاحب مشروع عسل كيان. هذا المشروع المتميز والرائع. وأذكر مستمعينا الكرام تقدر تزوروه في سوق الخميس أو تتواصلوا معهم برقم التواصل 780-638-556. اللي يشتي عسل بلدي مضمون من عسل كيان 780-638-556. تحية لك أستاذ محمد عاطف، وإن شاء الله نشوفك بعد سنين لا قدام معك فروع في كل المحافظات
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله، وفقكم الله، في أمان الله.
0: أمان الله.
1: إذن مستمعين الكرام، افعلوا لكم دورة لسوق الخميس، الأجواء جميلة، شاهدوا هذه الأسر المنتجة وجربوا المنتجات المحلية. نذهب وإياكم بمعية سوسن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

إذن مجددا معكم مستمعين الكرام بأياد يمنية. بعد أن كنا مع مشروع عسل كيان، ننتقل وإياكم إلى أجواء سوق الخميس، إلى ذلك السوق الذي يضم عشرات الأسر المنتجة المبدعة والمتميزة، الذي ينزل إليهم دائما الزميل محمد عز يغطي معهم. نستمع إلى أسر جديدة، أسر قد عرفناها من قبل لكنها طورت من أصنافها من منتجاتها. اليوم لدينا مقطع صوتي للزميل محمد عز، تجول فيه في سوق الخميس، قابل مع أسر منتجة، مع زوار للسوق، مع قائمين على السوق، تعرف فيه على مشاريع جديدة، آراء الحضور كذلك في السوق. نبقى معكم مستمعينا الكرام مع سوق الخميس، وأنوه أن السوق الخميس يتواجد في ميدان التحرير، يعني في قلب العاصمة صنعاء، ما بش مجال يمين أو شمال أو تقولوا بعيد، فقد فعلوا في وسط العاصمة صنعاء، قريب من الناس كلهم. اذهبوا إلى الأسر المنتجة، ادعموا المنتج المحلي حتى نحقق الاكتفاء الذاتي. لن نحقق الاكتفاء الذاتي إلا إذا دعمنا المنتج المحلي. وعندنا دائما حكمة من عهد آبائنا وأجدادنا، أنه كل شيء بلدي ثاني، وكل شيء بلدي بيكون الأفضل والجودة الأفضل في كل شيء. المنتجات المحلية منتجات جودتها عالية وجودتها متميزة جدا، تتواجد في سوق الخميس. إذن مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود مع الزميل محمد عز.

0: هذا النزول الميداني في برنامجكم بأياد يمنية. محمد عز من الميدان من الاستديو بطل المنصور. مستمعينا الأعزاء، لدينا هنا اليوم في سوق الخميس الكثير من الأسر المنتجة والكثير من المنتوجات والمصنوعات التي تتم بأياد يمنية محاربة ومقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية. نحن هنا في برنامجنا الطيب تشجيعا وتسويقا لهذه الأسر المنتجة بمنتجاتها الطيبة والمباركة. نتعرف هنا، لدينا سيدة أعمال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مشروعك السلطانة أو لوريان؟
1: لوريان للعطور والبخور.
0: جميل.
1: هنا اسمي الكريم هنا علي محمد مسعود.
0: أنا شرفت إذاعة آفاق، نتمنى لكم التوفيق. طيب مشروعكم تحت اسم لوريان هكذا في السوشيال ميديا جميع مواقع التواصل؟
1: أيوة، هذا اسمنا التجاري.
0: جميل. طيب إيش اللي بتبيعي؟ لو نفند ما شاء الله معك منتوجات معروضات بالجملة، ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق. نبدأ على حدة، يعني
1: معنا بخور أنواع مختلفة من البخور العرائسي والبخور المنزلي والبخور السيارات. معنا العطورة النسائية بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة، فواحة وهادئة، وكمان العطورات الرجالية، عطور الأطفال. معنا زبادات، مسكات، مخمريات، معنا جميع أنواع المنتجات المحلية، يعني منتج محلي صنع بأيادي يمنية.
0: جميل. طيب لو نتحدث عن هذا الزبد النسائي، نبدأ نسوق للجمهور النسائي اللي لدينا في الإذاعة، اللي يشتي منك مثلا أنتوا معاكم محل أو متواجدة في سوق الخميس
1: مبدئيا؟ إحنا كل خميس، إحنا كل خميس في ميدان التحرير تبع مؤسسة بنيان. من المنزل معنا خدمة توصيل على أمانة العاصمة وجميع المحافظات. على الرقمنا الرقم الشخصي، الرقم العمل أو رقم المشروع 7299-74-980.
0: تعال أستاذ، كان الزبون معك، معلش. هذا كان رقم التوصيل عبر الطلب الأونلاين.
1: أيوه، هذا رقم المشروع بشكل عام، توصيل أو سوشيال ميديا أو طلب خاص. أو
0: طيب يا أستاذ، أنت فقط متواجدة في سوق الخميس، تتعاونين مع محلات أخرى، مع محلات إكسسوارات تجميل كذا؟
1: حاليا لا، احنا بنشارك بالمعارض الداخلية، جميع المعارض والمهرجانات والفعاليات بنكون متواجدين. لوريان بتطرح بصمة كبيرة في كل معرض وفي كل مهرجان، وان شاء الله في المستقبل قريبا نكون في المعارض الدولية بإذن الله.
0: جميل. طيب كم لك في هذا المشروع وكيف بدأت الفكرة؟
1: 3 سنوات هي بدأت فكرة وتحققت من فكرة إلى حقيقة. بدأنا انطلقنا بتمويل من مؤسسة تمدين شباب، بعدين تمويل من مؤسسة التواصل. بدأنا يعني بدأنا شوية شوية، طورنا من مشروعنا كل يوم عن يوم، أسبوع عن أسبوع، بنضيف أصناف جديدة، روائح مختلفة، والحمد لله احنا بنركز على الحاجة اسمها الجودة والثبات في المنتج. لأن احنا بنبني علامة تجارية في السوق المحلي، بندي عملاء دائمين، ما ابيع لهم مش بس المرة واحدة ويريحوا لهم، عشان يرجعوا لي المرة الثانية والثالثة ويكونوا عملاء دائمين لي.
0: يعني مستمعنا الأعزاء ومستمعاتنا، عطور وزبد وجميع أنواع البخور العدني بكافة أنواعه، صحيح؟
1: عدني، عرايسي، منزلي، بخور سيارات هرمي، جميع الأنواع وجميع الروائح المختلفة وأسعار تتناسب الجميع.
0: جميل. طيب الطلب عبر أي رقم؟
1: 7299-74-980.
0: الآن متواجدة في سوق الخميس، كيف بتحس الحركة؟ هل في عائد أو كذا؟ أو وإذا كانت بالشيء السلبي ممكن توجهي رسالة أكثر لجميع المستمعين؟
1: والله هذه الفترة هو سوق الخميس دائما الحمد لله إحنا بنشتغل بيكون شقة، بس إنه بعد العيد الأوضاع المالية عند الجميع بتكون متدهورة شوية، فإحنا بنقدر هذا الشيء، بس الحمد لله إحنا نشي بس الترويج يكون أكثر لهذا السوق، لهذا الأماكن، لأنه هذا يدل على صمود المرأة اليمنية وكفاحها وتحملها المسؤولية. يعني إحنا بنقول للجميع إنهم يتوجه إلى سوق الخميس التحرير، لا يدعموش الشخص نفسه، إحنا نشي يدعموا القوة الشرائية للمنتج المحلي نفسه، يرقى المنتج هذا، لأن إحنا كل ما اتطور مشروعنا كل ما كان اكتفاء ذاتي واكتفاء مجتمعي، بنشغل الايادي العامله، بنحد من البطاله. جميل. الحمد لله،
0: اتمنى لكم التوفيق. وهذا البرنامج، عبر هذا البرنامج نحن اتينا لهنا لكي نشجعكم ولكي تصلون بمنتجاتكم ورسائلكم لجميع افراد المجتمع.
1: والله شرفتونا ونورتونا اذاعه افاق، لكم كل الشكر واحترام كل جميع الكادر حقكم، وزيارتكم لنا كانت مشرفة، شكرا على استضافتكم سواء في الإذاعة أو في السوق نفسه.
0: شكرا لكم، وهذا شرف عظيم لنا. ما لفت نظري مستمعين الأعزاء إني شفت الزبد كأنه على شكل بخاخ، يعني صح؟
1: ايوه به ايوه عطوراتهم لون العلبه نفسها، وفي نوعيه اخرى معنا حتى التغليف الخارجي هو خاص بنا، كل علبه مثلا البنفسجي على العلبه البنفسجي، معنا تغليف الوردي الاخضر الاحمر.
0: العلبه البنفسجيه مع المضرب هذا العطر،
1: هذا عطر نسائي هادئ. هذا التغليف الخارجي ما نشترى، دخلنا له وسلمنا حقها الباكج.
0: يعني انت هذه بتصلحي بيدك التغليف هذا؟
1: هذا التغليف خاص فيني انا.
0: لما شفته انا حسبته انه جاهز من السوق يعني.
1: لا هذا تغليف خاص فينا احنا المنتج الاولى.
0: شعار شعارك كله؟
1: شعار شعاري، علامتي التجاريه واسمي التجاريه واسمي التجاري. عضوة انا عضوة سيدة اعمال في الغرفة التجارية، لدينا تصريح وبطاقة تجارية من وزارة التجارة والصناعة.
0: اذا مستمعين الاعزاء، منتجات بتصريح من وزارة الصناعة والتجارة، يعني عمل مضمون.
1: منتجات يمنية منافسة الماركات العالمية، صنعت بأيادي يمنية.
0: أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. طيب الرقم مرة أخرى، كيف تواصلوا معكم مع اسم مشروعك؟
1: 7299-74980 لوريال لصناعة العطور والبخور.
0: أتمنى لك التوفيق
1: وإياكم. شكرا لكم.
0: شكرا لك. إذن مستمعي الأعزاء، ما زلنا في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس، نتجول في أزقة هذا السوق الطيب دعما للأسري المنتجة وبعض المشاريع الريادية للشباب. لدينا هنا أحد الشباب الجنوب اليمني قادم من حضرموت. أهلا وسهلا بحضرموت وأبناء حضرموت.
2: الله يبقيك.
0: والله نورت صنعاء حبيبي.
2: نور بأهل صنعاء.
0: حياك الله، وخاصة هذا العسل الصنعاني. أنتم بكل شيء عسل، أخلاقكم، جودتكم، منتجاتكم. حياكم الله.
2: فوق عيني وراسي والله، عندنا عسل رقم واحد حضرمي وعليه
0: الضمان
2: مال مدة سنة كاملة.
0: جميل.
2: لا لمدة 100 سنة لقدام، شلها ضمان.
0: الله يحفظك. طيب ايش اللي بتبيع من انواع العسل، وايش اسم المنتج حقك اول شيء؟ ايش سميت المنتج؟
2: عسل كيان.
0: عسل كيان.
2: ايوه كيان، لانه يجي من نواة، النواة هي الاساس.
0: يا سلام.
2: فعسلنا مضمون 100%.
0: جميل.
2: انه طبيعي 100%. عندنا عسل السمر اللي هو علاج حق المعدة.
0: حلو. نبدا بعسل السمر هذا، كم يطلع الكيلو عندك؟
2: الكيلو حقه يطلع 15,000.
0: جميل. ايش عسل انت؟ معنا احد الزبائن، كيف حالك؟ حياك الله. انت حتزور سوق الخميس، معنا مقابله في اذاعه افاق، كيف شفت السوق هنا؟
3: حالي
0: المنتجات
3: كل المنتجات اصليه وما شاء الله وطبيعيه 100% شكلا.
0: وجه رساله للجمهور من يستمع علينا بزياره هذا السوق،
3: يزوروا المنتجات البساطات الصغيره، كل خميس يحضروا. جميل. بيحضروا كل خميس في ميدان التحرير.
0: شكرا لك. إذا نعود مرة أخرى، كنت طبعا حصلتها زبون معك. طيب عسل السمر هذا كم يطلع الكيلو عندك؟
2: 15,000.
0: منافس السوق.
2: أيوه.
0: يعني في الجنوب 15 عندنا 15؟
2: لا لا، في الجنوب يجي أقل شوي. يعني في الجنوب
0: يعني البلد المنتج،
2: عشان تحسب تكلفتها لما هنا وكذا
0: أيوه صحيح. جميل. طيب هذا عسل السمر، هذا ايش اسمه؟
2: هذا سمر.
0: هذا الأحمر؟
2: هذا عسل السدر.
0: عسل السدر، يا سلام.
2: هو يجي هذا قده، هو المشهور قده، من افضل انواع
0: العسل.
2: ايوه يجي حق اصحاب السكر، اصحاب الضغط، تكسر الدم،
0: يا سلام،
2: العظام، الضغط، القولون.
0: جميل. طيب هذا عسل السدر كم الكيلو؟
2: 35,000.
0: ينفع القولون لمرضى السكر الضغط
2: كذا؟ السكر عاد علاج لامراض السكر، مثلا عندك تراكم الدم في السكر يخفضه، عندك تكسر الدم في العظام،
0: بيقوي المناعة. يعني
2: بيقوي المناعة كامل.
0: جميل. طيب
2: تقدر تقول انه علاج شامل للجسم.
0: يا سلام.
2: مضمون السدر.
0: السدر
2: ايوه، هذا اللي هو السمر علاج داخلي، مثل حرمة والدت يصف فيها مضخ كامل حتى انه يجي حار شوي.
0: يا سلام. طيب لما معانا سمر وسدر، وش باقي معانا؟
2: عندنا كمان مراعي، اللي هو مناعة وحق الأكل وكذا.
0: هذا مراعي الناس كلهم بيشلوه طبعا.
2: أيوة.
0: فتح
2: على قولتك.
0: أيوة.
2: وعندنا كمان تابع السدر اللي هو فرز السدر. يجي كمان حق مناعة ولا فتة ما فتة و...
0: كل شيء.
2: أيوة.
0: طيب لما معنا سمر وسدر، وش كمان؟
2: وتابع سدر
0: ومراعي
2: المراعي ومجمع سمر.
0: جمع سمر، كيف ذا يجي مجمع سمر؟
2: جمع سمر هذا يجي في نهاية موسم السمر. يجي سمر مع مراعي.
0: نهاية الصيف أو نهاية الموسم؟
2: أيوة نهاية الموسم، يجي سمر مع مراعي مخلوط. عرفت. وتابع هذا يجيك من نهاية موسم الصدر.
0: نهاية موسم الصدر
2: اللي هو نهاية موسم الخريف.
0: جميل. طيب باقي حاجة مش موجودة عندك، ايش قال المحضار؟ عسل دوعن. وين عسل دوعن؟
2: هذا قلت لك الدوعن الصدر.
0: هذا الصدر، هذا هو الدوعني.
2: هذا
0: اغلى شيء في حضرموت.
2: أيوة.
0: اغلى شيء في اليمن.
2: اغلى شيء في اليمن كامل.
0: كم؟ 35,000
2: الكيلو حقه.
0: جميل. يعني
2: في المحلات، في المحلات بتاع 45 50 40,000.
0: يا سلام، اتمنى لك التوفيق. طيب بكونك انت من احد شباب حضرموت، اجيت الى صنعاء، من دلك على هذا السوق؟ كيف سمعت عنه؟ عن طريق ايش؟ او عن طريق الشيبه هذاك. حياك عمي الحاج، كيف حالك؟
2: دخلت في مهرجان العسل، ومن مهرجان لمهرجان ما دخلت السوق هذا الحمد لله.
0: ذاك الحضر من الشيء من بلادك صح؟
2: ايوه الحمد لله.
0: وكيف شفت السوق في صنعاء؟ متعاونين مع الجميع.
2: متعاونين مع الجميع ما شاء الله. وانا ايد هذه حق الاسر المنتجه، لانها الصراحه هذه اللي بتوزع البلاد.
0: جميل. انت مستقر هنا في صنعاء
2: ان شاء الله،
0: وتنزل ترجع حضر تجيب عسل من هناك؟
2: ارجع هنا فتره وفتره كذا.
0: جميل. حياكم الله فوق رؤوسنا باذن الله.
2: طيب دمي دحين بطعمك عسلنا.
0: طيب هذا العسل دلحن الحضرمي مستمعينا الاعزاء طبعا يعتبر من افخم واجود انواع العسل في اليمن. ارقامكم كيف يتواصل معك المستمعين؟ كيف يصلوا اليك اذا انا اشتي عسل؟ اذا بيستمع اليك المستمع
2: بعطيك رقمي.
0: كم الرقم حبيبي؟
2: 780
0: 780
2: 638 556
0: 556. ايش اسم العسل؟
2: عسل كيان.
0: عسل كيان. اذا الرقم مره اخرى مستمعينا الاعزاء نستمع عليه،
2: 780 638 556
0: لجميع انواع
2: العسل الحضرمي.
0: حياكم الله، شرفتنا صعب حضرموت. شكرا لك. اذا مستمعينا الاعزاء ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميدانيه عبر برنامجكم بأياد يمنيه من سوق الخميس لدينا احد الاسر المنتجه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياكم الله، ما شاء الله معكم منتجات كثيره، نتمنى لكم التوفيق. ايش اللي بتبيعه؟
1: معك لدي ياقوت البخور والعطور. منتجاتي طبعا بخور بانواع واحجام مختلفه وتصاميم خاصه بلدي ياقوت.
0: جميل. ياقوت احنا قد سوينا معك اكثر من لقاء صح؟
1: نعم.
0: السؤال حقيقه احنا على الهواء الان، هل تستفيدي من هذه اللقاءات؟
1: اكيد اكسب جمهور، اكسب عملاء.
0: يا سلام، يسعدنا هذا الشيء والله.
1: اكيد اكيد. اهلا وسهلا،
0: نحن هنا لخدمتكم باذن الله. طيب ايش اللي بتبيع عطور؟
1: طبعا العطورات اللي عملها تصاميم خاصه فيها ومسمياتني اسميها، يعني مش نفس المتواجد في السوق.
0: انا شفت البرند جديد عندك. أيوة. ما عرفتك شنك ليدي ياقوت يعني.
1: اهلا وسهلا،
0: رجعتيني وقت اللقاء.
1: اهلا وسهلا. وكمان نفس الحكايه، عمل بخور طبعا، عمل باحجام عشان ارضي العملاء وارضي رغبات كل المستهلكين، يعني ابيع من 100 ريال الى 6000.
0: جميل. اذا مستمعي الاعزاء لدينا العطور ولدينا البخور. أيوة. وايش كمان
1: معنا؟ طبعا هنا بخور الشموع المعطره.
0: ها.
1: ومعنا بخور ميستيكا احجام صغيره مكعبات.
0: الشموع المعطره هذه جديده، اول مره انا
1: هذه
0: اسمع.
1: شموع معطره طبعا، في بعضهم يستخدموها بفواحات تعطير المنزل، وبعضهم انا اعملها يحطوها في الدواليب الادراج، لما تفتح الدولاب يعطي رواح عطريه.
0: جميل. يعني لفتره معينه فقط؟
1: لا لا، يجلس معك العمر كله، واذا حابب برضه ممكن تعطر نفس الشمعة نفسها.
0: قصدي واحد انه ما يجلس داخل الديوان او المجلس يخليها والعه صح؟
1: لا لا،
0: يبخر
1: لا.
0: المكان بعدين.
1: ايوه احطها بس تعطي فواحات نفسها.
0: جميل. أيوة. طيب وصلنا لعند الشموع الفواحة، هذا ايش؟
1: هذا بخور الفول طبعا.
0: الفول.
1: ايوه
0: طبعا. هذه من الحديده؟
1: انا من عدن.
0: ما شاء الله. عدن اهل الرواه يعني والبخور وكل
1: شيء. الله يحييك. طبعا هذا بخور
0: فكره الفول دي، نركز على الفول هنا.
1: اوكي، فكره الفول لانه احب المواطنين كذا بنتعامل دائما معاهم، الاقيهم اكثر شيء يحبوا الفول ويحبوا العوده. فحبيت طبعا مفكرش نعمل بخور عوده، معي بخور عوده اوكي بس باحجام صغيره، حبيت لهم بخور الفول لانه اكثرهم لاقيتهم حابين الفول.
0: فكمان ريحه هو لان العلبه مفتوحه وكذا،
1: لان العلبه مفتوحه
0: نافست ريحه العطر الصدر.
1: هذا حقيقي
0: الفول عندي،
1: هذا حقيقي من صدق، لانه حتى العملاء لما يقزعوا من جنبي يقولوا في روائح، في حاجه اشمها غريبه، اقول لهم هذا معك بخور الفول.
0: جميل.
1: الحمد
0: طيب
1: لله.
0: وهذا اللي يشبه الكعكه شو هذا؟
1: هذا فول.
0: هذا كمان فول.
1: ايوه.
0: وهذاك فول.
1: فول معي طبعا قوالب سيليكون اشكال واحجام مختلفه.
0: ما شاء الله.
1: ورده عليك. قلوب، دوائر، مربعات.
0: جميل.
1: اي شكل.
0: العلبه الذهبيه هذيك؟
1: هذه طبعا بخور مسميها يعني طبعا بخور ليلتي، ابيع القرص حقه ب 5000 واعمل منه مكسر هنا طبعا ابيعه ب 2000، ومعي برضه حجم صغير قالب صغير ب 1000 ريال، يعني كل واحد يقدر يشتري بسعر اللي يناسبه وبدرجه عاليه كمان.
0: ننتقل للبخور الأقراص.
1: بخور الأقراص معي بخور السرايا برائحة العود، قرص طبعا 6000، معي بخور ليلتي زي ما قلت لك القرص حقه أصلا ب 5000، معي أماسي القرص ب 4000، معي بخور زماني ب 1500، معي بخور دندنة العلبة ب 500 ريال.
0: يا سلام. منافسة للأسواق المحلية بشكل عام.
4: الناس كلها تشتري، ماشي حد يقزع ويقول لا ما اقدرش اشتري ما عنديش فلوس.
0: اتمنى لك التوفيق اختي، روحك طيبة وربي ان شاء الله يجيب لك على حسب نيتك.
4: اكيد باذن الله ان شاء الله. اهلا وسهلا.
0: طيب يا اختي، هذا ايش؟
4: هذه طبعا مخمريات للجسم للشعر، منها برضو عمل من احجام صغيره واحجام كبيره، في من 500 وفي من 1000 ريال، وروائح مختلفه، برواح العود، روائح عطور شرقيه، روائح عطور غربيه، وبرضو خلطات العطر نفسها حقي ما اخذهاش جاهزه من المحلات.
0: حقيقه انا سعيد اليوم، وجدت هناك صديق لنا من حضرموت، قبل شويه سوينا معه، وانت من عدن، شرفتنا.
4: الله الشرف كمان.
0: كيف السوق في صنعاء؟ متعامل مع الجميع؟
4: حلو جميع، حلو جميل جدا، واتعامل معهم كلهم باريحيه والحمد لله. جميل.
0: طيب من بيساعدك في هذه كل الخلطات في البيت؟ انت لحالك بتشتغلي هذا الشيء؟
4: المواد الخام اشتريها لزوجي ويساعدني احيانا بتصنيع العطورات. البخور اختصاصي.
0: طيب يا اختي، مشروع ليدي، انتم متواجدين فقط في سوق الخميس او معاكم محل اخر؟
4: موجوده في سوق الخميس، ما عنديش محل، كان عندي محل وقفلته لانه صراحه مشغوله، ما اقدرش عاد افتح المحل. بس
0: يعني مشغوله في طلب،
4: في طلبيات، لانه انا اوصل طلبيات، انا اصنع المنتج. معي طبعا نقاط في متاجر الكترونيه موجوده هنا في اليمن اونلاين، زي توصيل، تساهيل، اي محلات، ناس، متاجر هذه الالكترونيه باسم ليدي ياقوت طبعا، وتجي لي طلبيات على الطريقه، وياكي الموصل ياخذ مني الطلبيه.
0: طيب اذا استمع لك الان صاحب محل، تاجر، باذن الله انه طلب منك كميه كبيره، بتوفري له؟
4: اكيد بوفر له الكميه اللي يختارها، وبالسعر منافس للسوق.
0: سعر منافس للسوق؟
4: اكيد.
0: طيب هذا السعر المنافس للسوق، انت بتحسبي له مشتى يعني السعر الجمله اللي منافس للسوق؟
4: ايوه.
0: طيب هل قد تعاملتي مع اصحاب محلات كذا تعاملوا معك؟
4: والله تعاملت بصراحه، بس المشكله فيهم انه بياخذوا بالاجل. انا احب طبعا حطيت بالاجل، مش ما حطيتش بس
0: اجل.
4: ايوه، نحن طبعا انا كنت بتحسس من هذه الحاجات، لانه في بعضهم مثلا بيروح لخارج اليمن بيشتري كاش بيجي يبيع هنا، طيب ليش ما تجيش تاخذ مني كاش؟
0: صحيح.
4: بعطيك سعر
0: مناسب. ليش ما تشجعش اختك هذه بنت بلدك؟ أيوة. هذه امك، هذه اختك، ليش ما تشجعهاش؟ أيوة. انت الان عندما تشتري منها بتعمل لها حافز كبير. أيوة. واستمراريه. هذه فاتحه بيت وتشتغل وتطلب الله يعني على جهالها ورزقها،
4: بيعطيني راس مال اقوى واقدر انتج اكثر، لكن يقول لي بالاجل، اوكي بحط لك بالاجل وبعدين حاسبك وحاسبك بالتجزئه وعلى الاقل شويه المبلغ. ما فيش اي راحه، ما فيش اي ربح لي.
0: اتمنى لك التوفيق.
4: مع النساء اللي ياخذوا مني ويبيعوا انه اريح لي مني احطها في محل.
0: الله المستعان، ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب ارقامكم، كيف نتواصل معكم؟
4: رقم التواصل 47-035-16.
0: مره اخرى الرقم، وايش تبيعي؟
4: اوكي، 47-035-16، ليدي ياقوت البخور والعطور، احجام وانواع مختلفه وباسعار مناسبه لكل المستويات.
0: شكرا لك، نتمنى لك التوفيق في امان الله. إذن ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية من سوق الخميس، ولدينا هنا أسرة منتجة أخرى في هذا المكان. السلام عليكم، يبدو أنها مشغولة. كيف حالك يا عم الحاج؟ أنت أحد زوار سوق الخميس، كيف شفت السوق؟ كيف المنتجات؟
5: المنتجات طيبة، وفي بنات من بنات اليمن، بنات الجمهورية اليمنية الغالية، وللأسف الشديد ما بش لهن تشجيع، بالرغم من عندهن مواهب كبيرة جدا لكن مهضومات. وإحنا نطالب الجهة المختصة للأمانة إنهم يدعموا أصحاب المواهب، لأنه أصحاب المواهب أول حاجة إنهم بيخطبين الوطن ويشتغلين على أسر، وهذا الذي نقدر نقول له.
0: شكرا لك
5: وسلامتك.
0: إذن هذه البسطة إحدى الأسر المنتجة. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: إيش بتبيع يا أمي هنا؟
6: بنبيع براقع وجلابيب، يعني خمارات بشكل عام، ملابس بشكل عام.
0: أنت جديدة في سوق الخميس؟
6: لا، أنا مسجلة من قبل سنوات، بس عادني قبل أشهر يعني.
0: عودة حميدة بإذن الله.
6: الله يحفظك بإذن الله.
0: طيب بتبيع براقع وجلابيب وش كمان؟
6: وأيضا يعني حجابات إسلامي، يعني كامل إسلام، لا يعني كامل وحق صلاة.
0: جميل. أنت متواجدة هنا دائما في سوق الخميس؟ إذن مستمع العزيز، إيش اسمك؟ إيش اسم المنتج حقك؟
6: رواسي فقط، مش رواسي.
0: جميل جدا، متواجدة دائما في سوق الخميس، ماشي معك محل غيره؟
6: لا.
0: إذن مستمع العزاء، مستمعاتنا، من استمعت إلينا إلى صاحبة هذا المنتج الطيب، أمنا لديها مشروع باسم رواسي، تبيع البراقع والجلابيب وش كمان؟
6: أيوة، وملابس بشكل عام، أي طلبية، زي مدرسي، زي ضبي.
0: جميل. طيب واللي يشتي منك مثلا التواصل معك؟
6: تخرج سبعة.
0: تتخرج بتخيطن في البيت أنت؟
6: يعني بنتعامل معامل يعني
7: ما شاء الله بحثا عن رزق
6: بحثا عن رزق الصراحه لانه يد واحده ما تقدر تصفق.
7: صحيح. نتمنى لك التوفيق ونتمنى لجميع مستمعينا ان يزوروك ويشتروا منك. رقمك
6: 709 43 11.
7: نتمنى لك التوفيق.
6: شكرا.
7: حياك الله. ايش عامل الحاج معك مداخله يا شيخ؟
5: العفو منك وانا اطالب الجهه المختصه في دعم المنتجات المحليه واصحاب المواهب كونهم بشغل أسر وبنفس الوقت نحارب الذي بيوردوه من برا وأيوة اللي
7: يعني قطعات المنتجات الأمريكية
5: قطعات المنتوجات الجميع الدول الذي نشتري نستكفي الاستفاء الذاتي للوطن وبنفس الوقت يوسعوا المشاريع هذه يوسعوا المشاريع هذه ما يكون يجوا يعملوا غير مقابلات وحاجة ولا هانك يعني.
7: صحيح.
5: فإحنا نشتري عمل من باطن وظاهر يعني احنا نشتري عمل على اساس ايش يشجعوا برغ من عندنا يعني مواهب كبيره جدا.
7: شكرا لك رساله طيبه ما شاء الله توصل عبراتي لنا في امان الله. اذا ما زلنا يبدو اننا وصلنا نعم يبدو اننا وصلنا الى نهايه هذه الاستطلاعات الميدانيه واللقاءات عبر برنامجكم بأياد يمنية. مستمعينا الاعزاء العوده الى الاستوديو بطولة المنصور هذا محمد عز حيكم نلتقي وياكم بحلقات جديده الى ذلك الملتقى في امان الله.
8: إذن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى الختام بأياد يمنية. في الختام أنوه وأذكر مرة أخرى بالذهاب إلى سوق الخميس مشاهدة المنتجات المحلية بمختلف أنواعها، كما أذكركم بمشروع عسل كيان، عسل بلدي 100% مضمون ومجرب. تقدروا تتواصلوا معهم على الرقم 780-638-556 أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس. في الختام تقبلوا تحياتي أنا بطول المنصور ومن الميدان الزميل محمد عز ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن شامخة مكتفية ذاتيا في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
2: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة الأمس كان الحديث في آخرها على ضوء الآية القرآنية المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، في الآيات القرآنية المباركة من سورة القصص، على ضوء قول الله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تحدثنا كيف كانت رعاية الله سبحانه وتعالى كما بينه الله لنا في الآية المباركة لأم موسى في حالتها النفسية، فتبدلت حالة القلق والاضطراب النفسي لديها إلى حالة السرور، وحالة الحزن كذلك من حزن إلى ارتياح وسرور واطمئنان. ولكن مع ذلك أيضا رعاية مهمة جدا لها تتعلق بإيمانها، كما في البداية حينما قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نجد أيضا كيف استمرت هذه الرعاية بأن يثبتها الله ويحفظ لها إيمانها، وهذا من أهم جوانب الرعاية الإلهية ومجالاتها، أن يوفقك الله ويثبتك الله في مراحل خطرة وظروف حساسة وضغوط نفسية خطيرة، لأن من الضغوط النفسية والأوضاع التي يواجهها الإنسان والظروف التي يعيشها في بعض المراحل في حالات تحديات والصعوبات ما يشكل خطورة على إيمانه. وتأتي رعاية الله سبحانه وتعالى في الربط على القلوب وفي نزول السكينة على الإنسان وفي التثبيت على الإيمان، جانب من أهم الرعاية الإلهية. تأتي هذه الرعاية العظيمة في مرحلة حساسة وفي ظروف خطرة جدا على الإنسان، والإنسان لو خسر إيمانه فهي الخسارة الكبرى التي لا يعوضها الحصول على أي مكسب معنوي أو مادي آخر، يكون ثمنه أن يخسر الإنسان إيمانه، قضية خطيرة جدا على الإنسان. فالرعاية لها في أن يحفظ الله لها إيمانها وأن يثبتها وأن يربط على قلبها بما يساعدها على ذلك، هي من أعظم الرعاية الإلهية التي يمن الله بها على عباده المؤمنين، ما في ذلك المؤمنات أيضا لتكون من المؤمنين، عنوان يشمل المؤمنين والمؤمنات. هنا يقول: ولتعلم أن وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى وعدها وعدا عظيما ومهما، وقال لها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان من ثمرة أن يتحقق لها هذا الوعد الإلهي، وبطريقة حتى مبكرة، بطريقة مبكرة قبل أن تتضرر أكثر وتتأثر أكثر، بالحفاظ على إيمانها بتحقق وعد الله سبحانه وتعالى وأنه حق ولا يتخلف أبدا. ثم كان ختام الآية المباركة ليلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة المهمة وكيف يجهلها أكثر الناس، سواء في ذلك العصر أو ما بعده على مر الأجيال وفي عصرنا أيضا حتى في واقع الأمة الإسلامية. وشيء مؤسف جدا حينما قال الله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون بهذه الحقيقة. موقفهم وحالتهم تجاه هذه الحقيقة إلى درجة الجهل بها، وليس فقط ضعف الإيمان بها أو انعدام الإيمان، بل الجهل تماما، لأن أكثر الناس ينظرون إلى الأمور النظرة السطحية إلى الأوضاع بموازين مادية بحتة، فهذا ما يشاهدون ما عليه قوة الطاغوت الظالمة المستكبرة المجرمة من قوة عسكرية واقتصادية وسيطرة سياسية مستحكمة، ومع ذلك قوتها الإعلامية بما فيها من دعايات من حرب نفسية شرسة جدا وغير ذلك، فبنظرتهم تلك يصلون إلى حالة يأس وهذه حالة غريبة جدا، لأن فيها كما ذكرنا نقص في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، ونقص خطير، وبالتالي نقص في الإيمان، وأيضا جهل بسنن الله سبحانه وتعالى، جهل بأحداث التاريخ. على مر التاريخ كانت هناك إمبراطوريات وقوى مستكبرة ظالمة متمكنة جدا، تمتلك قوة عسكرية ضاربة وإمكانات اقتصادية هائلة ونفوذا وسيطرة على المستوى السياسي والإعلامي والاجتماعي، ومع ذلك بظلمها وجبروتها وطغيانها وإفسادها وتوظيفها كل إمكاناتها في الصد عن سبيل الله، في المحاربة للحق والعدل، في الاضطهاد للناس، في ممارسة الظلم بأبشع أنواعه وأشكاله، انهارت. بينما كان الناس في زمنها وفي ذروة سيطرتها يتصورون أن من المستحيل أن تسقط تلك الدولة أو تلك الإمبراطورية أو تلك المملكة أو ذلك الكيان بحسب اختلاف المسميات، واستمرت الحالة. يعني مثلا حتى في مراحل تاريخية قريبة من عصرنا، مثلا في أيام بريطانيا عندما كانت إمبراطورية كما يقولون لا تغيب عنها الشمس بكثرة ما سيطرت عليه من البلدان في مختلف القارات، كان البعض يتصور أن تلك الحالة ستبقى إلى نهاية التاريخ وإلى آخر الحياة على الأرض، وانتهى ذلك. دروس التاريخية فيها العبرة للناس، والحقائق المهمة التي يجب أن تترسخ لدينا هي ذات أهمية لنا في مواقفنا، في إيماننا، في حياتنا، لها تأثير حتى في مدى استجابة الناس لله سبحانه وتعالى. تحدثنا حول الوعد الإلهي بنماذج مما ورد في القرآن الكريم، هو وحي من الله سبحانه وتعالى ووعد مؤكد في كتابه الكريم، وذكرنا كيف واقع المسلمين بشكل عام في الأغلب تجاه تلك الوعود التي وعد الله بها في القرآن الكريم. الكثير يجهلونها، أو يتصور الكثير من الناس أنها لزمن مضى وانقضى، وكأنها مثل المعلبات الغذائية التي لها تاريخ انتهاء في صلاحيتها، يكتبون عليها صالحة لمدة عامين من تاريخ الإنتاج أو 3 أعوام أو تنتهي في تاريخ كذا وكذا. كأن تلك الوعود التي في القرآن الكريم منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومنها أيضا ما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني. الآيات القرآنية المباركة في أول سورة الإسراء آيات واضحة بينة، وبينت سنة ثابتة من سنن الله تعالى فيما يتعلق بعتوهم وعلوهم واستكبارهم وإفسادهم في الأرض، حينما قال الله سبحانه وتعالى في ختام تلك الآيات المباركة: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، سنة ثابتة مستمرة. كلما عادوا إلى علوهم واستكبارهم في الأرض وطغيانهم وإفسادهم الشامل، فالله سيعود أيضا بالتسليط عليهم بتدبيره الذي يقوض كيانهم ونفوذهم ويسقط ما هم عليه من القوة والعتو والعلو، ويسقطهم وينهي ما هم عليه من ذلك. فهذا الوعد الحق الذي يجب الإيمان به بيقين، ومن ثم العمل على أساس ذلك في الاستجابة لله سبحانه وتعالى، في التحرك بشكل صحيح لمواجهتهم. الحالة معهم حالة غير قابلة للتعايش أبدا، وما تقوم به الأنظمة العربية في معظمها من مساع لفرض توجهها الخاطئ تحت عنوان السلام معهم وتحت عنوان العلاقات والتطبيع معهم، إنما تزيد في ظلم هذه الشعوب أكثر وأكثر، وكذلك تمكنهم من تحقيق أهدافهم في ظلم هذه الأمة، في اضطهادها، في ارتكاب أبشع الجرائم بحقها، فتكون الكلفة كبيرة جدا حتى تأتي حالة أو يأتي وقت الرحيل والزوال بالنسبة لهم. زوالهم محتوم من الحتميات القرآنية، محتوم بيقين، ولكن الكلفة ستكون كبيرة جدا مع التأخير لزوالهم في ظل هذا التوجه الأعمى للحكومات والأنظمة، وفي ظل انقياد الشعوب لها في إطار موقفها ذلك. يعني ما بين حتمية زوال العدو الإسرائيلي وطغيانه وجبروته وعتوه واحتلاله لفلسطين والمقدسات، وإلى حين يتحقق هذا الزوال للموقف علاقة بمسألة أن يتحقق هذا الوعد في وقت مبكر أو أن يتأخر، وتكون الأثمان كبيرة جدا والنتائج خطيرة جدا. فتقليل المدة وتقليل الأثمان أو تطويل المدة وتعظيم الأثمان يتعلق كل هذا بموقف الأمة، بموقف الأمة. والأثمان التي نتحدث عنها يعني أن يقتل الكثير والكثير من أبناء هذه الأمة، من شعوب هذه الأمة، من أطفالها ونسائها ورجالها، بأبشع الجرائم التي يرتكبها العدو اليهودي الصهيوني المستكبر المفسد في الأرض، الطاغي المتجبر. وكذلك مختلف الجرائم التي يمارسها تجاه هذه الأمة، أن تخسر الأمة الكثير من أوطانها، من ثرواتها، أن تخسر من كرامتها، من حريتها، من قدساتها، من دينها، وتصل في نهاية المطاف إلى يأس من جدوائية المسار الخاطئ المنحرف المخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يخدم الأعداء فحسب ولا يوفر للأمة أي نتيجة لحمايتها وحماية حقوقها المشروعة ولسلامتها من شر ذلك العدو. وهذا الشيء هو المؤسف، ولهذا علينا أن كشعوب مسلمة وأمة مسلمة نعيد تصحيح علاقتنا مع القرآن الكريم ومع حقائقه، أن نؤمن بها أنها حقائق بكل ما تعنيه الكلمة، وأن ننظر من خلالها إلى الواقع. عندما نتأمل في الواقع ليس غامضا، العدو الإسرائيلي بما يصرح به في العلن من نواياه العدوانية التوسعية في السيطرة على رقعة جغرافية واسعة في هذه الأمة، وكذلك في تركيزه على أن يكون مسيطرا على الوضع في المنطقة بشكل عام ومتحكما في كل المجالات السياسية والاقتصادية وعلى كل المستويات، في عدائه للإسلام، للقرآن، للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، للمقدسات، لمبادئ الإسلام. هو عدو صريح وواضح في كل ذلك. كذلك ما يتعلق بثقافته، بتلموده، بما يقدمه في مدارسه، في جامعاته، في أبحاثه، في نشاطه التثقيفي، هو واضح في مدى عدائه للإسلام والمسلمين. ومع ذلك الممارسات الإجرامية التي هي في أبشع ما يمكن أن يتصوره إنسان، ما فعله في قطاع غزة على مدى عامين كاملين، وهو لا يزال مستمرا في جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني بكل أنواعها وبأبشع الأشكال. العدو الإسرائيلي يتفاخر الآن بأنه يمتلك أكبر بنك للجلود في العالم، بنك طبي للجلود ومن أين؟ من جلود الشعب الفلسطيني. وصل به الحال مع القتل والإبادة الجماعية للأطفال والنساء والكبار والصغار، أنه أيضا يقوم بسرقة أعضائهم، القلوب، الأكباد، الرئة، الكلى وغير ذلك، ثم أيضا حتى من جلودهم. هذا المستوى من الطغيان، من الاستباحة، من الإجرام، وما يصرح به سواء من هم في مقام قادة للعدو الإسرائيلي من قادة المجرمين بمسمى وزراء، أو من لهم مواقع دينية، حاخامات، ومن لهم مراكز اجتماعية واقتصادية، وهم يصرحون بكل وضوح عن معتقدهم الذي هو موجود في التلمود، موجود أيضا في نصوصهم المحرفة، موجود في ثقافتهم العامة، في أنهم لا يعتبرون العرب من البشر، ولا يعتبرون المسلمين من البشر، ولا يعتبرون غيرهم من البشر، يعتبرون أنفسهم البشر الحقيقيين والبقية حيوانات بأشكال آدمية، يحملون تجاهها أشد الحقد وأكبر وأعظم الاحتقار، وأسوأ مستوى يمكن أن نتخيله من الاحتقار. وهم يحملون نفوسا خبيثة، يعني نفسياتهم فاسدة حاقدة لا تحمل ولا ذرة من المشاعر الإنسانية، ولذلك الحالة العدوانية لديهم مع الأحقاد والأطماع هي حالة رهيبة جدا فوق مستوى التخيل، وهم يحملون أشد العداء لهذه الأمة مع خبث شديد، مع تجرد من كل القيم الإنسانية، ويفعلونه تجاه الشعب اللبناني والاستهداف المستمر لحزب الله في لبنان، لأنهم يريدون أن يصلوا بوضع لبنان إلى أن يجردوه من كل وسائل القوة والحماية، ثم بالتالي ماذا؟ ثم بالتالي يحققون أهدافهم المعلنة الصريحة الواضحة بالسيطرة عليه، وليس الاهتمام بالسلام معه والكف عن توجيه أي أذى الشعب اللبناني كما يتصور الواهمون

الآن في الضفة، وهل البيانات الإدانة والشجب؟ إدانة 14 دولة عربية، 14 دولة عربية، بيان صادر لإدانة ضم الضفة، هل سيفيد شيئا للشعب الفلسطيني؟ أو بيان مشترك مع دول أوروبية؟ بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس لها أي قيمة ولا أهمية ولا أثر، ويقابلها أنهم يقدمون للعدو الإسرائيلي ما هو أكثر، يقدمون للشعب الفلسطيني بيانات لرفع العتب، ويقدمون للعدو الإسرائيلي المال، يوطدون معه العلاقات على كل المستويات. فكيف يمكن أن تمثل تلك البيانات التي هي لرفع العتب أمام الشعوب أي قيمة لدي أو أهمية أو عامل ضغط أو غير ذلك من الاعتبارات؟ عموما أمتنا الإسلامية تواجه خطرا كبيرا وتدفع ثمنا باهظا في قضايا مصيرية عواقبها وخيمة وتأثيراتها خطيرة وكبيرة، لأنها تجهل هذه الحقيقة، حقيقة أن وعد الله حق. عليها أن تعود إلى الإيمان بوعد الله الحق، وأن تتحرك وفق ذلك بأمل وثقة بالله سبحانه وتعالى، ووعي وبصيرة من خلال القرآن الكريم والواقع الواضح والأحداث التي أحداث يومية، ومع ذلك تأخذ بالأسباب العملية، تأخذ بالأسباب العملية، لا بد من الأخذ بالأسباب العملية. هذه مسألة مهمة جدا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهذا الشيء مؤسف أن يكون أكثر أبناء أمتنا الإسلامية يجهلون هذه الحقيقة بالرغم من القرآن الكريم، من الأحداث التاريخية، من الوقائع الواضحة والأحداث اليومية. هذا شيء مؤسف. عودة إلى الآيات المباركة فيما يتعلق بقصة نبي الله موسى عليه السلام، فرددناه إلى أمه، وبعد أن رده الله إلى أمه معنى ذلك أن يحظى بالنشأة الآمنة والتربية الصالحة في إطار الإعداد الإلهي. الله سبحانه وتعالى تولى رعايته وإعداده وتهيئته لمهمته العظيمة والكبرى والمقدسة، كما قال جل شأنه: ولتصنع على عيني. ونشأ موسى عليه السلام وعاش مرحلة طفولته بعد أن رده الله إلى أمه بأمان وحماية فيما آل فرعون وجلاوزتهم يقتلون الأطفال ذبحا كي يمنعوا قدوم هذا المولود. وتهيأت لموسى عليه السلام مع النشأة الآمنة أن ينشأ بعزة وبمنأى من حالة الإذلال والقهر الذي يحطم النفسية ويترك أثره النفسي، بحيث لا تتأثر نفسيته بالحالة السائدة فيما عليه الفئة المستضعفة آنذاك من حالة إذلال شديد وقهر شديد جدا وحالة استعباد ساحق، فهو كان بمنأى عن التأثر بمثل تلك الوضعية والظروف، وفي نفس الوقت يدرك الواقع من حوله ويشعر بمظلومية المستضعفين. لذلك وكان ما بين وضعيتين لم يتأثر بأي منهما، لأن الله سبحانه وتعالى تولى رعايته وتولى الإعداد له والتهيئة لمهمته العظيمة. كان ما بين وضعية الطغيان الفرعوني والاستكبار الظالم والإجرام والسياسات التي يمارسها فرعون وجنوده وهامان وزيره وما فيها أيضا من بطر واستكبار وطغيان وإفساد وما إلى ذلك، ووضعية أخرى هي وضعية الفئة المستضعفة التي هي وضعية قهر وإذلال واستعباد وكل أشكال الاستعباد والاضطهاد. فلم يتأثر لا بوضعية الطغيان الاستكبار مع أنه في إطار تلك الرعاية التي هو فيها على ارتباط بالقصر

0: طفولته المبكرة، فلم ينشأ مترفا بطرا ولا مباليا تجاه آلام المستضعفين، ولم يكن متأثرا بالبيئة التي يعاني منها المستضعفون على المستوى النفسي في حالة العزة أو في حالة الحالة المعنوية له. لهذا وحظي برعاية من الله سبحانه وتعالى، فنشأ على النقيض تماما مما عليه الفراعنة، فكان محسنا رحيما بالمستضعفين، وكان يسعى إلى تحقيق العدل والحق باستطاعته. يعني هو نشأ وهو يحظى بتلك الرعاية من جهة الفراعنة والقصر الفرعوني والاهتمام الكبير من امرأة فرعون التي كانت تعتبره بمنزلة ابن، تهتم به اهتمام الأم بابنها، ولكن في أحضان أمه وفي رعاية أسرته. وهو في هذه النشأة كيف كان ينظر إلى الآخرين وإلى نفسه؟ هل كان يقول مثلا الحمد لله أنا في هذا القصر في وضع آمن والآخرون يقتلون ولا يبالي بهم ولا يكترث لحالهم؟ بل كان يهتم بأمر الآخرين بشأن المستضعفين غاية الاهتمام، يحمل أوجاعهم وآلامهم، وكان لا يرى ذلك النعيم الذي هو فيه من حيث الجانب المادي والرعاية المادية، وذلك الأمن الذي هو فيه، وذلك المقام الرفيع الذي هو فيه، لأنه حتى بالاعتبار المعنوي كربيب للقصر الفرعوني آنذاك له مقامه الرفيع. كل ذلك ما هو فيه من الأمن، ما هو فيه من المقام المعنوي الرفيع، ما هو فيه من الرعاية المادية، لا يراه شيئا أبدا مقابل ما يرى من ظلم للمستضعفين وما يراه من جبروت فرعون وطغيانه. ولهذا في نشأته وفي الإعداد الإلهي له كان كل اهتمامه منصبا نحو الاهتمام بالمستضعفين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انتهت مرحلة الطفولة وتجاوزها في هذه النشأة الآمنة، ولكن كما قلنا في ظل الإعداد الإلهي والتربية الإلهية ولتصنع على عيني، ووصل إلى مرحلة الشباب وكمال الشباب، بلغ أشده كمال شبابه وقوة شبابه، وتجاوز تماما مرحلة الطفولة، وكذلك تمام قواه، القوى الذهنية والفكرية والنفسية والروحية على كل المستويات، وبرشد ووعي ونضج فكري وفهم. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلوغ كمال الشباب والقوى الذهنية والبدنية وتمام قواه بشكل عام هو من المؤهلات المهمة له لدوره المهم، وآتاه الله سبحانه وتعالى الحكم والعلم، وفي آخر الآية يقول: وكذلك نجزي المحسنين. هنا نجد موسى عليه السلام في ما تخبرنا به الآيات القرآنية الكريمة وهو في مرحلة الشباب، قد تجاوز مرحلة الطفولة هو في مرحلة الشباب، وفي نفس الوقت ما قبل البعثة بالرسالة، فكيف كان في هذه المرحلة مرحلة الشباب وقد تجاوز مرحلة الطفولة بالكامل وما قبل البعثة بالرسالة؟ هي مرحلة مهمة من حياة موسى عليه السلام، أتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها. وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غاد

فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه. اللهم إنا نشكو إليك منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما مثل ما سألناك لأنفسنا من صالح الدعاء واعصمنا

0: الكون في القرآن. الكون في
1: القرآن. الملائكة. الملائكة. بسم الله الرحمن. الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

أركان الإيمان. لا يتم إيمان المرء إلا به. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن ملائكته في مواضع كثيرة، فذكر وظائفهم والمهام الموكلة إليهم، وأنهم كما قال تعالى:

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: فالملائكة من عباد الله تعالى الذين لا يستنكفون عن عبادته والخضوع له، يقول سبحانه:

وعند النظر في القرآن الكريم نجد أن الملائكة تنزل بأمر الله بالرحمة والسلام والنصر على المؤمنين، كما أنهم رسل الله إلى الأنبياء عليهم السلام يبلغونهم وحيه وأوامره. قال تعالى:

ومن مهام الملائكة كذلك إنزال العذاب على المتمردين العاصين بأمر الله تعالى. وقد قرن الله تعالى شهادة الملائكة بشهادته على الوحدانية، فقال سبحانه في سورة آل عمران:

إذا كان الرفق كان الهجا الجملة وماتوا قد أهمية الرفق وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. وإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك التبور من كل جانب.

والله بيني وبينك ما الدبر أنا ما أتخلى، وأننا بإذن الله من الآن وصائد.

0: شدفة حق الله، وإن شاء الله بإذن الله. ربك أول.
1: أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز. نجمة 1 2 2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من 7.

0: واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
1: أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى.

0: والاستفسار 777-333-9.
1: تحليلات الأحداث وتظليل الواقع، مكر الخبر وخفايا. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي. والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم ببساطة. تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا.

إيرانية تطلق النار على قواتنا في مضيق هرمز. مضيفا هناك عدة دول ستشارك في عملية حصار مضيق هرمز.

0: والتربح من غلق مضيق هرمز، وقال إيران
1: جاهزة على أتم الاستعداد، بس من هو الذي في مأزق؟ أمريكا طبعا. يعني
2: أنا أتصور أمريكا الآن تعيش أزمة حقيقية، لا هي تستطيع أن تذهب إلى الحرب لأن إمكانية الحسم غير موجودة، لا هي تستطيع أن تعلن الانسحاب، وهذا يعتبر لأمريكا مكلف لأنه يعني
1: هذا هو الواقع. مهما حاولت أبواق الإعلام المنافق تصوير قوة أمريكا وممتلكها لزمام الأمور، خلاص الكلام يا أحبتي الكرام، مثل ما الأمريكي في مأزق وفشل، الإسرائيلي الصهيوني أيضا في مأزق أكبر في جنوب لبنان، وبيشاهد الموت كل دقيقة بفضل سواعد أبناء حزب الله وبفضل الله. وكيف تتأكدوا من هذا؟ هروبه إلى ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين، ما بيفعل هذا إلا عدو خسيس وجبان ومهزوم.
3: ما حصل ويحصل منذ 42 يوم في هذه الحرب على والاعتداء الغاشم على جنوب لبنان إن دل على شيء يدل على بطبيعة الحال على توحش هذا العدو الصهيوني الذي ديدنه القتل والخراب والتدمير. كل ما يمارسه هو محاولة الدخول إلى الأراضي اللبنانية وخلق منطقة عازلة تمتد إلى يعني بداية لم يكن هذا هو الإعلان عن الحرب، يعني الأهداف المعلنة كانت بشكل واضح هي القضاء على حزب الله بشكل كامل وتجريد حزب الله من سلاحه، بل أنه هذا بداية الأمر الذي تراجع به إلى أن يتكلم عن موضوع نهر الليطاني وتهجير السكان من إلى شمال نهر الليطاني، وعاد أخيرا إلى سيمفونية خلق منطقة عازلة بعمق 6 إلى 8 كيلومتر وحتى 10 كيلومتر في داخل الأراضي اللبنانية بذريعة تأمين المستوطنات في شمال فلسطين. كل هذه الأهداف لم يحقق منها شيء، صحيح أنه دخل
1: ببساطة يا أصحابنا المعركة مستمرة، والجولات القادمة كل أن يثبت موقعه وموقفه ويعد عدته، لأن زوال هول الطواغيت اقترب. وسلامتكم.
4: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98. صوت الوعي والبصيرة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المؤمن. أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع

رسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

0: يا الله يا الله.
1: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.

لا زالوا يحملكم العداء ولن يحبكم أبدا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته؟ هل تجده في لحظة من اللحظات يا عبد

غيرهما وغير ضدك لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة، وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك، إن هذا توحي بعداء شديد، هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غير توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام، إذا ما وثبوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير.

0: ويواصل استهداف تجمعات آليات وجنود العدو جنوب لبنان ردا على خروقاته واعتداءاته.
1: على مستوانا كمقاومة هذه المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا، لن نطبقها، لن نسمح بأن تمرر.
0: مسؤولون صهاينة يقرون بانسحاب جرافات من جنوب لبنان خوفا من محلقات حزب الله وخلف من انتقال السلاح والتكتيك إلى غزة والضفة. إيران تقدم مقترحا عبر الوسيط الباكستاني من 14 بندا يتضمن إنهاء الحرب وضمانات بعدم تكرارها وتأجيل الملف النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب. إيران تكسر الحصار البحري بتفعيل مسارات بديلة مع باكستان، وإدارة ترامب تستنفذ خياراتها لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود. كابينت العدو يلغي اجتماعا لبحث عودة التصعيد في غزة، وحماس تبحث في القاهرة سبل وضع حد لخروق العدو. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، صحفي غزة يطالبون بمحاكمة كيان العدو بعد قتله أكثر من 100 هم مجاهدو حزب الله كالبط. وأمام معادلة من هذا النوع قلبت حسابات الميدان وأسقطت وهم الردع، فلا مكان لمفاوضات عدمية مع العدو، يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله. ومن فضل الله أن رعب مسيرات حزب الله لم

تعد في حدود الجنوب اللبناني، بل امتدت إلى خشية العدو. أوسع، والأمر ينسحب على الأمريكي، فرغم رهانه على الحصار الاقتصادي الجائر وسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الإيراني، تثبت طهران مجددا أنها الرقم الأصعب الذي لا ينكسر في معادلة المنطقة. فمن موقع القوة والثبات، رمت الجمهورية الإسلامية الكرة في الملعب الأمريكي بمبادرة شجاعة من 14 بندا قدمتها عبر الوسيط الباكستاني، مبادرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنهاء العربدة الأمريكية في الخليج. وبينما تمد طهران يد الدبلوماسية بكرامة، لا تزال يدها الأخرى على الزناد، لتجد إدارة ترامب نفسها محاصرة بين فواتير الحرب الباهظة وسخط الناخب ودافع الضرائب الأمريكي، فيما يواصل ساكن البيت الأبيض سياسة التعنت والمقامرة بأمن الطاقة العالمي، غافلين عن أن سيادة إيران وصواريخها وحقوقها النووية هي خطوط حمراء تشتعل دونها البحار والمضائق.

ارتقى 5 لبنانيين شهداء وأصيب آخرون إثر غارات للعدو الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان. وأفادت مصادر لبنانية بارتقاء 3 شهداء إثر غارة للعدو على بلدة صفد البطيخ جنوب لبنان، كما استشهد 2 وجرح آخران بينهم طفلة جراء غارة للعدو على عرب صاليم جنوب البلاد. وبعد التحذير بإخلاء أكثر من 10 بلدات، شن طيران العدو الإسرائيلي في وقت سابق سلسلة غارات على عدد من البلدات اللبنانية جنوب البلاد، كما سادف بالقصف المدفعي محيط المنصوري والقليلة وتل المجد الزون وفرون الغندورية والخيام. وخلفت غارة صهيونية على بلدة زبدين دمارا واسعا، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاستهداف كان لمبنى سكني وتجاري في المنطقة.

ويواصل مجاهد حزب الله عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى جنوب لبنان وما أسفرت عنه من شهداء وجرحى مدنيين. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة، كما أعلن استهداف تجمع مماثل بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بالأسلحة الصاروخية. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة مركافة تابعة لجيش العدو في بلدة القنطرة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهدا من استهداف في ناقلة جند تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

كما وزع حزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية نميرة تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بمحلقة انقباضية.

0: أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أكد رفض حزب الله القاطع للعودة إلى مرحلة ما قبل الثاني من مارس، مشددا في الوقت نفسه على أن المفاوضات مع العدو بكل نتائجها لا تعني الحزب ولن يطبقها ولن يسمح بأن تمرر.
1: على مستوانا كمقاومة هذه المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا، لن نطبقها، لن نسمح بأن تمرر، وهناك شعب حي حر ومقاومة ثابتة قادرة على إسقاط كل أهداف هذه المفاوضات التي لا عمل لها مع العدو إلا أن يأخذ الصورة ولا تزيد في البلد إلا انقساما حادا بين فئات شعبنا وداخل الدولة نفسها. لذلك دعوتنا اليوم لهذه السلطة أن تذهب إلى التفاهم داخل مؤسسات الدولة. هلا واحد بيقول لك أنتوا رحتوا على الحرب وما تفهمتوا، المقاومة لا تحتاج إلى إذن، الدفاع عن الأرض لا يحتاج إلى إجماع وطني، ولا يوم بلبنان كان في إجماع وطني، كل عمره لبنان منقسم حول الصراع مع العدو الإسرائيلي. اليوم الجنوب يتعرض إلى ما يتعرض له، في ناس بلبنان أحيانا بتزقف لهذا العدو، منقسمين بالبلد، المقاومة ما بدها إجماع وطني. المقاومة لا تحتاج إلى التفاهم مع أحد عندما يكون هناك احتلال. نتفاهم على استراتيجية أمن وطني، نتفاهم كيف ندافع عن بلدنا، ما عندنا مشكلة، لكن في احتلال في
0: هذا. وأجبر مجاهد حزب الله العدو الإسرائيلي على سحب معظم الجرافات المسؤولة عن تدمير البنى التحتية في القرى الجنوبية من لبنان. وذكر صحيفة إسرائيل اليوم الصهيونية أن جيش العدو قرر خلال اليومين الماضيين سحب معظم الجرافات التي كانت مسؤولة عن التدمير في القرى جنوب لبنان بعد أن أصبحت هدفا لمحلقات حزب الله الانقضاضية. ونقلت عن مصدر وصفته بالرفيع في المؤسسة الأمنية بأن جيش العدو يشعر بحرج إزاء حالة العجز في التعامل مع المسيرات اللبنانية، لافتة إلى أن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية يشيرون إلى أن المنطقة بأسرها تراقب نجاح حزب الله في استخدام هذه الطائرات المسيرة، مبدين تخوفهم من تزويد حماس بهذا النوع من الطائرات. وقالوا إنه ليس مستبعدا أن تحاول حماس الحصول على هذه الطائرات الرخيصة، وإنه من السهل تهريبها إلى الضفة الغربية. وينضم معنا من الضفة الغربية الخبير بشؤون العدو الإسرائيلي راسم عبيدات. مرحبا بك أستاذ راسم. في البداية، مسؤولون صهاينة يقرون بسحب جرافات من جنوب لبنان هربا من الطائرات الانقضاضية، كيف اليوم تقرأ الأوساط الصهيونية هذا التهديد؟ وهناك أوساط وصفته بالتهديد الاستراتيجي في جنوب لبنان.
2: معنا سيدي، في منطقة جنوب لبنان هناك تهديد استراتيجي، ودولة الاحتلال تعيش مأزقين، مأزق تكتيكي فيما يتعلق بالمسيرات الانقضاضية لحزب الله اللبناني وعدم القدرة على التعامل معها، وخاصة ثبت بأن هناك مسافة كبيرة ما بين ما تقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وما يجري في الميدان. ما يجري في الميدان أن الاحتلال اضطر تحت مسيرات حزب الله الانقضاضية وتحت قدرات حزب الله وما يقوم به من عمليات نوعية مبهرة، سواء من خلال العمليات استخدام المسيرات الانقضاضية أو القصف بالصواريخ أو العمليات من وجها لوجه من خلال الالتحام والعمليات الاستشهادية. كل هذا أجبر الاحتلال على أن يقر بأنه لا يمكن له أن يحقق نصرا على حزب الله، ولا يمكن له أن يتمكن من نزع سلاح حزب الله، ولا إقامة منطقة عازلة أو أمنية في منطقة جنوب اليطاني، وخاصة أنه حتى لو تمركز الاحتلال في منطقة جنوب اليطاني لن يكون مستوطنات الشمال في أمان بسبب هذه الطائرات الانقضاضية. والاحتلال يعيش المأزق الاستراتيجي الأكبر وليس التكتيكي في نقص القوى البشرية وعدم القدرة على حشد قوات عسكرية كافية وخوض القتال على أكثر من جبهة في هذا الاتجاه، ولذلك سحب لواء المضلئة ألوية وإلى الضفة الغربية وإلى قطاع غزة، لجولاني للضفة الغربية والمظليين إلى قطاع غزة، والآن يقوم بسحب جرافاته التي تستخدم في عمليات تدمير القرى اللبنانية

الأصولي لصحيفة عبرية: البقاء مكلف والانسحاب هزيمة. تقارير هآرتس الصحيفة الصهيونية تحدثت عن فشل منظومات الحرب الإلكترونية، فيما يرى خبراء أن ما يسمى بالمنطقة العازلة التي يحاول الكيان فرضها بعمق 12 كيلومتر داخل لبنان باتت مجرد وهم دفاعي أمام مسيرات تصمم خصيصا لاستهداف نقاط الضعف بدقة جراحية. وحتى التحصين بالشبكات المعدنية كما يشرح الخبراء ليس حلا سحريا، فالمسيرة قادرة على اختيار نقطة الارتطام المناسبة، والآليات الميكانيكية للدبابات تترك دوما ثغرات مكشوفة. السلاح الجديد دخل بقوة، يغير ويغير، وحتى صفقة التسليح الأخيرة معظم أسلحتها لمواجهة التحدي المستجد، لكنها وفق التجربة لن تجدي كثيرا، بينما يواصل مجاهد المقاومة أفعالهم المجدية والقادرة على فرض المعادلات.

0: أكدت الخارجية الإيرانية أن طرح طهران مشروط حصرا بإنهاء الحرب، وأن إيران لن تجري مفاوضات نووية في المرحلة الراهنة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح إن طرح إيران مشروط حصرا بإنهاء الحرب، وإن بقية الأمور التي تطرح ترتبط أو يرتبط جزء منها بسوابق المفاوضات مع أمريكا. أما حاليا فإن الطرح الإيراني المكون من 14 بندا يتركز على إنهاء الحرب، مؤكدا أن ما يطرح في وسائل الإعلام غير صحيح، وأن بلاده في هذه المرحلة لا تجري مفاوضات نووية. وكانت وكالة تسنيم قد أفادت بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي تركز بشكل أساسي على قضية إنهاء الحرب والحصار عوضا عن تمديد وقف إطلاق النار. ووفق تسنيم فإن المقترح الإيراني مكون من 14 بندا ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود، حيث تؤكد طهران على ضرورة حسم الملفات خلال 30 يوما فيما طالبت أمريكا في مقترحها بالتمديد بالهدنة لشهرين. وتضمن المقترح الإيراني قضايا محورية، منها ضمان عدم الاعتداء العسكري وإخراج القوات العسكرية الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران، ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع التعويضات، ورفع العقوبات، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز. هذا وقد سلمت إيران مقترحها الذي يتكون من 14 بندا للولايات المتحدة عبر باكستان، حيث تؤكد إيران أن المقترح نهائي.
1: إيران تضع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في مربع القبول بالشروط، في الاتجاه المضاد لما تريده إدارة البيت الأبيض. على ترامب اختيار النقاط التي قدمتها طهران، وهي 14 بندا تبدأ من رفع الحصار وسحب القوات وإزالة العقوبات وإطلاق الأموال الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات والإنهاء الكامل للعدوان على إيران والمنطقة ووضع ضمانات لعدم تكرارها. تلك مقابل المقترحات الأمريكية التي تقلصت إلى 9 نقاط. إدارة ترامب من دون قدرة على الهروب إلى مستويات واسعة قابلة للمماطلة، وقد كانت تطلب تمديد الهدنة لشهرين إضافيين بحسب إيران، امتنعت طهران عن توفيرها وأكدت أن على الحرب أن تنتهي. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التعويل على الحصار. يجتهد ترامب أن يجعل فريقه يتحدث عن ذلك باعتباره إنجازا وورقة ضغط ستجبر إيران على التنازل في النهاية. للتصريحات عن الخسائر التي تلحق بالجمهورية الإسلامية جراء الحصار، في حين تقول إيران إنها تتجاوز ذلك، لكنها في المقابل لن تسمح باستمراره. التحشيد الأمريكي إلى المنطقة وبقاء 3 حاملات طائرات ينظر إليه إيرانيا أنه واحد من مؤشرات استمرار التهديد مع دول المنطقة بشأن مضيق هرمز والعبور. وفي حين تتشكل سحابة جديدة من الضغوط على الولايات المتحدة جراء ارتفاع أسعار الوقود وتوسع الشبح التضخمي، واقتراب الانتخابات النصفية، تضع إيران نتائج انتصارها في الحرب على مسار متقدم وواضح. ما بعد الحرب ليس كما قبلها.
0: حرس الثورة الإسلامية في إيران أكد أن الحضور الشعبي في الميادين هو مفتاح النصر النهائي والداعم الأساسي لضمان استراتيجيات البلاد، وعلى رأسها الإدارة الجديدة لمضيق هرمز. وتواصل الحضور الجماهيري للشعب الإيراني في عموم ساحات وميادين التظاهر تأييدا لقائد الثورة الإسلامية وقراراته بشأن المرحلة الحالية، وطالب المتظاهرون بإلحاق الهزيمة الماحقة للأعداء وتدفيعهم ثمن عدوانهم الإجرامي وتعزيز قوة ومناعة إيران في المنطقة وقطع أيادي الأمريكيين في المنطقة بعد تدمير قواعدهم. كما جدد المتظاهرون تمسكهم بخيارات قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي في البدء بتطبيق قواعد الإدارة الجديدة للخليج. وكان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قام بزيارة إلى بعض الساحات والشوارع الرئيسية في طهران مساء أمس. في وقت يشد فيه الحصار الأمريكي على مضيق هرمز وتتوقف فيه حركة الملاحة، تحركت إسلام أباد وطهران لتفعيل اتفاق للمرور البري يدخل حيز التنفيذ فورا، في خطوة وصفت بأنها مراورة جيوستراتيجية لكسر الحصار المفروض بحرا وتحويل الأراضي الباكستانية إلى جسر بري يربط طهران بالأسواق العالمية.
2: تحول استراتيجي في مسار العلاقات الباكستانية الإيرانية مع دخول قانون عبور البضائع لعام 2026 حيز التنفيذ، إذ يمنح هذا القرار الجانب الإيراني رسميا صلاحية استخدام الموانئ الباكستانية لاسيما كراتشي وجوادر كمنصة انطلاق بضائع الترانزيت نحو الأسواق الدولية ذهبا وإيابا. وتأتي هذه الخطوة لتوفر للاقتصاد الإيراني شريانا بريا حيويا يمنح طهران بديلا استراتيجيا لمساراتها البحرية التي تقع في دائرة الرصد.
3: نحن أمام عملية إعادة تعريف لخطوط المواجهة، فبينما تحاول واشنطن خنق نشاط إيران البحري عبر إغلاق مضيق هرمز، تفتح باكستان بوابتها الشرقية لتكون البديل البري الأهم. هذا القانون يجهض فعليا أهداف الحصار البحري ويحول الموانئ الباكستانية إلى نقاط ارتكاز جديدة تكسر قواعد الاشتباك الاقتصادي.
2: ويرى الخبراء أن هذا التوجه يحمل إمكانات كبيرة تعكسها حقيقة أن إيران تعد من أكثر دول المنطقة جهوزية للتخلي عن المسارات البحرية في معادلاتها الاقتصادية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من حجم الاقتصاد الإيراني قابل للانتقال بالكامل إلى الممرات البرية، مما يمنح طهران قدرة فائقة على المناورة والالتفاف على سياسات الخنق البحري الذي تفرضه واشنطن، ويحول البوابة الشرقية عبر باكستان إلى مسار آمن ومستدام لتدفق السلع الأساسية.
4: باكستان جو إيران كي اس وقت معيشت كي مشكلات.
3: الرهان الإيراني اليوم هو على سرعة نقل الثقل اللوجستي من السفن إلى الوسائل البرية. البنية التحتية البرية بين البلدين باتت تتجاوز الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا الانتقال لا يحمي التجارة فحسب، بل يفرق سلاح الحصار البحري من محتواه عبر تأمين تدفق السلع عبر ممرات برية لا تصل إليها البوارج البحرية الأمريكية.
2: كما عزم البلدان على تعزيز اعتمادهما على تجارة المقايضة خاصة في قطاعي الطاقة والزراعة، وهو توجه يهدف بالأساس إلى تجاوز نظام سويفت والتحرر من هيمنة الدولار في التعاملات البينية. هذا التكامل الإقليمي لا يعزز الاقتصاد فحسب، بل يحول المناطق الحدودية المشتركة إلى حلقة نشاط تجاري متكاملة.
5: بين تعقيدات الحصار الأمريكي على موانئ إيران وضرورة الجوار، تختار إسلام أباد أن تكون الظهير الذي يدعم طهران في أحلك الظروف، لتتحول العلاقات بينهما إلى شراكة وثيقة في وجه ظروف القاهرة. سلمان علي، المسيرة، إسلام أباد.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت إلى هجوم من عدة زوارق صغيرة غرب ميناء سيريك الإيراني. وأضافت الهيئة البريطانية أن الناقلة تعرضت في أثناء إبحارها شمالا على بعد نحو 11 ميلا بحريا إلى هجوم بزوارق صغيرة أثناء إبحارها بالقرب من ميناء سيريك الإيراني، وبأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي آثار بيئية. قال موقع تتبع حركة السفن تانكر تراكرز إن ناقلة نفط إيرانية نجحت في اجتياز الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأقصى، وأضاف الموقع أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة هيوج تحمل 1,900,000 برميل بقيمة تقارب 220 مليون دولار. ومع إغلاق مضيق هرمز، أكدت إدارة قناة بنما لوسائل إعلامية ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط وكنتيجة لتداعيات إغلاق هرمز. وفي وقت سابق أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن ترامب اعترف بطبيعة الإجرامية للإدارة من خلال وصفه السيطرة على السفن الإيرانية بأنه قرصنة، حين قال إننا نتصرف كالقراصنة، مطالبا المجتمع الدولي الرفض بحزم لأي تطبيع لمثل هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي. وتواجه إدارة ترامب مأزقا تاريخيا مع نفاد الحلول لاحتواء التضخم وارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد غضب الشارع الأمريكي. ويرى مختصون أن الطريقة الوحيدة لاستقرار أسعار الطاقة هي التوصل إلى اتفاق مع إيران.
6: الولايات المتحدة منعطفا جديدا قد يتحول إلى أزمة طاقة أكبر بكثير في الأسابيع المقبلة، وارتفاع سعر البنزين 49% منذ بدء العدوان على إيران، واقتراب متوسط سعر الجالون إلى 4.5 دولار، تنعدم خيارات إدارة ترامب في تخفيض أسعار النفط وسط سخط أمريكي داخلي. صحيفة واشنطن بوست وفي تقرير جديد لها كشفت أن ارتفاع أسعار النفط أصبح مصدر قلق سياسي كبير للبيت الأبيض، وأكدت نفاد خيارات ترامب لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود مع بقاء خيارات محدودة ومحفوفة بالمخاطر في ظل اجتماعات يعقدها ترامب مع مسؤولين في قطاع الطاقة والبيت الأبيض في هذا الإطار. واشنطن بوست ووفقا لاستطلاعات الرأي أكدت أن 44% من الأمريكيين يقولون إنهم يقلصون قيادة السيارات مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، بينما 42% من الأمريكيين يقلصون نفقات الأسر استجابة لارتفاع أسعار الوقود، و 34% يغيرون خطط السفر. وأوضحت أن إجراءات ترامب شملت السحب من الاحتياطي وتعليق قانون جونز وتخفيف القيود ووقف بعض العقوبات، لكن تأثيرها بقي محدودا. ونقلت الصحيفة عن محللين أن الطريقة الوحيدة الحاسمة لكبح ارتفاع الأسعار هي التوصل إلى اتفاق مع إيران. وبالتزامن مع التحول الكبير في أسعار الطاقة، أعلنت الدول الأعضاء في أوبك عن زيادة إنتاجها في مسعى لاستقرار السوق، إلا أن مراقبين أكدوا أن هذه الخطوة ليست كافية لضمان استقرار الأسعار في العالم وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدة أسباب بنيوية وجيوسياسية معقدة. وبحسب تحليل بيانات أجرته شبكة CNN، فإن معظم الأمريكيين يؤكدون أن إدارة ترامب هي المتسبب الأول في ارتفاع أسعار الوقود نتيجة العدوان على إيران.
7: 77% من الأمريكيين يحملون دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع البنزين بما فيهم غالبية الجمهوريين حاضنة ترامب الشعبية. وهو أعلى معدل مقارنة بارتفاعات سابقة للبنزين مع رؤساء آخرين. إنها فوضى عارمة، ومع زيادة الأسعار تنخفض شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها. وهنا 64% من الأمريكيين يقولون إن الحرب على إيران لا تستحق ارتفاع أسعار البنزين، بينما يرى 36% فقط أنها تستحق.
6: تجد إدارة ترامب نفسها محاصرة بين فواتير الحرب الباهظة وسخط الناخب الأمريكي الذي بدأ يربط مباشرة بين التصعيد العسكري وانهيار قدرته الشرائية. ومع نفاد الخيارات يصبح استقرار الجبهة الداخلية مهددا ما لم يتم إيجاد مخرج دبلوماسي ينهي أزمة الطاقة المتفاقمة.
0: قررت الدول السبع في منظمة أوبك تعديل إنتاجها من النفط بمقدار 188,000 برميل يوميا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط. وفي بيان مشترك قررت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان تعديل إنتاجها من النفط مؤكدة التزامها باستقرار السوق. الدول السبع الأعضاء في أوبك بلس أشارت إلى أن زيادة الإنتاج ستوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها. أعلنت شركة MSC أكبر شركة شحن حاويات في العالم إطلاق خدمة جديدة تربط أوروبا بموانئ معزولة في منطقة غرب آسيا عبر استخدام النقل بالشاحنات داخل السعودية وسفن أصغر في الخليج بدلا من المرور عبر مضيق هرمز. وفي إشعار نشر السبت، شركة MSC المرتبطة بعلاقات تجارية وتشغيلية وثيقة مع كيان العدو قالت إن أول رحلة ستنطلق في العاشر من مايو الجاري من ميناء أنتويرب في بلجيكا ضمن مسار دائري يشمل أيضا محطات في ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا. ووفقا للشركة ستعبر السفن قناة السويس إلى البحر الأحمر ثم تتوقف في ميناءين على الساحل الغربي للسعودية وهما جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن هناك تعتمد الشبكة على الشاحنات لنقل البضائع إلى الدمام على الساحل الشرقي للمملكة، حيث تربط سفن التغذية الصغيرة بالموانئ البحرية في المنطقة بما في ذلك أبوظبي وميناء جبل علي في دبي، ويضم كلاهما مناطق صناعية ضخمة تعتمد على الشحن بالحاويات الذي كان يمر سابقا عبر مضيق هرمز. الجدير بالذكر أن مسار النقل البري بين جدة والدمام مرورا بالرياض يبلغ طوله 1300 كيلومتر. أصدرت وزارة التجارة الصينية حظرا يمنع أي اعتراف أو إنفاذ أو امتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات صينية تتعامل مع إيران في قطاع النفط. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الإجراءات الأمريكية تقيد بشكل غير مبرر الأنشطة الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الشركات الصينية ودول ثالثة ومواطنيها أو الأشخاص الاعتباريين أو المنظمات لدى هذه الدول، بما يعد انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، ويسعى لمنع الصين من الوفاء بالتزاماتها مع الدول الأخرى. وأشدد المتحدث على أن الحكومة الصينية تعارض باستمرار العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة أو إلى أساس من القانون الدولي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل اليوم بنيران جيش العدو جنوب وشمال القطاع في خروقات صهيونية مستمرة، واستشهد طفل بشظايا قنبلة مسيرة للعدو في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران جيش العدو قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران العدو في مخيم جباليا شمال القطاع. وتعرض حي التفاح والمناطق الشرقية بالمدينة وبيت لاهية في الشمال وشرق خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الصهيونية. وفي تقريرها الإحصائي أكدت الصحة بغزة وصول جثمان شهيدين 3 جرحى إلى المستشفيات خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 830 شهيدا وعدد الجرحى إلى 2345 منذ الاتفاق أو منذ اتفاق وقف إطلاق النار، فيما بلغ عدد الشهداء منذ حرب الإبادة إلى 72,610 شهداء والجرحى إلى 172,448 جريحا. وأكدت الصحة في غزة تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم، وطالبت كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإسراع في توفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم. وأوضحت الصحة أن 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم رصيدها صفر، مشيرة إلى أن مواد فحص غازات الدم نفدت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى وأن الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة، محذرة من أن استمرار النقص في مواد الفحص يهدد من إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية وإجراء العمليات وحالات الطوارئ والعناية المركزة. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهديد العدو باستئناف العمليات العسكرية في غزة يعكس نيات الكيان بتصعيد عدوانه. حماس قالت إن التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات العدو بتصعيد العدوان. مؤكدة أن التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء، مضيفة بأنها تتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة. معي من قطاع غزة مراسلتنا دعاء روقا، مرحبا بك دعاء. ماذا في مستجدات الساعات الماضية فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، أيضا في موقف الفصائل الفلسطينية من حديث العدو الإسرائيلي عن استئناف التصعيد؟
8: تحياتي لك بندر وتحياتي لكافة المشاهدين. 3 من الشهداء الذين ارتقوا منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، 2 من الشهداء ارتقوا في مدينة خان يونس، والشهيد الثالث في مخيم جباليا شمال القطاع. الخروقات الإسرائيلية متواصلة ومتصاعدة، نتحدث عن خروقات في تصاعد كبير، نتحدث عن عمليات نسف وتدمير لوحدات سكنية في الآونة الأخيرة. كثف العدو الإسرائيلي من عمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات سكنية تقع ضمن الخط الأصفر في المناطق الشرقية. أتحدث عن منطقتين، تشهد هذه المنطقتين كثافة في عمليات النسف والتدمير، تحديدا شرق مدينة غزة حي الزيتون وحي الشجاعية. في مدينة خان يونس أتحدث عن المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس، كثافة في عمليات النسف والتدمير، حيث مؤخرا قام جيش العدو الإسرائيلي بعمليات توسيع لما بات يعرف في قطاع غزة بالمنطقة الصفراء وبالخط الأصفر. هذا الخط الذي تم إنشاؤه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، يمتد هذا الخط على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع ويقتطع مساحات كبيرة. مؤخرا منذ قرابة الشهر العدو الإسرائيلي قام بعمليات توسيع وقام بإزاحة هذا الخط ووضع مكعبات أسمنتية باتجاه الغرب، وهذا يعني على أرض الواقع اقتطاع مساحات جديدة من أراضي القطاع. عمليات التوسيع حدثت لهذا الخط في المناطق الشرقية في مدينة غزة، وأيضا شهدت المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس أيضا عمليات توسيع للمنطقة الصفراء. فيما يتعلق بالمعابر، نحن نتحدث عن يعني إغلاق مستمر لمعابر القطاع، يقوم بفتح وإغلاق المعابر العدو الإسرائيلي، يتحكم بنوعية وأصناف المساعدات التي يسمح بها بالدخول. حتى اليوم رغم مرور 6 شهور لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يلتزم العدو الإسرائيلي بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يعني نص الاتفاق على أن يتم إدخال يوميا من 300 إلى 600 شاحنة، لكن حتى اليوم لم يلتزم العدو الإسرائيلي، يتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لم يلتزم بوقف كامل لوقف إطلاق النار، بل زادت وتيرة عمليات القصف والتدمير وأيضا الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين هنا في القطاع. لم يلتزم بفتح المعابر بالشكل المطلوب، ولم يلتزم أيضا فيما يتعلق بإعادة الإعمار وأيضا أن يتم إدخال المعدات الثقيلة ومواد إعادة الإعمار هنا في القطاع. الواقع مأساوي جدا هنا بندر، نتحدث عن منظومة صحية منهارة، لا تستطيع مشافي قطاع غزة أن تقوم وأن تقدم خدماتها بالشكل المطلوب. كثير من العمليات الجراحية توقفت، لا تتمكن الطواقم الطبية من إجراء هذه العمليات، وهذا بسبب عدم إدخال الإمدادات الطبية مؤخرا، وتعمد العدو الإسرائيلي هذه السياسة من أجل أن تتفاقم الأوضاع الصحية داخل المشافي. أكثر من 20,000 مريض وجريح هنا في القطاع يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج القطاع، ومع القيود المشددة التي فرضها العدو الإسرائيلي على حركة المسافرين لا يتم صفر الأعداد المطلوبة حتى اليوم. اليوم فتح المعبر بعد إغلاق دام لثلاثة أيام، لكن الأعداد التي غادرت القطاع أعداد قليلة جدا. العدو الإسرائيلي ما زال يتهرب من بنود الاتفاق رغم المباحثات والمفاوضات التي حدثت في الآونة الأخيرة وفي الأيام الماضية في القاهرة، لكن العدو الإسرائيلي ما زال يتهرب ويربط ملف نزع توزع سلاح المقاومة الفلسطينية ملف أولي وأساسي، ثم يتحدث عن الملف الإنساني، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية. والمقاومة رغم التزام المقاومة الفلسطينية ببنود الاتفاق، إلا أن العدو الإسرائيلي ما زال يتهرب ويتنصل من استحقاقات بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
0: شكرا جزيلا لك دعاء، وكنت معي من قطاع غزة. ألغى كابينة العدو الإسرائيلي اجتماعا كان مقررا مساء اليوم لبحث عودة التصعيد في غزة، في وقت يواصل وفد حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة سبل وضع حد لخروق العدو وتفلته عن التزاماته ومحاولاته القفز على المراحل. الحديث عن التصعيد في غزة يصطدم بلحظة اشتباك إقليمية قد تنفجر في أي لحظة على نحو أوسع.
7: تتراكم مؤشرات التصعيد الصهيوني في غزة على نحو لا يبدو منفصلا عن سياق الخروقات اليومية والتحركات الميدانية المتدرجة، فدفع ما يسمى بالخط الأصفر غربا وتوسيع السيطرة العسكرية إلى نحو 64% من مساحة القطاع وبناء السواتر والمواقع المحصنة، كلها شواهد على أن العدو الإسرائيلي لا يتعامل مع وقف إطلاق النار كتهدئة، بل كمرحلة لإعادة هندسة الجغرافيا وفرض وقائع دائمة داخل القطاع المدمر والمحاصر. ووفقا لإعلام العدو، فقد تم إلغاء اجتماع لكابينة العدو الإسرائيلي كان مقررا مساء الأحد لبحث أفق التصعيد في غزة، تمت الاستعاضة عنه بمشاورات محدودة أجرها نتنياهو. الذرائع المعلنة التي يسوق لها العدو الإسرائيلي لاستئناف التصعيد في غزة تدور حول رفض المقاومة نزع سلاحها وإعادة بناء قدراتها، لكن جوهر التصعيد يتجاوز غزة نفسها، فنتنياهو يحاول استعادة صورة الردع بعد أن كشفت المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران نقاط ضعف. مركزية في البنية العسكرية لجيش العدو. بالتوازي يجري وفد من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية زيارة إلى القاهرة منذ الخميس الماضي، وفق ما أكدت قيادات حماس فإن المشاورات تتركز على إجراء مسار عملي كامل، سواء لما لم ينفذه العدو الإسرائيلي من استحقاقات إنسانية في المرحلة الأولى أو لما يتعلق بالمرحلة الثانية. تتمسك حماس بضرورة أن يوقف الضامنون للاتفاق عملية القفز على المراحل عدا عن الخروقات التي لم تتوقف. في هذا التوقيت يبدو التصعيد في غزة أداة سياسية وعسكرية لنتنياهو للهروب من أزماته الداخلية وتكتيكا لتهيئة المرحلة القادمة، حيث تشير المعلومات الميدانية وفق إعلام العدو بأن ثمة ألوية نقل جنوب لبنان تؤكد العودة لم يعد تهديدا إعلاميا فقط. في المقابل لا يبدو أن أي انفجار واسع في غزة بأنه سيبقى داخل حدودها، فترابط الجبهات يجعل التصعيد قابلا لإشعال المنطقة مجددا وتحويل غزة من ساحة ضغط على حماس إلى بوابة استنزاف إقليمي أوسع للعدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي وعملائهم.
0: أكد القيادي في حماس عبد الرحمن شديد أن حماس وفصائل المقاومة موقفها اتسم بالمسؤولية والمرونة استجابة لجهود الوسطاء وتقديرا لها. وأوضح شديد في قناته الرسمية على تليجرام أنه ليس لدى حماس والفصائل أي شروط مسبقة غير متفق عليها لدخول مفاوضات المرحلة الثانية، وهي جاهزة للدخول فيها في حال أثبت العدو جديته الفعلية بالالتزام ببنود المرحلة الأولى والمتعلقة بوقف القتل اليومي في غزة ودخول المساعدات والإغاثة والسماح بمغادرة الجرحى عبر معبر رفح. وشدد بأن سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه في ظل استمرار القتل والحصار، لافتا إلى أنه سلاح منظم وشرعي وقانوني ويستخدمه الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه أمام جرائم العدو. مشيرا إلى أن غزة تواجه إبادة صامتة يمارسها العدو عبر التجويع والحصار وحرمان مليوني إنسان من أدنى حقوقهم، داعيا المجتمع الدولي لاعتبار أن ما يفعله العدو بغزة أكبر جريمة إنسانية معاصرة تلصق العار بكل الدول والمؤسسات الصامتة. بالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم معي من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي، ماذا في سياق المواقف الإيرانية الجديدة فيما يتعلق بالمقترح الجديد المقدم عبر الوسيط الباكستاني؟
9: نعم بندر، المستجدات الإيرانية متسارعة بعد جمود في المفاوضات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاضت الجولة

0: العالم. أيضا الخارجية الإيرانية تلقت الرد الأمريكي على الخطة الإيرانية المكونة من 14 بندا والتي تركز على إنهاء شامل ودائم للحرب بما في ذلك على الجبهة اللبنانية. هنالك تأكيدات من وزارة الخارجية الإيرانية بأن ما يصار في وسائل الإعلام هو غير صحيح لا سيما بشأن بحث البنود النووية. وقالت الخارجية بوضوح بأن بحث الملف النووي سيأتي لاحقا، وأيضا بشأن نزع الألغام من مضيق هرمز هو أيضا غير صحيح. هنالك تأكيدات أيضا من الخارجية الإيرانية بضرورة حسم ملف المفاوضات خلال 30 يوما وعدم المماطلة وأيضا استهلاك الوقت باعتبار أن طهران لا تثق بالطرف الآخر. هنالك تأكيدات خلال اتصالات وزير الخارجية بأن مسار المفاوضات يمكن أن يفضي إلى نتيجة إذا تخلت واشنطن عن نهجها وخطابها العدائي. في التزامن مع هذا المسار الدبلوماسي هنالك أيضا مسار تشريعي بإعداد مشروع قانون في مجلس الشورى الإيرانية بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز ومكون من 10 بنود، وبناء عليه تمنع سفن كيان العدو من العبور من مضيق هرمز، أما بقية السفن المعادية فيتوجب عليها دفع رسوم وذلك بسبب تعويضات الحرب. أيضا هنالك تأكيدات من مجلس الشورى الإيرانية بأن مضيق هرمز لن يعود كسابق عهده وأن 30% من هذه الرسوم سيتم تخصيصها لتعزيز البنية العسكرية. إجمالا ترامب فشل في تركيع إيران عبر الحرب وأيضا فشل في انتزاع استسلام منها على طاولة التفاوض، والآن لجأ إلى خيار خنقها وحصارها اقتصاديا متناسيا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها باع طويل في الالتفاف على العقوبات. نحن نتحدث عن 5 عقود منذ انتصار الثورة. إيران تمتلك حدود برية طويلة مع عدد كبير من الدول وأيضا حدود بحرية في بحر الخزر ما يمنحها اليد الطولة في الالتفاف على العقوبات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد بأنها لن تتنازل عن حقوقها ومتمسكة بها حتى الرمق الأخير.
1: شكرا جزيلا لك علي جعفر، كنت معي من العاصمة الإيرانية طهران. قال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو إن كيانه يركز على مبدأين في التسليح، الأول يتعلق بالحصول على صفقات نوعية والآخر بالإنتاج العسكري داخل الأراضي المحتلة. يأتي ذلك فيما تسعى واشنطن لتجريد المنطقة من القدرات العسكرية.
2: بجسور جوية من الأسلحة لا تتوقف واشنطن عن إمداد شريكها الصهيوني. يمكن قراءة ذلك في اتجاهين، يتعلق الأول بالاستنزاف الهائل الذي تعرضت له مخازن الكيان منذ طوفان الأقصى، ربط بحالة قلق وجودية في ظل وحدة الساحات لجبهات المحور، بينما يتصل العامل الآخر بواقع المشروع الصهيوني باعتباره توسعيا يستند إلى التفوق العسكري على كل الدول المحيطة.
3: إسرائيل خزكا ميبام،
4: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، ويجب أن تكون إسرائيل دائما أقوى بكثير من أعدائنا، ولذلك أنا أتبنى مبدأين، التعاظم والاستقلالية. فيما يتعلق بالتعاظم، نحن نشتري سربين من الطائرات الجديدة F-35 و F-15، هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق.
2: بينما تنقل واشنطن أحدث الأسلحة إلى الكيان، تعمل على تجريد المنطقة من عوامل القوة العسكرية، تنخرط في مؤامرة نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة وكذلك في لبنان بالتواطؤ مع السلطة في بيروت، وما جرى أيضا من تدمير للقدرات العسكرية السورية بتواطؤ سلطة الجولاني، ثم في محاولة ضرب القدرات الإيرانية وبالتأكيد اليمنية لولا الفشل الكبير في ذلك. المطلوب من دول المنطقة أن تبقى بدون قدرات، بينما تواصل أمريكا والدول الغربية مد الكيان بمختلف أنواع الأسلحة، بل يسعى العدو لتعزيز إنتاجه العسكري داخل الأراضي المحتلة كما صرح المجرم نتنياهو.
4: وفيما يتعلق بالاستقلالية، وجهت بالاستثمار في قدرة إنتاج ذاتي للذخائر. خلال العقد المقبل سنضيف 350 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن، ذلك من أجل إنتاج هذه الذخائر داخل البلاد وعدم البقاء معتمدين على الخارج. وبالتوازي سنطور أدوات طيران رائدة من إنتاج أزرق وأبيض، وهذا سيغير الصورة بأكملها.
2: والمفارقة أن دول التطبيع التي ترى في أسلحة القوى الحرة تهديدا لها لا ترى بالعين نفسها إلى التسليح المستمر لكيان العدو رغم عدوانيته تجاه المنطقة كلها، وهي بذلك إنما تتحدث بلسان العدو الذي يظهر قلقا بالغا من قدرات محور الجهاد والمقاومة.
4: أما بالنسبة إلى الطائرات المسيرة الصغيرة فقد أمرت قبل عدة أسابيع بإقامة مشروع خاص لإحباط تهديد المسيرات. سيستغرق الأمر وقتا لكننا نعمل عليه، سنواصل ضمان تفوق إسرائيل في جميع الساحات.
2: ضمان التفوق الصهيوني في جميع الساحات لا ينفصل عن مشروع إسرائيل الكبرى أن تعجز دول المنطقة حتى عن الدفاع عن نفسها لتصبح خاضعة لمعادلة الاستباحة تمهيدا لمشروع التوسع إلى الدول المحيطة بفلسطين وما بعدها.
1: ثمنت حركة حماس دور الإعلام في نقل الحقيقة ومواجهة الدعاية الصهيونية، ودعت إلى تفعيل كل الوسائل لمحاكمة قادة العدو على جرائمهم بحق الصحفيين، وأكدت أن هذه الجرائم لن تحجب حقيقة إرهابه وإجرامه في فلسطين. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة أوضح منتدى الإعلاميين الفلسطيني أن عدد الشهداء من الصحفيين بلغ منذ بدء حرب الإبادة إلى 262 صحفيا في أكبر استهداف للصحافة في التاريخ المعاصر ضمن محاولات لإسكات الرواية الفلسطينية، إضافة إلى إصابة أكثر من 420 صحفيا بجروح متفاوتة بينها حالات بتر أطراف وإعاقات دائمة. وقال المنتدى إن 50 صحفيا تعرضوا للاعتقال في ظروف قاسية مع استمرار الانتهاكات بحقهم، فيما لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين وسط مخاوف على مصيرهم. وطالب المنتدى المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما دعا الاتحادات الصحفية لاتخاذ خطوات عملية لحماية الصحفيين الفلسطينيين. وأحيا الصحفيون في غزة اليوم العالمي لحرية الصحافة في وقت لا يتمتعون فيه بأية حرية وحماية دولية من بطش العدو الإسرائيلي.
5: باعتصام حاشد أحيا الصحفيون الفلسطينيون اليوم العالمي لحرية الصحافة، ومن بين الخيام التي تحولت لمقرات عمل لهم وجه الصحفيون التحية لأرواح زملائهم الذين قضوا شهداء خلال الحرب على غزة.
6: الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة إعلامية في قطاع غزة كما يحصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال قتله أكثر من 260 صحفي وصحفية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وإصابة واعتقال المئات من الصحفيين، لا زال 50 منهم في سجون الاحتلال، وعدد آخر من المصابين الصحفيين لا يستطيعوا أن يتلقوا علاجهم في الخارج نتيجة منع سلطات الاحتلال لهم من الخروج لتلقي العلاج المناسب، بالإضافة لتدمير كل المؤسسات الصحفية على مستوى قطاع غزة بحيث لم يعد للصحفي مكان للعمل فيه، مما اضطره للعمل إما من داخل الخيام أو مراكز الإيواء أو في المستشفيات، وأيضا استهدفوا الاحتلال في هذه الأماكن.
7: في هذا اليوم بنأكد أنه صوتنا راح يظل مستمر والصورة راح تظل تخرج من قطاع غزة برغم كل الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين من عمليات قتل واستهداف واعتقال، ولكن رسالتنا واضحة، استمرار عملنا، وكذلك أيضا ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين.
5: الصحفيون طالبوا بمحاسبة مجرمي الحرب وداعميهم من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أن استهداف الصحفيين ليس مصادفة بل قرار لحجب الصوت والصورة.
8: في اليوم العالمي لحرية الصحافة نؤكد أن الصحفيون الفلسطينيون في غزة يموتون كل يوم بفعل التهديدات الإسرائيلية، عمليات الاغتيال التي تطالهم. إسرائيل تقوم بنشر أسماء بعض الصحفيين، تعلن أنها تنوي إعدامهم وتنفذ هذه العمليات دون حاسيب أو رقيب.
9: منذ بدأ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قام الجيش الإسرائيلي باستهداف مكاتبنا بشكل مباشر، ولم يكتفي بذلك، أيضا قام باستهداف سيارات البث الخاصة بنا، وقام أيضا باستهدافنا بشكل مباشر. العشرات من الزملاء الصحفيين قتلوا في الميدان، وهناك عدد آخر من الزملاء قتلوا وهم في منازلهم. بذلك نطالب المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة لجم الانتهاكات الإسرائيلية والوقوف بجانب الصحفي الفلسطيني.
5: وقتلت إسرائيل 262 صحفيا ودمرت المؤسسات الصحفية ومنازل الصحفيين، ما يستوجب محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
10: الصحافة في غزة عنوان للتضحية بالروح والدم، هي ليست مهنة متاعب كما يسميها الكثيرون، بل هي مهنة يمكن أن تنتهي في كثير من الأحيان بالشهادة. دعاء رقع المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
1: تواصل قوات العدو تجريف أراضي الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتكثف اختلاع أشجار الزيتون ضمن سياسة ممنهجة تهدف لمصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان. وخلال الفترة الأخيرة اقتلع العدو آلاف الأشجار دون مع استمرار اعتداءات، ما يفاقم خسائر المزارعين ويهدد مصدر رزقهم.
11: في مشهد يختصر وجع الأرض وأهلها، تتقدم جرافات لاحتلال كوحش جائع لا يعرف الشبع، تغرس أنيابها في جذور أشجار الزيتون، أشجار غرست لتحرس الحكاية، تسقط واحدة تلو الأخرى بعد قرار احتلالي بإنهاء وجودها من هذه الأرض، فيما يقف أصحابها على حافة المشهد عاجزين إلا عن النظر، وأعينهم تفيض بما عجزت الكلمات عن حمله. هناك في قرية اللبن الشرق قضاء مدينة نابلس، يتفقد أحمد خضر ما تبقى من آثار الدمار بعد تجريف أكثر من 100 شجرة زيتون من أرضه التي ورثها عن آبائه وأجداده.
12: كأني انعدمت اليوم، كأنه اليوم إعدامي. هاي الأرض من جدود جدودنا، وإحنا نفلح ونزرع فيها. هاي انزرعت من قبل تقريبا 15 سنة، وعانينا كثير تقدرنا نزرعها، وعملنا تنقيط، وعملنا بكيت المستوطنين والجيش إذا يكون كثير كثير كل ما نزرع يخلعوا. زرعنا أول إشي جنب الشارع، ردوا خلعوا، رجعونا 5-6 متر، ردينا شيكناها وطلع اليوم شو صار فيها.
13: لا شجرة ولا حجر ولا
11: هي ذات السياسة في مختلف مناطق الضفة الغربية. فهنا في قرية صفا قضاء رام الله يعيش وائل معروف الوجع ذاته، فجرافات الاحتلال لم تترك له شجرة واحدة اقتلعتها من جذورها، وذلك بحجة بناء مجال أمني بالقرب من جدار الفصل الذي يفصل الضفة عن الداخل المحتل والقدس.
14: الأمر صعب جدا جدا، يعني لا يصف بالكلمات ولا شلذي. هذا واحد ملكة إلى عمر أرض جدادة وأباء، لما يجي يخربوا الموضوع بشكل هذا صعب جدا جدا، يعني لا يوصف بالكلمات المشاعر المؤلمة.
11: عشرات آلاف الأشجار اقتلعها الاحتلال من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمن سياسة جديدة ينتهجها لبناء مناطق عازلة ومجال أمني بالقرب من المستوطنات وجدار الفصل، في الوقت الذي تتواصل فيه دعوات الفلسطينيين لزراعة الأشجار بدلا من تلك التي اقتلعت.
15: هاي عملية بطش وحشية تشمل مئات آلاف الأشجار منذ بدأت هذه الحملة، والتصدي لها يجب أن يكون بالتمسك بالأرض، وكل مقابل كل شجرة يقومون باقتلاعها يجب زرع 10 أشجار. لا يجب السكوت على ما تقوم به إسرائيل، ولكن أيضا يجب فضح وتعرية هذه السياسة وأهدافها.
11: تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار سياسة قديمة جديدة ينتهجها الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، هدفها طرد الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني الذي بات يلتهم معظم مناطق الضفة الغربية. لا تقتصر انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية على قتل البشر وتدمير الحجر، إنما تمتد إلى اقتلاع الشجر في مشهد واحد يتكرر من شمال الضفة إلى جنوبها تحت سياسة ينتهجها الاحتلال تستهدف الأرض وما عليها، ويبقى لسان حال الفلسطينيين ينطق بكلمات الصمود في أراضيهم كجذور أشجار الزيتون الراسخة في باطن الأرض. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
1: أفادت مصادر صهيونية بأن بحرية العدو تستعد لمواجهة أسطول آخر مؤيد للفلسطينيين سيبحر من تركيا بعد أيام من هجوم شنه الكيان على عدد من سفن أسطول الصمود في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية واختطاف عشرات الناشطين. وبحسب القناة 13 صهيونية، فإن الأسطول الجديد الذي من المتوقع أن يبحر إلى قطاع غزة تتولى تنظيمه منظمة الإغاثة الإنسانية التركية المعروفة بتنظيمها أسطول.

0: حادثة استهداف مدرسة ميناء.
1: العدوان الإسرائيلي والأمريكي لن يستهدف الثكنات، بل استهدف الذاكرة. الحضارية الإنسانية لهذه البلدان حقيقة كيف لا، ونلاحظ أنه ما يقارب 300

0: 72 طالب يستشهد و 82 طالبة.
1: أعتقد أنه ما قام به ترامب هو يعني أعلى وأكثر حقا ما قام به أي واحد بالعالم.
2: استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية ناهيك عن استهداف الطفولة والمدنيين. محاور تضمنها المؤتمر القانوني، وذلك لإيصال رسالة للعالم بأن حرب أمريكا ولقيطتها إسرائيل هي حرب ظالمة تهدف لإخضاع شعوب المنطقة عبر القتل والتدمير. من العاصمة العراقية بغداد، سبأ الأوسي، المسيرة.
3: أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أن جنديين فقد في جنوب غرب المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا. وقالت القيادة العسكرية إن الولايات المتحدة والمغرب ودولا أخرى شاركت في مناورة ما وصف بالأسد الأفريقي تقوم بعملية بحث وإنقاذ، وأضافت بأن الحادثة ما تزال قيد التحقيق وأن عملية البحث مستمرة، وقد وقعت بالقرب من ساحة كابدرا للتدريب على مقربة من المحيط الأطلسي، وقد بدأت المناورة في أبريل الماضي ومن المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري. مرتزقة العدوان السعودي تظاهرة احتجاجية خرجت في إحدى معسكرات الحدود تطالب النظام السعودي بدفع أجورهم المنقطعة منذ أكثر من عام، ووفق ما نشره المرتزقة

0: المشبوهة، أكثر من 3000 شهيد في مذبحة تنومة بحق الحجاج اليمنيين كانت البداية في قائمة مجازر تطول ويطول معها الحديث عن تغلغل الدموية وتوارثها في نظام ولد من رحم الاستعمار ويدور حيث تدور قوى الاستكبار. وبين الماضي والحاضر تغير في الموازين يفتح الباب على مصراعيه عن حق اليمني في الاقتصاص من القتلة. قرن من قهر الجريمة ووجعها يقترن اليوم مع آهات جيل يتعرض لأبشع حرب عدوانية منذ أكثر من 5 سنوات. للعدالة موعد لا يخلف، ويوم المظلوم على الظالم أشد وأنكر.
1: ألا قوم يا

أول النظام السابق العميل لم يتطرق لهذه المجزرة ولم يحث لا كتاب ولا مؤرخين لاستعادة ذكرى وتخليدها في ذاكرة اليمنيين، حتى لا بأسماء مؤسسات حكومية ولا بشوارع لشهداء تلك المجزرة.

0: كما ذكر التقرير من بين أولئك القتلى من الخجيج والد أكثر من 3000. جريمة بشعة، نهبت حتى أموالهم. أموال أولئك الحجاج على مستوى حتى الحبوب، الحبوب طحين. احنا ما بقى كل الحجاج شيء. الذي نجوا من الحادثة من المجزرة كما يقول المؤرخون أنهم بقوا بين الدماء، بين الدماء، وتظاهروا بالموت. حتى ذهب أولئك المجرمون ثم عادوا. لدينا نبذة مختصرة ربما محمد حوالي 7 دقائق أو أقل نستمع إليها عن هذه المجزرة البشعة بحق حجاجنا الذين راح ضحية تلك المجزرة أكثر من 3000 شهيد ذكور وإناث وأطفال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في ظهيرة يوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية، بينما كان حجاجنا الذين كانوا يصل عددهم إلى 3700 حي تقريبا، معظمهم عزل من السلاح، يتوزعون على 3 فرق نزلوا في منطقة عسير، على 3 فرق، فرقة في تنومة وهي الفرقة الكبرى، وفرقة في سدوان الأسفل، وفرقة في سدوان الأعلى، وهما فرقتان صغيرتان. كانوا يعدون طعامهم ويشدون رحالهم، فوجئوا بهجوم مباغت من القطغط أحد إحدى تشكيلات جيش عبد العزيز بن سعود الوهابية التكفيرية، أطلقت عليهم النيران بكثافة من قمم الجبال وأسفل الأودية، ثم نزل القتلة إلى الجرحى ليذبحوهم ويطعنوهم ويذففوا عليهم ليتأكدوا من موتهم. واستشهد نحو 3100 حاج، فصلت رؤوس حوالي 900 شهيد، لم ينجو منهم إلا نحو 500 شخص تظاهروا بالموت بين الدماء أو فروا في اتجاه تهامة. الدوافع التي دفعت هؤلاء طبعا سياسية، دافع المجزرة دافع سياسي واستراتيجي يتمثل في إرادة إيصال رسالة تهديد إلى الإمام يحيى لثنيه عن المطالبة بعسير اليمنية التي كان يطالب بن سعود بالخروج من عسير اليمنية باعتبارها يمنية تاريخيا، وحتى ذلك العهد حينما كانت محتلة من قبل الأتراك كانوا يعتبرونها اللواء الرابع من ألوية اليمن، وكذلك لكي يصرف نظره عن تحرير عدن من الاحتلال البريطاني وتحطيم تحالف محتمل بين اليمن والحجاز. وحتى أيضا كان هذا الفعل بإعاز بريطاني حتى لمعاقبة الإمام يحيى الذي كان عصيا على التطويع ولم يدخل معهم في الحرب العالمية الأولى ضد تركيا، وكان يحرص على استقلال اليمن في قراره، وكان لا يستلم حتى مرتبات شهرية كما كان يستلمها ابن سعود والإدريسي والشريف حسين في ذلك الحين. فكانوا يريدون والقرار فيها كان قرارا سياسيا، سواء كان اتخذ على مستوى بريطانيا وعلى مستوى ابن سعود عبد العزيز بن سعود الذي كان سلطان نجد في ذلك الحين، وجيشه هو جيش الغطغط التكفيريون، هم الذين قتلوا حجاجنا بذلك الشكل البشع والفظيع. طبعا أولئك التكفيريون الأدوات الذين انطلقوا لقتل حجاجنا هم كانوا يكفرون طبعا ويكفرون المسلمين بشكل عام، وحتى أنهم كانوا يرددون أثناء قتل الحجاج والتذفيف على جرحاهم وقتلهم للتأكد من أن موتهم، كانوا يقولون اقتلوا المشرك كما يروي ذلك القاضي العلامة عبد الرحمن الرياني الرئيس الأسبق لليمن. أيضا كان الحجاج لديهم قافلة فيها بن وزبيب وحبوب ومال وبضائع كانت تقدر بحوالي 400,000 ريال ماريا تريزا، 400,000 ريال فرنسي، قافلة تقدر الآن بحوالي 3 مليار ونصف مليار ريال يمني تقريبا، وهذا مغرن لجماعة تكفيرية ترى في هؤلاء الحجاج كفارا مستباح الدماء والأموال معهم هذه الأموال كلها، هذا أسال لعابهم، وكان عبد العزيز يحركهم على أساس أن كل ما يملكونه لهم. هذه المجزرة البشعة والفظيعة التي مر عليها أكثر من 100 عام أنتجت آثارا خطيرة، منها أنه دخل الألم والحزن إلى كل بيت في اليمن، وتفجرت القصائد الشعرية تحرض على القصاص، وظلت القضية معلقة سياسيا. ورغم أن الإمام يحيى كان يحاول أن يأخذ حكما من ابن سعود أو أن يحلها بالاقتصاص من القتل، لكن ابن سعود ماطل ولم يدفع دية واحدة ولا اعترف بالمسؤولية بحجة أن هؤلاء ارتكبوا هذه المجزرة بدون رضائنا وبالتالي لا مسؤولية علينا، رغم أنه يعترف بأنها هذه الجماعة التكفيرية إحدى تشكيلات جيشه الذي كان يقوده سلطان بن مجاد العتيبي. ثم لما جاءت معاهدة الطائف بعد الحرب الذي وقع في عام 1934 تمت تجاهل هذه القضية ودفنها إعلاميا وتربويا، وجاءت السلطة الجمهورية لتستمر في ولتؤسس أيضا لا سيما بعد أن يعني بعد أن حاولت السعودية اختراق الطبقة الحاكمة في اليمن، فاستمر تجاهل ودفن هذا الملف إعلاميا وتربويا بسبب الهيمنة السعودية على القرار الثقافي والتربوي في اليمن، واستمرت المأساة في تأثيرها حتى اليوم. الذي يجب علينا اليوم هو نحيي هذه الذاكرة وننتصر في هذه المجزرة الموؤودة، ونوثق أسماء الشهداء والناجين، وأن ندخل القضية في المناهج والإعلام، وأيضا التحرك قضائيا برفع دعاوى قضائية على النظام السعودي باعتبار أن هذه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم العهد، وأيضا التحرك سياسيا وطرح هذه القضية من خلال الوفد الوطني وغيره. على السعودية من ضمن الجرائم التي ارتكبت بحق اليمن، ومن هنا يعرف السعوديون وغيرهم أن اليمنيين لا ينسون شهداءهم مهما مر من الوقت، فكيف لنا أن ننسى شهداءنا منذ 2015 وبعدها. أيضا لا بد من فضح استمرار العقيدة التكفيرية ذاتها في عدوان اليوم. هذه المجزرة هي أيضا تفضح المعتدين السعوديين والإماراتيين ومن خلفهم الأمريكان والصهاينة وغيرهم الذين اعتدوا على شعبنا بحجة أن هناك العودة أو إعادة العادة الشرعية المزعومة والإعادة إلى الحضن العربي وكلام وإيران والحوثيين وأنصار الله يستفزون السعودية. السؤال لهم: لماذا قتلتم حجاجنا في ذلك الحين؟ هل كانت هناك شرعية تريدون أن تعيدوها من خلال قتلهم ودمائهم؟ هل ذبحهم بتلك الطريقة البشعة كان لإعادة اليمنيين إلى الحضن العربي؟ هل قتلهم وملاحقة جرحاهم وقتلهم كان بحجة أنهم كانوا حوثة في ذلك الحين؟ القضية تفضح النظام السعودي مرة أخرى، وبالتالي